0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
1: دقيقة حبيبي بس شوي.
2: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
1: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.

0: وحكاية الصيد حكاية. أبو ديب بحب الصيد ومثل كل الصياد بخبر قصص وبيزيد إشي على القصص وبيصدقها. بنت بنته هيفا بتجرب تقنعه إنه يخفف لهجته شوي، لكن بو ديب لما بينسجم بينسى حاله. وقصص بو ديب صحيح فيها زيادة بس بتسلي.
1: صباح الخير من مكان.
2: السادسة إلى ربع ساعتنا الآن في استوديوهات راديو مكان من أورشليم القدس. أسعد الله صباحكم بكل الخير مستمعين الكرام في كل مكان. نتابع معا فقرات برامجنا ليومنا هذا الجمعة 10 من يوليو تموز 2026 الموافق 25 من شهر محرم للعام الهجري 1448. راديو مكان يأتيكم على موجات FM في كافة أنحاء البلاد، هي 92.3 في الشمال وحيفا والناصرة وغور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع وإيلات وغزة. الموجة 88.8 FM في شمال البلاد وصفد والجليل وأواسط البلاد أورشليم القدس وتل أفيف، 99.3 في حيفا والناصرة والجليل وصفد وأورشليم القدس، والموجة 93.7 في أورشليم القدس والناصرة ومحيطها. موقعنا الإلكتروني للإذاعة والتلفزيون بالعربية لراديو مكان وقناة مكان التلفزيونية هو mekan.org.il. الآن سيداتي وسادتي نكون مع القرآن الكريم، يتلو عليكم القارئ الشيخ ياسر الدوسري ما يتيسر له من سورة الأعراف.

تلا عليكم القارئ الشيخ ياسر الدوسري ما تيسر له من سورة الأعراف. أنتم مع راديو مكان. صباح الخير.

0: عناوين الساعة من مكان: نتنياهو وترامب يتفقان على مواصلة التنسيق بين الدولتين بشأن إيران وباقي الجبهات. إسرائيل تحيل معلومات إلى واشنطن حول نية إيران اغتيال الرئيس الأمريكي. النائب عودي يلتقي غوتيريش ويناقش معه العنف في المجتمع العربي. منتخب المغرب يودع كأس العالم بعد خسارة أمام فرنسا، والحرارة تبقى على حالها.
1: راديو مكان الأخبار.
0: سلام الله عليكم. في ظل التصعيد في إيران، تحدث رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب هاتفيا الليلة الماضية، واتفقا على مواصلة التنسيق بين الدولتين في الجبهات المختلفة. وأطلع الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء على الخطوات الأمريكية في الخليج، وبدوره عاد نتنياهو وأكد خطورة تفوهات الرئيس التركي وأفراده ضد قيام إسرائيل وأهمية إنشاء المناطق الأمنية على حدود الدولة. نقلت إسرائيل في الأونة الأخيرة معلومات استخباراتية إلى الولايات المتحدة، وبموجبها تدرس إيران خطة جديدة لاغتيال الرئيس ترامب. هذا ما أفادت به صحيفة وول ستريت جورنال. ولم يعقب البيت الأبيض على هذا النبأ، ومع ذلك أشار إلى أن الرئيس ترامب نفسه قال الأسبوع الجاري إنه يوجد في قائمة التصفيات لطهران. وبحسب المعلومات التي بحوزة واشنطن، فإن طهران معنية بتصفيته منذ إعازه بالقضاء على قاسم سليماني في نهاية ولايته الأولى. في جديد التفاوض بين إسرائيل ولبنان، أكد مصدر رسمي أمريكي أن الدولتين انتقلتا إلى مرحلة تطبيق اتفاق الإطار، وسيتم البدء بالانسحاب من المناطق التجريبية في غضون أيام. التقى رئيس الجبهة العربية للتغيير أيمن عودي في نيويورك الليلة الماضية الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، وعرض عليه تقريرا حول ما وصفه بترك الحكومة المجتمع العربي أمام منظمات الجريمة وموجة جرائم القتل التي لا تتوقف. وقال عودي إن العنف والجريمة هما نتيجة سياسة مستمرة من الإهمال والتقاعس. ومن جانبه قال غوتيريش إنه سيطلب من حكومة إسرائيل إيضاحات وأجوبة، وسيفحص الخطوات التي تتبعها لمواجهة هذه الظاهرة. لقي شخص مصرعه في تصادم بين سيارة خصوصية وشاحنة على طريق 90 في العرضاء الليلة الماضية، وتم إقرار وفاته في المكان. هزم منتخب فرنسا نظيره المغربي الليلة الفائتة بهدفين مقابل لا شيء، وتأهل إلى مرحلة نصف النهائي.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يبقى الطقس اليوم دون تغير يذكر، وبدءا من يوم الغد وحتى يوم الاثنين المقبل ترتفع الحرارة تدريجيا، ويكون الطقس حرا أكثر من المعتاد. إلى هنا مستمعينا هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند السابعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع منى سروجي. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان.
3: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
1: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسياً اجتماعياً وتربوياً. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحاً. ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان صحافي نت.
4: خمس دقائق بعد السادسة صباحا، ساعتنا الآن في استوديوهات راديو مكان من أورشليم القدس. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى جولة جديدة من صحافة نت لصباح هذا اليوم الجمعة. العاشر من تموز 2026، نمضي مع أبرز عناوين الأخبار التي جاءت على الصحافة العبرية والعربية على الصحف وعلى المواقع الإلكترونية أيضاً.

مشوارنا يتواصل حتى السابعة، سنكون مع أخبار بارزة مع الموسيقى والأغنيات، فهيا بنا إلى بداية المشوار.

العنوان الأول أعلى الصفحة الأولى من هآرتس هذا الصباح: زيني رضخ لضغوط نتنياهو والوزراء، وقرر المضي قدما في التحقيق ضد القناة 12. رئيس جهاز الأمن العام الشباك دافيد زيني غير موقفه، تقول صحيفة هآرتس، وطلب موافقة المستشارة القضائية على التحقيق في كيف علمت القناة 12، متى ستبدأ الحرب ضد إيران.

أما العنوان الأول على الصفحة الأولى من يديعوت أحرنوت هذا الصباح: صدمة ومعركة. تتابع يديعوت أحرنوت: حتى الغضب العارم على عضو الكنيسة جولد كنوف لم ينجح في منع تقدم قانون أساس تعلم التوراة. فبعد النقاش المشحون أعلن حزب الليكود أنه بموافقة الأحزاب الحريدية فإن القانون الذي تمت المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة سيكون بمثابة بيان فقط.

على صحيفة معاريف سلسلة انفجارات في أنحاء إيران، الولايات المتحدة تنفي أي علاقة لها بذلك. بعد ليلة شهدت نحو 90 غارة أمريكية في أنحاء إيران، وسائل إعلام محلية أفادت بوقوع سلسلة انفجارات أخرى ليلة أمس، ونفى مسؤولون أمريكيون كبار علاقتهم في هذه الغارات. أيضا على معاريف نطالع هذا الصباح، مسؤول أمريكي رفيع يكشف قرار مصيري بشأن إسرائيل ولبنان في الأيام المقبلة. ونقلا عن وكالة رويترز للأنباء، كتبت معاريف أن مسؤولا أمريكيا رفيع المستوى صرح بأن القرار بشأن خط الانسحاب الإسرائيلي من لبنان على الأقل في المرحلة الأولى سيتخذ في المستقبل القريب، ويجري الجيش الأمريكي التنسيق مع كلا البلدين بشأن إحراز مزيدا من التقدم.

من الأخبار المحلية على معاريف نطالع. 7 جرحى في حادث تصادم 3 مركبات قرب رهط، وشابة توصف حالتها بالمتوسطة، كان هذا ليلة أمس. ومن الأحداث المحلية أيضا، سائق دراجة نارية صدمته سيارة على طريق كيبوت جالويوت في تل أبيب، يبلغ من العمر 21 عاما، حالته وصفت بمتوسطة. وفي الجنوب، إصابة شاب يبلغ من العمر 22 عاما بجروح متوسطة، كان ذلك في حادث عنف في بئر السبع.

صباح الخير لكم من جديد، أنتم مع راديو مكان وجولة العناوين الصباحية صحافة نت. ما زلنا مع عناوين الصحف على الصحف العبرية، ونطالع على الصفحة الأولى من معاريف هذا الصباح. هذا العنوان وسط الصفحة الأولى: العيون على إيران. تراقب إسرائيل عن كثب تبادل الضربات العسكرية بين واشنطن وطهران. تشير التقديرات في أورشليم القدس إلى أن المواجهة لن تمتد في هذه المرحلة إلى إسرائيل. على الرغم من التصريحات في إيران، فإن ترامب يصر إنهم يتوسلون من أجل التوصل إلى صفقة. نتنياهو يقول في حفل تخرج دورة الطيارين: الحرب لم تنتهي بعد. أيضا على معاريف نطالع العنوان: التوتر مع تركيا يتصاعد وجاء رد جيش الدفاع على ذلك، حيث حذر مصدر عسكري في حديث مع صحيفة معاريف من أن تركيا تسعى للتقرب من المحور المعادي لإسرائيل، لكنه أكد أن أمام تركيا عدة مراحل أخرى لتعبرها، وأوضح أيضا أن جيش الدفاع وجهاز الاستخبارات العسكرية يستعدان لأي سيناريو محتمل. هذا العنوان البارز أيضا نطالعه على معاريف: الأمين العام لحلف الناتو يتلعثم، سيناريو هجوم إسرائيل على تركيا يلوح في الأفق. مارك روتي تطرق في مقابلة صحفية إلى احتمال نشوب مواجهة عسكرية بين إسرائيل وتركيا، وتجنب الإجابة عما إذا كان التحالف سينضم إلى تركيا في مثل هذه الحالة. أيضاً وزير الخارجية التركي تطرق إلى نفس هذا الاحتمال.

عنوان بارز على صحيفة إسرائيل هيوم هذا الصباح، رئيس الوزراء البريطاني المرتقب يهدد بفرض عقوبات على إسرائيل ويقول هناك أدلة على ارتكابها جرائم حرب. قدم أندي بيرنهام الذي من المتوقع أن يتولى مهام منصبه رئيسا للوزراء هذا الشهر، قدم اعتذارا في مقابلة صحفية عن دعم حزبه للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، ووصف معاناة سكان قطاع غزة بأنها وصمة عار على ضميرنا جميعا، وزعم أنه توجد أدلة متزايدة على ارتكاب جرائم حرب، لكنه امتنع عن تبني الوصف إبادة جماعية، ووعد بيرنهام بدراسة فرض عقوبات إضافية على مسؤولين إسرائيليين وحظر التجارة مع مناطق يهودا والسامرة.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركي؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكايه جديده، موضوع جديد، اصوات جديده، موسيقى ومفاجآت ومشاركه منكم، لانكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ انا فيش سباحه.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
3: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
2: موسم غير تقليدي وغير عادي.
3: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
4: اشعلها ابو الورد اشعلها.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكاندكس.
4: الله الله يا أبو الورد.
2: الآن في مكان صحافي نت.
5: ستة وعشرين دقيقة بعد السادسة، ساعتنا الآن في راديو مكان. أهلا بكل من انضم إلينا الآن، نحن في مشوار صحافة نت بدأناه بعد أخبار السادسة هذا الصباح، نتواصل حتى السابعة، نطالع المزيد من العناوين البارزة. على يد عوت أحرنوت صمت ترامب بشأن إيران والبند الذي أصبح مشكلة، نحن على كواكب مختلفة. تعرضت الكويت والبحرين والأردن وربما قطر لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة تقول يدعوت أحرنوت، لكن الولايات المتحدة لم ترد بعد، وأفادت إيران بسلسلة انفجارات ثم نفت ذلك. الرئيس الأمريكي لم يغرد ساعات طويلة على غير عادته، وأيضاً البند الخامس في مذكرة التفاهم الذي أشعل كل هذه الضجة. ما هو البند الخامس في مذكرة التفاهم؟ البند الخامس ينص على التالي: فور توقيع مذكرة التفاهم هذه ستبذل الجمهورية الإسلامية الإيرانية قصارى جهدها لضمان مرور آمن للسفن التجارية ودون رسوم لمدة 60 يوماً فقط من الخليج العربي إلى بحر عمان وبالعكس، وسيبدأ تسيير حركة السفن التجارية فوراً مع مراعاة ضرورة إزالة العوائق التقنية والعسكرية وإزالة الألغام من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسيتم تنظيمها بالكامل خلال 30 يوماً، وستجري الجمهورية الإسلامية الإيرانية حواراً مع سلطنة عمان لتحديد آليات الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية في مضيق هرمز بالتنسيق مع الدول الأخرى المطلة على الخليج الفارسي وفقاً للقانون الدولي المعمول به والحقوق السيادية للدول الساحلية في مضيق هرمز.

من أخبارنا المحلية على يد عوت أحرونوت هذا الصباح، لقد استنفدنا طاقتنا والمرضى يعانون. أعلن الممرضون والممرضات في المستشفيات عن نزاع عمل سيبدأ بعد أسبوعين، حيث قالوا هناك نقص لأكثر من 1000 وظيفة تمريض. اعتقال متطوعين في نجمة داود الحمراء بشبهة اغتصاب شاب. الشرطة تشتبه في أن الاثنين قاما بتسميم شابة متطوعة واغتصابها في بيت شمش. الشابة أفادت في شهادتها بأنها شعرت بدوار خلال حضورها مناسبة اجتماعية، ولاحظت آثار دماء على سريرها في الصباح، وجاء الرد من نجمة داود الحمراء: لا تسامح مطلقا مع اعتداء جنسي.

نطلع على أحوال الطقس كما جاء من الرصيد الجوي. يبقى الطقس اليوم الجمعة دون أي تغير يذكر. بدءا من يوم غد السبت وحتى يوم الاثنين المقبل سترتفع درجات الحرارة تدريجيا، وسيكون الطقس حارا أكثر من المعتاد. هذه درجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن والمناطق في البلاد. تصل درجة الحرارة اليوم في أورشليم القدس إلى 29 درجة، وليلا تنخفض إلى 17. 30 درجة في تل أفيف نهار هذا اليوم وتنخفض ليلا إلى 22. في حيفا 29 وتنخفض ليلا إلى 21 درجة. في طبرية تصل درجة الحرارة القصوى اليوم إلى 36 وليلا تنخفض إلى 21. في الناصرة من 33 إلى 21 ليلا. في بئر السبع 33 درجة وتنخفض ليلا إلى 20 درجة. وفي مدينة إيلات درجة الحرارة اليوم ستصل إلى حوالي 39 درجة وليلا تنخفض إلى 28 درجة مئوية.

ماذا كتبت الصحف العربية هذا الصباح؟ صحيفة الصنارة عليها على الأولى العنوانين البارزين: مخاوف من ارتفاع الأرنونة في البلدات العربية واحتجاجات في عدد من المدن. تكتب أسبوعية الصنارة: أخفقت الحكومة الإسرائيلية في نشر المعايير الناضمة للموافقة على الزيادات الاستثنائية في ضريبة الأرنونة لعام 2027 رغم انتهاء المهلة التي حددتها لنفسها، الأمر الذي أثار مخاوف من إقرار زيادات كبيرة في الضريبة التي تفرضها السلطات المحلية على السكان وأصحاب المصالح التجارية. في الناصرة: أثارت نية البلدية رفع ضريبة الأرنونة بنسبة 30% حراكاً شعبياً واسعاً. أما في الطيبة فقد صادق المجلس البلدي على رفع الأرنونة بنسبة 5%، الأمر الذي دفع أصحاب المصالح التجارية في المنطقة الصناعية إلى تنظيم وقفات احتجاجية ورفع شعارات ترفض القرار. في أم الفحم يتواصل غضب أصحاب المصالح التجارية، لكن هذه المرة بسبب فرض رسوم على اللافتات التجارية. وذلك بعد رفع الأرنونة في المدينة بنسبة 5%. وأشارت اللجنة المنبثقة عن أصحاب المصالح في أم الفحم إلى أن هذه

الزيادة تتجاوز تكلفة اللافتة نفسها. أيضا على الصنارة الصوت العقلاني يتغلب على التحريض اليميني. انتخاب فاخر وأمير نائبين لرئيسي بلديتي حيفا وتل أبيب يافا.

إلى صحيفة كل العرب والعناوين هذا الصباح. بن غفير: الشباك سينضم إلى مكافحة الجريمة في المجتمع العربي بميزانية تبلغ نصف مليار شيكل. هل نحن أمام تصعيد متواصل؟ إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأردن واستهداف أمريكي لمحيط محطة الطاقة النووية في بوشهر. أيضا على كل العرب: النائب أيمن عودة يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة حول الجريمة بالمجتمع العربي.

ونطالع على كل العرب أيضا. نتنياهو يجدد الحرب على غزة لكسب الانتخابات. من كل العرب إلى صحيفة المسار. أم الفحم تفجع بمقتل ابنها الشاب محمد كساب في أسبوع دموي آخر شهيدة. أربع جرائم قتل أخرى في المكر وطمرة ودير حنة وحيفا. أيضا على صحيفة المسار، في أم الفحم اللجنة الشعبية تدعو للتظاهر غدا السبت أمام مركز الشرطة احتجاجا على استفحال العنف. مطالبة بوقف إقحام الشباك في مكافحة الجريمة خشية تدخله في مجالات ليست ضمن اختصاصه.

معكم نحن عبر أثير مكان في جولة صحافة نت كل صباح بعد أخبار السادسة صباحا وحتى السابعة. هذه الجولة نطالع فيها عناوين وأخبار بارزة على الصحف العبرية اليومية وعلى المواقع الإلكترونية الإخبارية العبرية والعربية أيضا المحلية والشرق أوسطية. كنا قد بدأنا مع صحيفة المسار، نواصل مع العناوين البارزة عليها. معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، عام 2026 عام انفجار هجمات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية. بتيرم تعلن حالة الطوارئ بعد وفاة 64 طفلاً في حوادث مختلفة خلال النصف الأول من العام الحالي. 41.9% منهم أطفال عرب. تقول صحيفة المسار العام الحالي الأسوأ منذ عام 2017. مدينة القدس تتصدر قائمة الوفيات مع 7 حالات وفاة، بعدها تأتي أم الفحم ثم رهط. مصرع أحمد سمعني من بئر المكسور وعبد القادر وتد من جت ومحمد الشرحة من الخليل في حوادث دهس منفصلة.

بينهم قاض من مصمص أم الفحم، قضاة شرعيين جدد يؤدون اليمين القانونية لتولي مهامهم في المحكمة الشرعية بالقدس.

والآن إلى موقع مكان، موقع راديو مكان وقناة مكان التلفزيونية أيضا. هناك إمكانية الاستماع إلى البث المباشر على موقع مكان ومطالعة الأخبار والبرامج المسجلة.

العنوان على الرئيسية لمكان تقرير: إسرائيل أبلغت واشنطن بخطة إيرانية لاستهداف ترامب. إسرائيل تنتظر ضوءاً أخضر من واشنطن لضرب إيران. نبأ يفيد بإصابة الناطق باسم حماس بغارة إسرائيلية في غزة. أيضاً على موقع مكان: منتخب المغرب يودع كأس العالم بعد خسارته أمام فرنسا. في شريط الأخبار على مكان: إسرائيل تنقل معلومات إلى واشنطن حول نية إيران اغتيال الرئيس الأمريكي. النائب عودة يلتقي غوتيريش ويناقش معه العنف في المجتمع العربي. مصرع شخص إثر تصادم بين سيارة خصوصية وشاحنة على طريق رقم 90 في العرفة الليلة الماضية. بيروت تشترط مواصلة المفاوضات مع إسرائيل ببدء انسحابها. ومصادر أمنية: إسرائيل مستعدة للانضمام إلى غارات أمريكية مستقبلية في إيران.

أما أبرز العناوين على موقع بكرة هذا الصباح: دراوشة للموقع، الحكومة تعاقب المجتمع العربي بسحب ميزانيات التطوير وتكافئ الجهات التي فشلت في مكافحة الجريمة، النائب بعودة يلتقي غوتيريش ويحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تفاقم الجريمة في المجتمع العربي، السعودية تدين تكرار الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن. كانت هذه أبرز العناوين، طالعنا أبرزها عبر برنامجنا اليومي الصباحي صحف نت. شكرا لكم على المتابعة، نقترب من السابعة، دمتم بخير وإلى لقاء جديد.

0: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة مع الأصدقاء نطفش وننبسط ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
1: في صباح كل يوم جمعة وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا. ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026 المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. في الاستنى منتازج 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: ديكولاين احسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل 2 بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: عناوين الساعة من مكان: نتنياهو وترامب يتفقان على مواصلة التنسيق الثنائي بشان إيران، وفي هذه المرحلة ما من تخطيط لترتيب لقاء بينهما. إسرائيل تحيل معلومات إلى واشنطن حول نية إيران اغتيال الرئيس الأمريكي. مصدر أمريكي يقول إن إسرائيل ولبنان ينتقلان إلى تنفيذ اتفاق الإطار والحرارة تبقى على حالها.
0: راديو مكان الأخبار.
4: السابعة في أورشليم القدس. السلام عليكم. في ظل التصعيد في إيران تحدث رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب هاتفيا الليلة الماضية واتفقا على مواصلة التنسيق بين الدولتين في الجبهات المختلفة. وأطلع الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء على الخطوات الأمريكية في الخليج. بدوره عاد نتنياهو وأكد خطورة تفوهات الرئيس التركي وأفراده ضد قيام إسرائيل وأهمية إنشاء المناطق الأمنية على حدود الدولة. إلى ذلك قال مسؤولون أمريكيون لموقع والله الإخباري إنه في هذه المرحلة ما من تخطيط لعقد لقاء بين الزعيمين. نقلت إسرائيل في الآونة الأخيرة معلومات استخباراتية إلى الولايات المتحدة، وبموجبها تدرس إيران خطة جديدة لاغتيال الرئيس ترامب. هذا ما أفادت به صحيفة وول ستريت جورنال. هذا وأشار مسؤولان أمريكيان في حديث للقناة 12 إلى أن المعلومات الجديدة لم تتحدث عن خطة منتظمة ومعينة ومفصلة، بل عن محادثات فقط جرت بين أوساط في النظام الإيراني. ولم يعقب البيت الأبيض على هذا النبأ، ومع ذلك أشار إلى أن الرئيس ترامب نفسه قال الأسبوع الجاري إنه يوجد في قائمة التصفيات لطهران. في جديد التفاوض بين إسرائيل ولبنان، أكد مصدر رسمي أمريكي أن الدولتين انتقلتا إلى مرحلة تطبيق اتفاق الإطار، وسيتم البدء بالانسحاب من المناطق التجريبية في غضون أيام. ومن المرتقب أن تعقد في روما الأسبوع المقبل جولة أخرى من المفاوضات بين الطرفين. التقى رئيس الجبهة العربية للتغيير أيمن عودي في نيويورك الليلة الماضية الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، وعرض عليه تقريرا حول ما وصفه بترك الحكومة المجتمع العربية أمام منظمات الجريمة. وقال عودي إن موجة جرائم القتل التي لا تتوقف هي نتيجة سياسة ممنهجة وتقاعس. ومن جانبه قال غوتيريش إنه سيطلب من حكومة إسرائيل إيضاحات وأجوبة. لقي شاب عمره 25 عاما حتفه في تصادم بين سيارة خصوصية وشاحنة على طريق 90 في العرفة الليلة الماضية، وتم إقرار وفاته في المكان. هزم منتخب فرنسا نظيره المغربي الليلة الفائتة بهدفين مقابل لا شيء، وتأهل إلى مرحلة نصف النهائي. وفي بريطانيا اندلعت مواجهات عنيفة بين مشجعين للمنتخب المغربي والشرطة في عقاب هذه الخسارة، وأصيب شرطي بجروح. وفي هولندا اتهم سكان من أصل مغربي اليهود بالمسؤولية عن خسارة فريقهم، وتجمهروا خارج مكان يستضيف سياحا إسرائيليين، ورددوا هتافات معادية للسامية ومناصرة لحماس.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: جا عليك انت بتحكي من كل عقلة.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
4: يبقى الطقس اليوم دون تغير يذكر، وبدءا من يوم الغد وحتى يوم الاثنين المقبل ترتفع الحرارة تدريجيا ويكون الطقس حارا أكثر من المعتاد، وهذه درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم: أورشليم القدس وحيفا 29، تل أفيف وجبال الجليل 30، الناصرة وبئر السبع 33، الجولان 34، وفي إيلات تصل إلى 39 درجة مئوية. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند الثامنة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
6: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
7: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
8: أكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئة المنتجات ب10 شيكل. فليستنا منطازج 79 شيكل 90 للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل، جبن صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
9: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
0: كل يوم جمعة هو الوقت المناسب لحتى نستغل العطلة ونكون مع العائلة، مع الأصدقاء، نطفش وننبسط، ولحتى كمان نكون مع إيمان القاسم سليمان
1: في صباح كل يوم جمعة. وقت كتير مناسب لحتى تكونوا معي.
0: نسيم الصباح يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا. غدا على قناة مكان،
10: لحظة من إيه من غطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
10: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع، وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. أغاني الصباح في مكان.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
2: أستاذ في بركيه؟
1: لا.
2: في ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو فيه؟
1: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
2: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فليستنا منطازج 79 شيكل 90 للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط، صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: عناوين الساعة من مكان. مصدر أمريكي يقول إن بلاده تريد إفساح المجال أمام الدبلوماسية في الملف الإيراني. إسرائيل ولبنان بصدد البدء بتنفيذ اتفاق الإطار الذي يتضمن انسحابا إسرائيليا. أيزنكوت يتقدم على الليكود ونتنياهو في استطلاع للرأي العام. المغرب يودع كأس العالم لكرة القدم، والجو يبقى على حاله.
0: راديو مكان الأخبار.
5: الثامنة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. مرت إيران بليلة هادئة، ومع ذلك أوضح مصدر أمريكي لقناة CNN أن الولايات المتحدة تستعد للمزيد من عملية القصف، ولكن تمتنع حاليا عن تنفيذها لإفساح المجال أمام الدبلوماسية للتقدم. وفي مشهد اختتمت أمس مراسم جنازة علي خامنئي، ودفن جثمانه وسط دعوات للانتقام. وتحدث رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس الأمريكي ترامب هاتفيا الليلة الماضية، واتفقا على مواصلة التنسيق الثنائي بين الدولتين في الملف الإيراني وباقي الجبهات. في جديد التفاوض بين إسرائيل ولبنان، أكد مصدر رسمي أمريكي أن الدولتين انتقلتا إلى مرحلة تطبيق اتفاق الإطار، وسيتم البدء بالانسحاب من المناطق التجريبية في غضون أيام. ومن المرتقب أن تعقد في روما الأسبوع المقبل جولة أخرى من المفاوضات بين الطرفين. يستشف من استطلاع للرأي العام نشرته صحيفة معريف أن حزب يشار برئاسة أيزنكوت يتقدم لأول مرة على الليكود مع 22 مقعدا مقابل 21 للحزب الحاكم. ويحصل تكتل أحزاب المعارضة على 60 مقعدا بدون الأحزاب العربية. كما يظهر الاستطلاع أن أيزنكوت يتغلب على رئيس الوزراء نتنياهو في مدى ملاءمته لتولي منصب رئيس الوزراء بنسبة 48% مقابل 40% فقط لنتنياهو. في تل أبيب أصيب شاب ثلاثيني بجروح خطيرة صباح اليوم في حادث عنف كما يبدو، ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إيد حرب بأن ملابسات الإصابة قيد التحقيق. في إيلات شب حريق في أحد الفنادق فجر اليوم دون وقوع إصابات، ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن النار بدأت في شرفة إحدى الغرف وانتشرت داخل الغرفة. هزم منتخب فرنسا نظيره المغربي الليلة الفائتة بهدفين مقابل لا شيء وتأهل إلى مرحلة نصف النهائي، بينما ودع المغرب كأس العالم لكرة القدم. ولم تشهد فرنسا أعمال شغب لمشجعين مغاربة، وفسر المحللون المحليون ذلك باستقدام نحو 20,000 شرطي من أرجاء البلد إلى العاصمة باريس، وإغلاق مركز المدينة أمام السيارات، وإغلاق محطة المترو.
6: حالة الطقس
0: الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
7: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: يبقى الطقس اليوم دون تغير يذكر، وبدءا من يوم الغد وحتى يوم الاثنين المقبل ترتفع الحرارة تدريجيا ويكون الطقس حارا أكثر من المعتاد. إلى هنا مستمعينا هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند 9.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
0: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل نسيم الصباح مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان،
8: بلحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
8: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديها الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. الآن في مكان إيمان القاسم سليمان، نسيم الصباح.

0: الأسابيع الماضية ومنذ بداية مباريات كأس العالم مونديال 2026 جلس هنا معي في الاستوديو مدربو كرة قدم ولاعبون ومحللون رياضيون. هذا ما سيكون معي اليوم أيضا وفي الجمعة القادمة، ولكن قررنا أن نضيف جانبا آخر من هذا الموضوع لأن المونديال لا يقتصر فقط على الرجال وإنما النساء أيضا، لأن المونديال أصبحنا نرى فيه عائلات بأكملها تجلس في الأماكن العامة، في المنازل، في المقاهي، في النوادي، تتابع هذه المباريات بشغف. وليس فقط أننا أصبحنا نرى فتيات ونساء يلعبن كرة القدم باحترافية يحللن ويتابعن، بل أصبحنا أيضا يحللن ذلك عبر وسائل الإعلام، وأيضا هناك من الحكام من النساء. إذن مونديال 2026 يقلب بهذا الفرع الرياضي ليحوله إلى شيء جماهيري عام، إلى حدث اجتماعي يشارك فيه الجميع من نساء ورجال وأطفال وعائلات. اليوم نحن معكم عبر راديو مكان ونتابع مباريات كأس العالم 2026 بالإضافة طبعا إلى تلخيص أحداث الأسبوع. هيا بنا ننطلق. الطاقم تنتج هذا البث معي أريتا تيودوري، معنا كوبي مور من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان، وضيوفي هنا في الاستوديو. أولا يسرني أن أرحب بضيفي الكريم الأستاذ جاك عبد الله. صباح الخير جاك، تحياتي.
1: الله يسعد صباحك وصباح كل المستمعين والمشاهدين وكل العالم اللي عم يحضر المونديال.
0: والمفاجأة، كتار سألوني بيقولوا لي جاك عبد الله إحنا متعودين إنه نسمعه كوكيل سياحة وسفر، فإذا ليش بالمونديال؟ فقلت لهم جاك عبد الله كان لاعب كرة قدم.
1: نعم.
0: يلا احكي.
1: وقصتي حلوة كتير.
0: قصتي قصة، يلا احكي لنا الموضوع يا جاك.
1: بلشت قبل 60 سنة. كان عمري 12-13 سنة.
0: العمر كله يا رب.
1: ودخلت على الواي ام سي اي، كان في مخيم صيفي، وغاد بالواي كان غني جدا بأنواع الرياضة اللي شذبتني لإلها، الفوتبول والسباحة.
0: حلو.
1: هلا بلشنا بالفوتبول، كملنا مع المدرسة لحديت ما صار عنا بطولات سنة 70-71.
0: نعم.
1: وأنا اخترت كأفضل حارس مرمى هديك السنة بالبطولة اللي عملناها.
0: فإذا أنت كنت حارس مرمى.
1: حارس مرمى. تطلعيش علي إن أنا قصير الطول.
0: لأنه كان عندي قبل أسبوع حارس مرمى طوله 185.
1: نعم. بس أنا كنت لاعب جمباز. كنت لما أنط أطير. تعرف شو يعني؟ أوصل أكتر من أي واحد طويل، ولهذا السبب أنا اختاروني أني أكون حارس.
0: فإذن أنت كنت تلعب ضمن أي فريق جاك؟
1: فريق ديلاسال مدرسة الفرير.
0: فريق مدرسة الفرير.
1: نعم.
0: وبهديك السنين يعني كانوا يعملوا بطولات بين مدارس،
1: بطولات كل شيء يعني. شوفي كان يعمل عنا مش بطولات إنما ألعاب دورية كل أسبوع.
0: أيوة.
1: وكل شهر تقريبا كان في بطولة، والجمعية يعني الواي ام سي اي كانت فاتحة بوابها لكل هدول النوادي والمدارس إنه يعملوا بطولاتها بهذا النادي.
0: طيب فإذا كرة قدم جاك عبد الله، بالإضافة للسفر رح نحكي طبعا عن السفر في هذا الموسم، ولكن إلى جانبك تجلس أيضا أخصائية التغذية، وعلى فكرة نشيطة جدا في التوعية الغذائية، سهير سلمان منير. أهلا بك سهير، تحياتي.
2: تحياتي، صباح الورد إليك ولكل اللي عم بسمعونا.
0: أهلا وبيشاهدونا، إحنا موجودين على راديو وتلفزيون مكان وفيسبوك وشبكات وكل محل. وعلى فكرة سهير إنسان جدي كتير بحياته، فلما اتفقنا إنها تشارك في برنامجي اليوم اللي هو كل فترة المونديال عم نخصصه لكرة القدم أجت محضرة. هي تلميذة شاطرة بتحضر، هي كنت بالمدرسة سهير.
2: دائما كنت
0: أحضر، دائما تحضر،
2: دائما كنت أحضر، ولا مرة كنت أروح على مدرسة أو على الصف أو على امتحان وأنا مش محضرة.
0: فإذا
2: دائما بحضر.
0: فإذا بإيش نفتتح اليوم؟ وأنا قلت في افتتاحيتي سهير، مباريات كأس العالم بالذات المونديال هو مش بس مباريات كرة مزبوط. قدم هو صار حدث اجتماعي مزبوط. فإذا كيف أنت بتشوف الإشي بمنظورك سهير؟
2: أنا بشوفه أول شيء المونديال هو حدث اجتماعي فعلا قبل ما يكون رياضة. يعني المونديال مش مجرد بطولة كرة قدم، مناسبة، هي مناسبة عالمية أو مناسبة اجتماعية بعيشها الناس مع بعض خلال أسابيع البطولة. طبعا تغيير العادات، تتغير العادات اليومية، ببطل في روتين لأنه بده يصير تعفي بده يقعد. وأنا أقول لك يعني هي فرصة أنه بتجمع العائلات والأصدقاء بكل مكان. أنا كنت بجولة باليونان قبل كم من يوم ما بتصدقيش إيمان، كل المقاهي، تلفزيونات، الشاشات، والناس قاعدة وملمومة. يعني الإشي كتير حلو كمان. فأنا بقول عن جد هي فرصة.
0: وكيف بتفسري يعني أنه بنشوف النساء حتى اللي ما عمرها حضرت مباراة كرة قدم بالمونديال بتشوفيها قاعدة؟
2: يعني اليوم النساء صار من اهتمامات المونديال، النساء من أكتر من أي وقت مضى.
0: نعم.
2: بحبوا كرة القدم. كمان في فتيات ونساء عم بيلعبوا كرة قدم.
0: صح. مش صار بس صار فرق نسائية.
2: بالضبط، فرق نسائية، وهذا إشي كتير حلو يعني إنه عم نشوفه. والاهتمامات عم بتشوفي كبار صغار. يعني أنا من الناس اللي مش من اهتماماتي كرة القدم، بس لما بيكون في مونديال بيصير من اهتماماتي.
1: بجاروا الوضع.
0: عشان هيك اليوم جاك أنقذنا أنا وياك يا سهير، على أساس إنه هون الخبرة.
2: يعني خبرة.
0: إحنا منتابع كرة. أنا من النوع بتابع على فكرة كل المباريات، ولكن نظرة جاك بتكون دائما مهنية أكثر.
2: أكيد.
0: خلينا نبدأ بمباراة مبارح، فرنسا أمام المغرب، وفرنسا فازت 2-0. كيف شفت المباراة جاك، وكيف بشكل عام شايف المباريات؟
1: نحكي بأول إشي كيف شفت المباريات ككل. وبعدين مباراة مبارح. شوفي، يعني صار في مفاجآت زي أي لعبة بطولة كرة قدم.
0: نعم.
1: دائما المفاجآت بتيجي بعرفش كيف يعني.
0: بس هون مفاجآت مع العيار الثقيل، ألمانيا على البيت، يعني البرازيل على البيت، البرتغال، يعني
1: اللي احنا كبرنا عليهم المنتخبات اللي تربينا عليهم، بس نسمعهم، الشغف اللي كان إلنا لإلهم كلهم طلعوا، وطلعوا بدري.
0: ايوه، هذا الشيء الغريب. يعني
1: إشي عمله مرات بيزعجنا، يعني إحنا ربينا على البرازيل ونموت عشان نحضر بس فيه لعبة. كيف تطلع هيك بدري ببلاش الربع؟ كانت كتير صعبة.
0: غريب.
2: بس امبارح المنافسة كانت صعبة. يعني
1: هلا امبارح
0: هلا طلع شاليني بحضر، مش بقول لك بتحضر سهير، بتحضر حضراتها.
1: أنا كنت أستاذ ومدرب، وبنفس الوقت بحب التلميذ الشاطر.
0: يلا
1: هلا التلميذ الشاطر لما بيجي بيحمي الورقة، اللي بيقول عن غايب ما هو شاطر.
0: طيب
1: اللي بيحمي الورقة وبيقرأ عشان بيكون متأكد من كل شيء.
0: بس تعرف دايما في هدول الطلاب الأذكياء اللي بدون وراء وبيبدعوا. أنا بستغرب يعني بيكونوا مش محضرين، بدرسوش وبنجحوا.
2: بيكون في اجتهاد، بس بيكون في ذكاء.
0: بيكون في ذكاء. طيب بس احنا بدنا اجتهاد.
1: نعم. هلا لعبة امبارح كانت مميزة. هلا انا تيجي تقولي لي هلا من كل المباريات اللي موجودين والانتخابات بعد ما راحت الفرق الكبيره، هلا عيني على يا فرنسا يا اسبانيا. شايفه كيف؟ هلا المغرب كتير احنا انشدينا لإلها، كتير احنا حبيناها
2: عاطفيا،
1: حطينا قدامنا يا رب انه هي اللي تكسب. ليش؟ عشان اكبر من فرنسا ومن إسبانيا خسروا.
0: نعم.
1: معناته مش إشي جديد على المغرب إنه تكسب.
0: تفوز. والمونديال الماضي ما هم بدعوا بقطر.
1: يعني من الفرق القوية. أيوة. جدا. ومنقول إنه راحت امبارح المغرب. يا ستي، إنما لعبوا حلو.
0: لعبوا منيح.
1: التناسق بالتوزيع بالفرق. المدرب شيطون كان حذر جدا انه يعرف كيف يحط اللعيبه بمحل
0: مهمه، لانه بعد مباراه مصر اللي مصر خسرت فيها امام الارجنتين الناس كتير اتضايقت. بس انا قلت في برنامجي صحيح انه النتيجه النهائيه كانت خساره على ارض الملعب، بس مصر لعبت منيح. مصر وقفت أمام بطلة العالم.
1: نعم.
0: بالبداية كانت 2-0 وفازت بقلوب الجماهير.
2: هذا يعني أهم. أنا بفكر أنه أهم من كأس العالم
0: اللي هو إيش؟
2: أنه فازت بقلوب الجماهير.
0: إنه يعني الناس كلها كانت
2: كل الناس معها. كانت معها وكل الناس حبتها. وكان في حكي أنه ممكن يعيد اللعبة، وأنا بالضبط عم بحكي مع الأستاذ جاك بقول له يعني لا، أحسن أنه يضل الوضع زي ما هو وما يعيدوا اللعبة، ويخلي خليهم هيك بهذا الموقف يعني
0: الشموخ,
2: الشموخ
0: إنه صمدوا أمام بطل العالم
2: بكفي وصلوا لهون
0: ووصلوا يعني لهاي المرحلة
1: في مشرف مصطفى صد البنالتي شات ميسي
0: بالضبط
1: يعني ميسي أكبر واحد هديف وما دخل هالجول اللي هو مؤكد مش 100% انه نعم. لازم يدخل.
0: طب انت كنت حارس مرمى كمان امبارح فاذا اشرح لنا هذا الموقف لما لاعب امام حارس مرمى ولاعب بمستوى امبابي او بمستوى ميسي وبيزبطش, انت كحارس مرمى كنت
1: ارجعي انت 40 سنة لورا زيكو كان أفضل لاعب في العالم برازيلي وضيع برضه بنالتي ومن هذاك الوقت صرنا نقول حرام إنه مباراة تنتهي بركلات الجزاء. ليش؟ عشان هذا شانس أحسن لاعب ممكن يضيع الهدف.
0: صحيح
1: أحسن لاعب. وهذا شوفي أنا بدي أحكي لك هلأ الفرق من اللي بده يقذف
0: الكرة
1: وبين الجول كيبر حارس المرمى حارس المرمى بيكون بأعصاب مشدودة لدرجة إنه ماس إنه مغطي الجول كله.
0: متخيلة سهير الموقف إنه كل الأنظار عليه
2: كله عليه والإشي وبعدين العتب بيجي عليه
1: واللي ضارب ركلة الجزاء متأكد إنه راح يدخله عشان هيك معروف هذه 101% جول. لما بصده شوف الصدمة اللي بتصير مع اللي ضارب المال هدولي وشوف الجراءة اللي موجودة عند الجول كيبر لما بيمسكها
0: وصارت
1: بقول لك أفضل لاعب في العالم ما دخلت
0: وصارت
1: عدة مرات
0: وصارت
1: معي أنا ببطولة بنفس البطولة مسكت 2 بنالتيز تنين وهذا اللي خلاني أني أتركها أو أكون أفضل حارس مرمى سنة 71-72.
2: تعرفي انه واحد
0: بتخيل انت مين معانا هون افضل حارس مرمى بالسبعينات سهير.
2: تعرفي انتبهت كمان للحكم الحكم هو اكتر شخص بيلعب واكتر شخص بركض ورا الطابة. يعني احنا بنفكر بالاول بتقولي الحكم
0: قاعد يعني على
2: بس بيراقب, لا اكتر واحد بيلعب اكتر واحد بيراقد بركض ورا الطابة وبالاخر اللون بيجي عليه
0: كمان اللون بيجي عليه. طب ما هو مرات بيكون الشيء صعب جاك ايش
1: رح عنده ثمان عينين عينتين من قدام من هون ومن ورا يعني ملاحق الكره وين بتكون يعني مرات بنقول احنا الله يعينه اذا مرات بيغلط. هلا شوفي ما في حدا معصوم عن الخطا
0: وكان في انتقادات على حكم مباراه مصر والارجنتين
1: دائما في انتقادات ما انت تشوفي الاعصاب المشدوده عند الحكم لما بيكون ولا العينين كلها عليه
2: بس بيناتنا مش شويه مصر يعني لغالهم
0: صعب
2: مش شيء سهل
0: كان صعب عليهم
2: عليهم
0: ولعبوا منيح يعني كانوا اقوياء على الملعب. هاي مش مباراه 7-0 يا جماعه, هاي مباراه كانوا وقفوا فيها بشموخ يعني.
1: وأنا يعني مع شوفي أنا ماني عنصري لفريق من الفرق المنتخب أو المونديال 26 إنما أنا بقول إنه خلي الفريق المصري زي ما هو موجود في الوقت الحاضر تعاطف العالم كله
0: معه.
1: واقف معه عشان ما بشجع إنه والله نعيد البطولة إذا عاد البطولة بترح تتغير كل أنحاء اللعبة يقول ها اعطيناهم شانس واحنا ما بدنا ناخذ هذا الشانس
0: فيها مجازفه اذا كان خسروا كمان مره
1: ما بدنا
0: خلينا بطعمه انهم ابطال
2: عشان انهم
0: ابطال
2: جاك
0: قبل ما نبدا هيك نلخص احداث الاسبوع على السريع على التليفون. انت حكيت عن الحكم انه عنده 8 عينين
1: نعم
0: كيف رايك بانه دخلوا الفار وكل هاي التصوير علشان يساعدوا الحكم منيح ولا مش منيح؟ في شيء بيقولوا شيء بيقولوا لا
1: ما هو منيح جدا بس لازم يكون لبق جدا انه ما حدا ينتقده على اساس انه حطوا البار عشان يلجأ لاي شيء هو ما شافه. هلا مرات عدسه من العدسات الثمانية اللي حاطتهم بجوز انه ما تنتبه
0: نعم
1: بس لازم يروح على البار ويكون متاكد من الاشي اللي بيشوفه
0: تمام
1: عشان هون مصير منتخب. أوكي. يعني ما هي لعبة.
0: هلا احنا معنا حارس مرمى سابق لاعب كرة قدم ومعنا أخصائية تغذية. نبدأ من لخص أحداث الأسبوع، ولكن بدنا نفهم من سهير كمان ناحية التغذية، لأنه الواحد بقعد أمام الشاشة الساعة والأعداد بتجر أعداد وأعداد والسيريوكا. بس خلينا نبدأ نلخص أحداث الأسبوع.
1: قبل الأعداد بدك تعرفي أنه بهذه القعدة، أنت قاعدة لما تقعدي أنت أول 3 أربع ساعة قاعدة شو أنت مش بنفسك شو بدك تكون تنفتح منافسك عشان تأكل كل الموجود.
2: تنساش أنك بتكون متوتر، لما بتكون متوتر بدك تلجأ للأكل عشان تخفف شوي من التوتر.
0: فإذا رح نحكي كمان عن جانب التغذية، بدناش ننسى إنه قضية التغذية وبشكل عام كمان التغذية في الفترة، وبدناش ننسى كمان أنت وكيل السياحة وسفر جاك عبد الله، فكمان رح نحكي عن السفر في هذا الموسم. بس إيش نعمل، المونديال خطفنا في كل الأحوال. خلينا نلخص أحداث الأسبوع ونرحب بضيفي السيد بهيج منصور، طبعا هو سفير سابق وضابط احتياط. أهلا بك سيد بهيج، تحياتي.
3: صباح الخير لك والمستمعين أختي إيمان.
0: أنت إيش وضعك مع المونديال سيد بهيج؟
3: والله أنا مع المونديال متحيز شوي للأرجنتين، وأنا باعتقادي أنه راح يكون في مباراة بين فرنسا والأرجنتين، وأنا بفكر أنه الأفضلية لفرنسا مش للأرجنتين. بدنا نكون واقعيين، لأنه عم نشوف عندي مستوى عالي جدا، وأنا بفكر راح يكون مباراة يعني حلو كثير، وبرجح انه فرنسا رح تاخذ الكاس العالم.
0: طيب يلا هيك كتبنا عنا، احنا اليوم بدنا نعمل نبدا نعمل استطلاعات. استاذ بهيج منصور، من مباريات كره القدم الى مباريات الحرب، هل ستكون هناك حرب تتوسع اكثر بين امريكا ايران، ايران تضرب دول اخرى مجاوره؟ وضح لنا الموضوع من ناحيه امنيه عسكريه اقليميه سيد بهيج.
3: اختي مان لك والمستمعين، انا باعتقادي الليله يعني برهنت انه امريكا بدهاش تكمل في نطاق الحرب، الا ضربت اللي ضربته ايران، ضربت اللي ضربته، والدول الوسطاء يعني عم بيحاولوا كل الطرق على اساس انه يسيطروا على الوضع في منطقه هرمز. وانا بفكر انه ايران عدم ضرب اسرائيل انها هي بدهاش توسع نطاق الحرب، واسرائيل تدخل في هاي المعركه، لانه اذا اسرائيل دخلت لهاي المعركه بصير شيء صعب جدا. وانا باعتقادي انه ترامب في وضع سيء جدا، يعني عم يبتعد من الحرب، ولكن الايرانيه عم بيحاولوا في كل الطرق على اساس استفزازه وجلبه لمناطق اللي بدوش يكون فيها، ولكن في امور مش ممكن ياخذها بعين الاعتبار الا راح ياخذ قرارات صعبه جدا. عشان هيك رجع العقوبات، وكذلك تصدير النفط صار عليه يعني شوي سيطرة، عشان إيران تعرف أنه في الحدود للأشياء اللي عم تعملها، لأنه ضربت 3 سفن في الآونة الأخيرة وعم تستمر في خرق إطلاق النار في الفترة الأخيرة. ولكن في نزاع قوي جدا في إيران بين حرس الثوري والرئيس الحالي، وهذا بدل أنه في إيران في كمان جدال كبير، هل الرجوع للحرب أو الاستمرار في عملية المفاوضات على أساس حل المشكلة الاقتصادية.
0: نعم.
3: وكمان إحنا مش ممكن ننسى الوضع تبع أمريكا، يعني في المونديال في أمريكا
0: بالضبط، وهذا هو سيد بهيج، وهذه النقطة اللي جاك عبد الله بده يسألك عنها، كونه إحنا عم نربط بين المونديال وبين الأحداث، فماذا تسأل سيد بهيج منصور جاك؟
1: صباح الخير أستاذ بهيج، إن شاء الله تكون بخير. هلأ عم يقولون بيحكوا وبقولوا كيف هلأ بيحكوا عن المونديال، عم بيحكوا عن الحرب، إنه راح يتجدد الحرب بعد المونديال. شو أنت رأيك؟
0: في رابط بين الإشيين، مونديال طبعا وحرب بهيج؟
3: أول شيء المباراة الأخيرة للمونديال راح تكون في 19 هذا الشهر، وأنا باعتقادي إنه أمريكا مش مستعدة إنه لتجديد الحرب، لأنه الأسعار تبع النفط نزلت وبسها ارتفعت، وأنا باعتقادي أمريكا والاقتصاد الأمريكي بالنسبة للرئيس الحالي مهم جدا، وكذلك الانتخابات اللي راح تجري للكونغرس وللسينات في شهر 11 مهم جدا للحزب الجمهوري. عشان هيك أنا بقول راح يكون ضربات بين أمريكا وإيران، ولكن حرب شاملة أو شيء نطاق واسع لا أعتقد أنه هذا الشيء راح يصير، لأنه الجهتين الإيرانية والأمريكانية غير معنيين بتجديد الحرب اللي كانت في السابق.
0: نعم، وسهير سلمان منير معي هنا في الاستوديو. أيوة يا سهير.
2: يعني أنا كنت أسألك عن الموضوع إذا إحنا أمام تصعيد، بس أنت جاوبت هلأ عن الموضوع، بس بدي أسألك شو مع الحدود الشمالية؟
3: الحدود الشمالية هي يعني معادلة واضحة جدا، إسرائيل ولبنان يستمرون يعني في المحادثات المباشرة، وأنا باعتقادي أن إسرائيل أو الجيش الدفاع الإسرائيلي راح ينسحب من نقطتين على أساس يعطوا فرصة للجيش اللبناني أنه يسيطر على هذه المنطقة وإبعاد أفراد من حزب الله من المنطقة الشمالية. وأنا بفكر هاي إشي مهم جدا أنه يستمروا في العملية على أساس أنه يبرهن إنه لإيران إنه القضية الإيران اللبنانية الإسرائيلية هي مش مرتبطة مع إيران. عشان هيك أنا بشوف في راح يكون تقدم في المحادثات، وأنا بفكر إنه أمريكا بدها تحاول تساعد، وأنا بفكر إنه الرئيس أون راح يزور أمريكا آخر هذا الشهر، وأنا بفكر إنه أمريكا راح تساعد مع الجيش اللبناني وتساعد الاقتصاد اللبناني على أساس إنه إيران ما تاخدش الفرصة إن تسيطر على لبنان وترجع مثل ما كانت في السابق مع حزب الله.
0: وتحدثنا عن إيران، تحدثنا عن حزب الله والحدود الشمالية ولبنان، ماذا عن قطاع غزة سيد بهيج منصور، خاصة وأنه يعني كان تصريح من حماس بالتخلي عن الحكم ولكن تبقى السيطرة هناك لحماس طبعا، فإذا كيف ترى بأي اتجاه تسير الأمور بالنسبة لقطاع غزة سيد بهيج؟
3: في الآونة الأخيرة كان في محادثات بين ضباط إسرائيلي ومصريين بالنسبة للموضوع في غزة، وأنا بفكر إنه بدهم يحاولوا يقنعوا حماس إنه يعطوا الأسلحة أو إداء الأسلحة لمصر. إذا صار هذا الاتفاق أنا بفكر إنه الأسلحة الثقيلة إذا صارت بيد مصر هذا خطوة إيجابية للتقدم، ولكن في عوامل مختلفة اللي على الساحة السياسية وخصوصا الانتخابات اللي احنا عم نقرب عليها. الحزب الحاكم وخصوصا نتنياهو وسموتريش وبني كبير بدهن جبهة انها تكون حامي جدا على أساس يستعملوها للدعاية الانتخابية، وانا بتأمل انه امريكا والوسطاء وكل الدول اللي عم بتشارك في منطقة غزة ما يعطوش فرصة انه هاي الحرب او القتال مع حماس يتجدد، لانه هذا مش مصلحة الشعب الفلسطيني في غزة. وانا بآمن وبفكر انه مصر قادرة انها تقنع حماس تعطي الاسلحة، واذا اعطت الاسلحة بيعطوا فرصة لحكم مؤقت في المنطقة هاي وبيبعد الحرب. انا آمل انه هاي الخطوة تكون تتقدم ونوصل لإشي ايجابي. انا بديش اكون متفائل جدا، ولكن انا بحب
0: متأمل.
3: متفائل.
0: احنا هذا اللي بنتأمله طبعا. سيد بهيج منصور سفير سابق، رئيس سلطة محلية سابق، وايضا ضابط احتياط، شكرا جزيلا لك سيد بهيج، شكرا، تحياتي، هلا.
3: شكرا شكرا اختمان لك والمستمعين،
0: الى اللقاء.
4: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
5: استاذ في بركه؟
4: لا.
5: في العاب منفوخه؟
4: كمان لا.
5: لكن شو في؟
4: اسمع المذيع بيقول لك
6: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكو، لأنكو جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
5: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
6: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
7: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان،
8: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
0: برنامج نسيم الصباح مستمرون، نحن معكم في تغطية أحداث الأسبوع ولكن أيضا بأجواء مونديالية. وأثناء الإعلانات ذكر أستاذ جاك عبدالله أنه بما أنه بنتك بفرنسا فإذا أنت مع المنتخب الفرنسي، سهير ابنها في ألمانيا بس ألمانيا روحت، فهلأ أنت بدك تعكزي على إسبانيا.
2: على إسبانيا.
0: طيب مش غلط برضو.
2: مش أعكز على إسبانيا، أنا بحب الإسبان.
0: بتحبي الإسبان.
2: بحب الإسبان وأنا من الأول كنت بتمنى أنه إسبانيا.
0: من البداية.
2: من البداية.
0: طب هلأ إحنا بدنا
2: يعني أو المغرب يعني كان بدي بس خلص.
0: كلياتنا كنا من المغرب، كنا من مصر. على فكرة أنا كنت أحب بالأساس أول ما بدينا يعني المونديال كنت كتير يعني حب منتخب الأردن، مظبوط إنه ما فيش إله احتمال يوصل للنهائي ولكن وجوده هناك وكيف إنه شارك وكيف قدم يعني صورة كتير حلوة للأردن، والملك كان معاهم وكيف تركوا غرفة تبديل الملابس كلها مرتبة وحطوا صفط حلو مع رسالة شكر. هذا هو الرقي اللي في الرياضة.
1: ما هو تنسيش أنا ثلاث أرباعي عايشوا مع أردنية.
0: طبعاً زوجتك أردنية. فإذاً عشان هيك كمان إحنا يعني بنفتخر بالمنتخب الأردني. مظبوط ما كملش ولكن في بكفي شرف المشاركة في المونديال.
1: من اللعيبة كانوا من من من من من حمولة حماتي اللي هي فخوري. وفخورية كان في اثنين.
0: والله
1: يلعبوا. فإذا إلكم اشتياقنا.
0: إلكم ضلع يعني بالمونديال.
1: طبعاً.
0: سهير إيش نأكل أمام الشاشة؟ يلا.
2: سؤال اللي الكل عم بيسألني يا شو نأكل أمام الشاشة. أول شيء يعني أنا بدي أقولك إنه لما

0: ودليفري هذا إشي سيء.
1: دليفري لأنه قاعد
2: متشاون
1: اللي بعمره أكله بصيرته ياكله.
0: اللي بيصير إنه ما بنخلص المونديال اللي إحنا
1: طالعين بالوزن
0: وبعدين بدنا نصير
1: ننزل بالوزن. طب فإذا إيش بتنصحينا نأكل أمام الشاشة؟ يلا
0: أول شيء نحضر قبل المباراة اللي إحنا اللي بدنا نأكله، يعني خضار، خيار، فقوس. ما له يعمل فقوس والله إنه
1: ما له الفقوس.
2: كان في مهرجان ببيت سحور هذيك اليوم
1: والله. مهرجان الفقوس.
2: فقوس نعم.
1: معيش خبر.
2: إيه.
1: والله إيش يعني كان يعني.
2: ما هي أجلب فقوس موجود في البلاد
1: في بيت سحور مزبوط.
0: هلا يعني
1: تعملوا مهرجان زي ما في مهرجان التين، مهرجان المشمش، مهرجان العنب، الخليل.
0: فإذا مهرجان فقوس عشان ما أفكم أظلمش الناس. لا أيوة. ممكن ناخد ممكن
2: فلفل ناخد
1: فلفل حلو، فلفل ألوان،
0: كل الخضار ممكن نقسمها. البطيخ كمان، بطيخ ولبن.
1: مع مسموح لنا بطيخ
0: بس بكميات معقولة، يعني مش إنه نقسم بطيخة ونأكلها ولا نص بطيخة. فممكن إنه نقسم شقفة، كل واحد يأخذ له شقفة أو شقفتين بطيخ مع شوية لبن مع شوية جبنة. يعني عن جد هذا ممكن يكون خيار منيح. البشار كمان، البوب كورن
1: هو زي فيلم، يعني كيف بتحضر فيلم سينما
0: فممكن نستعين فيه. وإذا بدي أخذ سناك ممكن أخذ سناك فواكه كمان، يعني تفاح، خيار، زي ما قلنا فقوس، جزر، كل أنواع الفاكهة ممكن.
1: فإذا نحضر
0: والأهم
1: الأهم
0: إنه أخذ وجبة العشاء تبعتي قبل ما تبلش المباراة، إذا كانت المباراة بساعة معقولة طبعا. هلا في ناس بتقول إنه الأكل بالليل بنصح. يا جماعة مش الأكل بالليل بنصح. الموضوع قديش أنا أكلت خلال النهار وقديش كالوريز فوتت على جسمي خلال النهار، وساعتها أنا بقدر.
1: لحظة، فإذا بس عشان نفهم هاي قصة إنه نأكل قبل المباراة بكتير وقت بقليل، إيش الموضوع؟ فهمينا
0: لما
1: بس
0: أنا
1: عشان نعرف حالنا.
0: المباراة أنا بكونش جوعانة. لما أنت بتروحي جوعانة على المباراة زي ما إنك بتروحي جوعانة على
1: بتصير أو على سوبر ماركت. إذا بتدخل جوعانة على السوبر ماركت بتصير تأكل
0: لما
1: كل شيء.
0: لما أنت بتأكلي، إذا بتأكلي إشي فيه ألياف، يعني إشي خفيف، وجبتك حتى وجبة العشاء اللي أنت بتقدر تاخديها لما بتوصل المباراة ما بيجي عبالك. فممكن تاخدي إشي خفيف ساعتها.
1: أوكي، خلينا نكمل منلخص أحداث الأسبوع. ويسرني أن يكون معي الآن على الخط الهاتفي يوسف جدلة، لاعب كرة قدم سابق، مدرب وأستاذ رياضة. أهلا بك أستاذ يوسف، تحياتي.
3: يسعد صباحك. صباحك
1: هلا فيك، وشكرا كمان على مشاركتك الرائعة. هو كان واحد من ضيوفنا وأنا سميته موسوعة كرة القدم. طلع جاك حافظ سمعته. كل سمعك جاك
2: سمعته.
1: حافظ كل إشي. طيب هاي هات نبدأ أستاذ يوسف. مباريات مبارح، مباراة مبارح فرنسا المغرب، كيف بتلخص لنا إياها بمنظورك المهني؟
3: فرنسا والمغرب، صراحة المغرب احترم أكثر من اللازم من الفريق الفرنسي.
1: بس ترفع صوتك شوي عشان نسمعك.
3: مني هلا أحسن
1: شوي؟ أفضل. أيوة
3: تمام. أعتقد أن الفريق الفرنسي احترم زيادة عن اللازم مع المنتخب المغربي بالرغم قوته. ما تخيلنا أن المنتخب المغربي رح يطلع بالصورة.
1: لحظة يوسف، بدي أراجعك يوسف بدي أراجعك لريتا لأنه في مشكلة بالخط. خلينا نظبط الخط أو أنه تحكي من التليفون مباشرة أنت وريتا، حلوا الموضوع عشان بدنا بهمني أسمع رأيك وتحليلك. فإذا برجعك لريتا تتغلبوا على هاي النقطة. إلى حين ذلك جاك، إحنا بدناش ننسى كمان إنه أنت وكيل سفر جافا تورز. إيش وضع السفر في هذا الموسم وإيش أكتر الوجهات؟
2: يعني الناس شمت ريحة إنه وقف الحرب وشو في سفريات إيش بهبل. يعني كنت هديك اليوم عم بحكي مع زميل لإلي أطمن عليه كيف شغله كيف الغير، بقول لي مش ملحقين
1: الناس بدها تسافر،
2: يعني بالألوفات عم تحجز تقريبا كل يوم والتاني في رحلة إلى الخارج.
1: هلا وين أكتر الدول اللي عم يتوجهوا لها بهذا الموسم، يعني الصيف 2026؟
2: كله عمال اللي بروح على شرق أوروبا.
1: شرق أوروبا،
2: على باكو، على بيتوني، بيتون.
1: هاي البلاد،
2: هذول البلاد اللي يعني اللي ما عمرنا فكرنا
1: زمان ما كانوش يسافروا عليهم كتير.
2: كان دائما عندنا والله راح أسوي شوبينج على لندن، والله نازل أعمل شوبينج في باريس. وهدول المناطق اللي كانت حلوة.
1: أيوة.
2: فجأة الناس صارت تروح على تركيا. هلا نسيوا تركيا.
1: نعم.
2: اوكي، علشان ما فيش طيران من هون لتركيا.
1: بالضبط. هلا ايش وضع الطيران لتركيا بالضبط؟
2: واقف. يعني انا بتذكر لحديت قبل الحرب والمشاكل كان عندنا 9 طيارات يوميا.

0: يوميا كان 9 طيارات
1: اليوم في المجال يروحوا عن طريق اليونان. لا
2: اوكي بس ما هو هلا التكلفه تختلف
1: أكيد.
2: كليا
0: اكيد احنا معقد شوي بلا كنا نطلع على الطياره يلا ولا انت باسطنبول.
2: هاي بدي الفت انا انتباه هلا انتم بتحكوا من منطلق حاملين جواز اسرائيلي بحق لك تسافر على اني طريق بلد ما عندك اي اشكاليه. نعم. احنا كسكان قدس ما بنقدر. ليش حاملين
0: لسي باسي؟
2: هلا لسي باسي بطل اسمها لسي باسي صار اسمها ترافل دوكيومنت وثيقة سفر.
0: نعم.
2: هلا وثيقة السفر ما بتسمح لي اني انا اسافر هلا عشان خلينا نقول لتركيا.
0: نعم.
2: انا على الباسبور الاردني بدخل بلا فيزا.
0: نعم.
2: بس عشان امر عن طريق اليونان بلزمني فيزا لليونان.
0: صارت معقدة.
2: مش معقدة هذه مشكلة اللي لازم خبراء السياحة يكون عندهم اطلاع ويسألوا هل مسافر شو حامل جواز انت.
0: أيوة.
2: هل اذا انت حامل جواز لسي باسي اعرف هل اذا كان ماخذ مثلا الطيران اليوناني اللي هو الايجن.
0: أيوة.
2: اذا طالع منهم ايجن ومكمل من اثينا لتركيا مع ايجن بلزمنيش فيزا.
0: نعم.
2: تأشيرة سفر ما بيلزمني. بس إذا بطلع مع ويز وبدي أنزل في أثينا معناته لازم أسوي تشيك أوت وتشيك
0: إن. بدك فيزا.
2: بدي فيزا أنا لليونان. وصارت مع كتير من الناس يصير في إشكاليات
0: وبيحكوا
2: معي مؤخرا.
1: السبب الناس ما بتسافر تختر.
0: لا بس أقول لك شيء كمان لهذا السبب كمان إحنا من بداية الحرب ومن كل هاي المشاكل والتعقيدات وإلغاء طيران لما كان صواريخ وغيره صرنا نقول هذا انك انت تحجز على النت بطل يزبط. بدك وكيل سفر يشرح لك ويزبط لك كل الكونكشنز وين لازمك فيزا وين لا بطل يزبط هيك تحجز. طب قالوا لي بس انه يوسف
2: مع احترامي للوكلاء كلهم يجهلوا هذه الامور. انا كان معي كيس وانا تعرفي هلا كمستشار يتصلوا معي بكلهم عشان يسالوني هل بيلزمنا ولا ما بيلزمنا.
0: أيوة.
2: في مسافر بيشتغل بالأصولية الأمريكية عاملين له تذكرة عشان يطلع لتدريب لإله عاملين له تل أفيف فرانكفورت فرانكفورت واشنطن. بيسألني بيقول لي جاك إلي لازم أنا أخد فيزا ولا مش لازم لفرانكفورت.
0: لفرانكفورت أمريكا أكيد بده بس
2: لوفتانزا ما عم بتسافر منهم.
0: آه.
2: معناته احتمال إن هم مخدينك مع اي طيران تاني لفرانكفورت. ومن فرانكفورت طالع مع طيران امريكاني عشان هيك لازم يكون السفر. لما انا دخلت وطلعت قلت له لازمك فيزا. ليش الطيارة بتطلع زي ما تفضلت ست ساعات انه تل افيف اثينا
0: اثينا فرانكفورت
2: فرانكفورت واشنطن. هلا هذه مرات ما بتبين على التذكرة الا مع واحد خبير.
0: هلا
2: انا بديش افاشر في حالي انا من الخبراء اللي موجودين وانا مجاز كخبير وحائز على شهاده اني انا خبير سياحي ماني من فاضي. وهذا الحكي من سنه 85 اشتغلت عليها من 77 بدايتي بالسياحه لل 85 لقدرت اجوز او اجاز بهذه الشهاده اللي اكون انا لما بدي اسوي محاضره اكون انا مسؤول عن الكلام اللي انا بحكيه
0: عن المعلومات.
1: هلا لو اسالك سؤال وكلاء السفر اليوم اكيد نزلت
0: مدخولاتهم بس خلي بس سهر معنا على الخط يوسف جدالله عشان بدنا نكمل بس سؤال لو ما كانش عامل فيزا لليونان فاذا ايش بيعمل بيطلعوهوش من المطار يا الهي. طيب معنا مجددا يوسف جدالله. يوسف سمعنا
3: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين.
0: هلا احنا سامعينك افضل ويا ريتك معنا لانه بدنا هون كمان نشير لشغلتين. اولا في شغله سلبيه وشغله ايجابيه انه اليوم الاير كونديشن بالاستوديو فيه مشكله مش شغال فلو انك كنت معنا كان راح يكون كتير صعب لانه احنا مشغلين هوايات وحتى جبنا هوايات يدويه عشان نتغلب على المشكله. ولكن في خبر حلو يا يوسف انه الاستاذ جاك عبد الله اولا عيد ميلاده كان امبارح وبعيد ميلاده ولد له حفيد.
3: يا سلام.
0: فإحنا هون عنا حلوان فإذا بتقدر اسحب حالك وتعال عشان تتحلى فألف ألف مبروك جاك.
3: وبجيب معي كمان كيكة.
0: كمان شايفة ألف مبروك جاك.
2: على الهواء مباشرة، وقديش ألوفات عم بيسمعوك وقديش بحبوك. عشان هيك أنا كتير بيجيني تلفونات بقولوا إيمان اليوم فزعت متألقة زي دايما.
0: تسلم.
2: أنا بشكرك أنك ذكرت عيد ميلادي، مع أني أنا عيد ميلادي بعمله دايما عدي مع بناتي الخمسة ومرتي وأحفادي اللي هلأ صاروا 11.
0: الله يخلي لك إياهم، وأنه حفيده يولد بنفس يوم عيد ميلاده، يعني هذا إشي كتير حلو. نعم. ولهذا سبب يوسف أنت عارف فأنا كان كل الوقت إيدي على قلبي هقول إبصر جاك بيجي ولا بيجيش، لأنه قال لي بنتي في المستشفى لازم تولد كل لحظة. فالحمد لله كل شيء تم على خير جاك. أيوة يوسف. طيب نرجع لكرة القدم، فإذا تحليل مباراة أمس فرنسا المغرب.
3: إحنا كنا نحكي أخت إيمان قبل شوية، سمعتك بتحكي عن إيش بوكلو على في المباريات الجنك فود وكل الشغلات هاي. احنا بعد لعبة المغرب ومصر نسنبت انه بطلنا ناكل،
0: صح، نسدت نفسنا على الاخر كم يوم،
3: سدت نفسنا عن الاكل.
0: ايوه.
3: يعني بالنسبة لمباراة فرنسا والمغرب امبارح، يعني قوة المنتخب الفرنسي لا تضاهى بحدا. يعني اعتقد انه كأس العالم راح يكون فرنسي، الوحوش الفرنسيين فريق متكامل من جميع النواحي. يعني عداك عن ديمبلي وإمبابي، في عندك أوليسي اللي هو خط وسط لحاله، فبالتالي أعتقد أنه ما كان في أي مجال أنه يتعامل مدرب المنتخب المغربي مع مباراة المنتخب الفرنسي وصعوبة المنتخب الفرنسي بأكثر من مما قدم، لكن مش بهالدرجة هاي. يعني أنا بديت حديثي قبل ما ينقطع الخط انه احترمنا المنتخب الفرنسي اكثر عن اللازم، وحسينا انه كاننا داخلين ومقتنعين ان احنا لا نستطيع. ما شفنا المنتخب المغربي زي ما دخل امام المنتخب البرازيلي او المنتخب الهولندي.
0: لا.
3: ما كان في الشراسه، ما كان في شفنا رعونه شويه في التعامل
0: بالضبط. وهي النقطه اللي سهير بدها تسالك عنها بالنسبه للمنتخب المغربي. سهير ايش بتسال الاخ يوسف ايضا عن هاي المباراه؟ سهير،
1: يعني مباراه فريق المغرب كانت الليله ضعيفه بعكس مباريات السابقه. السؤال هل فكرك هذا تعب ام طريقه اللعب الدفاعيه، ام انه هاي نتيجه لعب ضد فريق عظيم مثل فرنسا؟ يعني كانت المنافسه اكيد صعبه
0: حتى نفسيا، يعني بتخوف،
1: يعني بكفي الفكره يعني انه أيوة. ايش موجود يعني
0: هاي الحال هالكل. ايوه يوسف،
3: انت سالتي وجاوبتي، كل الامور اللي ذكرتيها تنصب في نفس الجواب. اوكي، يعني على سبيل المثال الاصابات، لا تنسي الاصابات في المنتخب المغربي، كمان قوه المنتخب الفرنسي هذا عامل نفسي اللي خلى اللعيبه شويه يتراجعوا لورا ويقولوا واو احنا ضد مين. ما شفنا قوه المنتخب المغربي اللي شفناها زي ما حكيت وذكرت سابق، انه زي بينوا زي في مباراه البرازيل او في مباراه هولندا. واحكي لك شيء، يعني فعلا المنتخب الفرنسي وحش. يعني أوليسي هذا لحاله في الوسط، يعني اخذ نص الحمل وفتح على فتح لمبابي ولديمبلي، وهذا اللي شفناهم جابوا جوال. يعني اقول لك حتى المنتخب الفرنسي باقل مجهود فاز، احنا ما شفنا عانى. بالرغم من
0: مش مثل الارجنتين. الارجنتين عانوا على الاقل الشوط الاول، كانوا نفسيا وضعهم كتير سيء. يوسف، بالنسبه لمباراه الليله عندنا الجمعه اسبانيا امام بلجيكا، بدي بس الفت انتباهك جاك عبد الله مع فرنسا لانه بنته بفرنسا، وسهير مع اسبانيا لانها بتحب الاسبان. فايش وضع مباراه الليله يا يوسف؟
3: شوفي، يعني هاي مباراة ملحمية، راح تكون مباراة قوية جدا. الفريق البلجيكي كمان فريق مش قليل. يعني منتخب إسبانيا يعني ما بدي أحكي إنه متوهج زي فرنسا، لكن منتخب إسبانيا لا تنسي إنه روح منتخب البرتغال في مباراة متكافئة كانت قوية جدا، وكانت فرص من الناحيتين لدقيقة 90.
0: نعم.
3: ضلينا بالإثارة والشغف، تمام.
0: هم يعني اللي بكوا رونالدو وبكوا كل المتابعين والمعجبين تبعون، وهذا مش إشي سهل.
3: أعتقد أني أنا بقدر أقول، بديش أكون متحيز لحدا، لكن بالرغم من أني أنا، أنت بتعرف أني أرجنتيني وبحب ميسي، لكن في مباراته مع منتخب مصر تبعت لا أتجرد من عروبيتي.
0: طبعا
3: أنا كنت مع منتخب مصر، فأعتقد أنه خلص رونالدو بكفي، خليه يعطي غيره علشان يبين المنتخب بصورة أفضل.
0: صح.
3: أعتقد في مباراة إسبانيا وبلجيكا الكفة رح ترجع لإسبانيا لأن فريق متكامل من جميع النواحي.
0: فإذا هذا التوقع. يوسف جدلة لاعب كرة قدم سابق ومدرب وأستاذ رياضة، شكرا جزيلا لك أستاذ يوسف، ومنكمل نستمتع بالمونديال. شكرا يوسف.
3: العفو ولا يهمك.
0: تحياتي. تحياتي. هات نكمل سهير. عم بيجيني أسئلة على فكرة بتتعلق بالتغذية، فأعطينا كمان وجبات من التوعية الغذائية بالذات بفصل الصيف، وعم بيسألون ما إلوش علاقة بالمونديال عن قضية السوائل والمي.
1: سؤال كتير مهم. أول شيء السوائل والمي، بتعرفي إحنا بما إنه بفصل صيف وخاصة الناس اللي بتكون برا برية البيت مش بالمكيفات، الناس اللي بتكون بالمكيفات ما بتطلب المي للأسف، مع إنه جسمنا بحاجة للمي. إحنا مش لازم نشعر بالعطش. أول ما بنشعر بالعطش هاد بداية جفاف، المفروض إنه نضلنا نشرب، نحط هيك بريق مي.
0: أيوة.
1: ونحط كاسة قدامنا، وعلى الأقل 15-20 كاسة مي يوميا.
0: 15-20 كاسة مي يوميا.
1: هلا إذا أنا بدي أشرب قنينة مرة واحدة أكيد كمان مش منيح للكلى، لأنه ممكن في إشي اسمه تسمم مائي كمان، وممكن يضر أكتر من ما هو يفيد. فبالتالي المفروض أنه أنا أشرب شوي شوي بكميات. طيب. كل مرة أشرب كمية قليلة بس كتير مهم أنه أشرب الماء. هلا غير الماء كمان نكتر من الخضار، أكتر الخضار فواكه،
0: لأنه فيها سوائل.
1: لأنه فيها
0: بس
1: سوائل.
0: كمان سؤال للي بده يسهر، لأنه هاي مواعيد المباريات مش زي قطر دبحونا.
1: مزبوط.
0: يعني لما تشوف بتبدا الساعه 11 بالليل لما عندك تاني يوم شغل، في ناس بطلت تروح على اشغالها. ايش بصحي؟
1: لبن كتير منيح، اللبن فيه كمان ماده كتير منيحه بروبيوتيكا للمعده، وفيها بكتيريا اللي هي مفيده للمعده.
0: لحظه بس اللي بده يضل صاحب الناس، في شيء عم بيشرب مشروبات طاقه، عم بيشرب قهوه علشان يضل صاحي يقدر يتابع ما ينعسش.
1: أسوأ شغله انه انا اشرب مشروبات الطاقه، سواء اني بدي اسهر او ما بدي اسهر. مشروبات الطاقه هذه فيها سكر كميه كتير عاليه، يعني فيها كل علبة مشروب طاقة فيها حوالي بين 12 ل 15 معلقة سكر، وهي كارثة، غير الكافيين العالي اللي موجود فيه. لهيك هو بصحي صح.
0: نعم.
1: بس على المدى البعيد أكيد بده يضر، بدور عضلة القلب بالأساس.
0: طب كيف نعمل عشان ما ننمش؟ بنعس الواحد.
1: خضرة فواكه كتير أفضل، يعني حطوا خس، حطوا خيار، حطوا بندورة، حطوا فلفل، حطوا عن جد بحكي خيار بلبن كتير منيح. ممكن أعمل سمودي حتى، يعني سمودي كتير لذيذ، خاصة إذا في أطفال قاعدة.
0: أيوة.
1: عم تحضر، فممكن أقسم لها توت أو أي نوع فواكه مع الألبان. ممكن تعمل
0: جاك
1: سمودي
0: بده يضيف. أيوة جاك.
1: ومكسرات على فكرة. والحركة
2: نتحرك، ما نضلنا قاعدين 3-4 ساعة بس هيك مصمرين قدام
1: التلفزيون. هلأ إذا أنت بتضلك قاعد أكيد رح تنعس كمان، يعني الحركة
2: لازم نقوم.
0: مع أنه في ناس بتنط يعني وكذا، ولكن أنت بتقول كمان
1: يعني هلأ نحرك بالبيت. الحركة
2: على قصة المي، المي ضرورية جدا. زمان كان عيب نمسك قنينة ونشرب فيها بالحارة. كان عيب نشرب إذا في هلأ عنا زي هلأ مثلا.
0: أيوة.
2: إحنا مقابلة. نعم. تمسك إشي وتشرب، هذا كان من العيب.
1: إحنا
2: بنشجع، بتلاقي كل البنات كل الصبايا الشباب حاملين قنينة مي، وهم ماشيين عمالهم دي بيشربوا.
1: وكمان انتبهت إنك حاملة قنينة نورستا إيمان اللي هي مش بلاستيك.
0: من الشغل كان
1: بس هذا كتير مهم إنه تكون القنينة مش من بلاستيك، لأنه
0: يعني أنا عاملة صح
1: سبعان. أول شيء بتحافظ على برودة المي.
0: هاي من الشغل أعطونا مع إشارة،
1: لأنه البلاستيك بفوت مواد كمان، خاصة إذا بنحطها بالشمس فأكيد بدها تصير.
0: فإذا النيروستا أحسن من أي نوع تاني.
2: في نايلون استعمال لمرة واحدة، حتى الكاسات إذا أنت مرات بتحطيها قدامك وبتشرب فيها كاستين وثلاثة، وهذا مضر جدا.
0: نعم.
2: لازم تستعمل لمرة واحدة تنكب.
0: طيب.
2: عشان هيك أنا بفضل دايما الكاسات الأزاز.
0: الأزاز بالضبط. كمان عشان البيئة. بس قبل بدي أحكي على أساس اللي قلنا التغذية والسمنة. في أخبار ما حول المونديال، ومن ضمنه لاعب المونديال اللي تصدرت أخباره بسبب حملات التنمر على زوجته لورين فراير هو النجم الإنجليزي ديكلان رايس. رغم تعرضها لتعليقات قاسية دافع عنها اللاعب بشدة، واصفا إياها بحب حياته وداعما لها أمام الجميع. ليش؟ لأنه سمينة. وهاي يعني أنا شفت كتير شغلات كانت سيئة عبر الشبكات، يقولوا كيف زوجتك سمينة وقديش يعني تعرف تنمر زي ما بقولوا. بدك تقولي نقطة عن هذا الموضوع، لأنه يعني حتى كانوا يجيبوا صورهم بشكل يسيء لإلهم، أما عجبني هو كتير دافع عنها وهو قال أنا هاي حب حياتي، هاي اللي تزوجتها وهاي اللي حبتني قبل ما أصير نجم. سهير بدي كلمة على هذا الموضوع، بهمني
1: كل موضوع التنمر بالغذاء هذا إشي صعب جدا. يعني
0: أيوة.
1: اليوم بتشوفي شخص سمين،
0: هاي الصورة على فكرة،
1: بتشوفي شخص سمين بتصيري تتمسخري عليه وتتنمري عليه، وهذا نعم. إشي ممكن يزيد التنبلي وممكن يسيء لإشه.
0: نعم.
1: وبدي أذكر شغلة، مش أيوة. كل إنسان سمين هو مريض وإنسان ضعيف هو
0: نعم.
1: سليم
0: نعم.
1: فبالتالي الإنسان لازم يطلع، لازم أول شيء إنه لازم يحب حاله. هاي أول شغلة.
0: أيوة.
1: النصاحة والضعف هي ما بتنقاس أنا ما بقيسها بالجمال أنا شخصيا.
0: أيوة.
1: أنا بقيسها بالصحة أكتر يعني.
0: نعم صحيح.
1: أفضل إشي إنه
0: وفي على فكرة في سمينين بيكون صحته منيحة، بدك تقول كمان
2: منيحة. هلأ السمين بيقول للي بيحبه وللي بيقدره،
0: نعم،
2: إذا أنت ما حبتنيش على شكلي ما بحقلك تدخل في قلبي.
1: مزبوط
0: صح.
1: طالع مثل حلو مثلا.
0: كنت بدك تسألي جاك إشي قبل ما نطلع، كنت
1: أسأله على السفر، يعني بما أنك وكيل سياحة. هلأ بأوروبا في موجة حر حر كتير، يعني أنا المزبوط عانيت بهالفترة. سؤالي قديش في اعتبار لهالموضوع بأسعار التذاكر؟ يعني ممكن يقلل من أسعار التذاكر أو أنه الإشي عادي؟
2: شوفي إذا هو مع من بتشوف هلأ الناس عم بتزيد سفر وما عم بتفكر بهذا التفكير اللي حضرتك انت كخبيرة او كعشتيها. الناس بدها تطلع من الجو، من المحيط اللي احنا عشنا فترة الحرب كانت قاسية جدا. الناس ما صدقت انه تطلع،
0: بس ليش انه باوروبا فيش مكيفات؟
2: ما فيش، عشان مش متعودين،
0: مش متعودين على
2: هيك. يعني انا بنتي حكت لي قبل كم من يوم الارماط بالشوارع دابت
0: من درجة الحرارة،
2: من درجة
0: يعني في ناس توفوا.
2: احنا
0: لازم نطلع لحظة، بس نطلع على فاصل إعلاني ثم أخبار الساعة 9 ونتابع برنامج نسيم الصباح. أمامنا ساعة أخرى من تلخيص أحداث الأسبوع، ولكن ما العمل إحنا بأجواء مونديال 2026 وحابين نعيش هاي الأجواء يعني من خلال البرنامج. أنا قربت ملعب كرة قدم من أول المونديال، فإذا أخبار ومنتابع
2: إن شاء الله.

0: الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكانديكس.
1: الورد.
0: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل، سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89 شيكل و90، لوز مقطع 44 شيكل و90، مخلوطة إكسترا 49 شيكل و90، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك إلك ولضيفك. خاضع لشروط الحملة.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
6: فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط، صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
3: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات. خاضع لشروط الامتياز.
8: عناوين الساعة من مكان. مسؤول أمريكي وأكد أن بلاده لا تزال تفضل الخيار الدبلوماسي في الملف الإيراني. احتمال انسحاب إسرائيل من منطقتين بجنوب لبنان في إطار الخطة التجريبية. أيزنكوت يتقدم على الليكود ونتنياهو في استطلاع للرأي العام. مصرع 12 شخصا في حريق غابة بإسبانيا، والجو يبقى على حاله.
0: راديو مكان الأخبار.
8: التاسعة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. أكد مسؤول أمريكي أن بلاده لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران، مشيرا إلى استمرار المحادثات الفنية الرامية إلى الوصول لاتفاق نووي رغم التصعيد العسكري الأخير. ونقل موقع أكسيوس عنه أن موقف الرئيس ترامب من الهجمات الإيرانية الأخيرة واضح، وأن الهجمات على السفن التجارية تعد أعمالا إرهابية. يبدأ اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان مرحلة التنفيذ خلال الأيام المقبلة، وسيصل وفد عسكري أمريكي إلى بيروت للإشراف على بدء انسحاب القوات الإسرائيلية من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان في المساء لإنهاء الحرب. وفي واشنطن كشف مسؤول أمريكي النقابة عن إعداد خرائط وخطط للانسحاب من مناطق إضافية. يستشف من استطلاع للرأي العام نشرته صحيفة معاريف أن حزب يشار برئاسة أيزنكوت يتقدم لأول مرة على الليكود مع 22 مقعدا مقابل 21 للحزب الحاكم. ويحصل تكتل الأحزاب المعارضة على 60 مقعدا بدون الأحزاب العربية. كما يظهر الاستطلاع أن أيزنكوت يتغلب على رئيس الوزراء نتنياهو في مدى ملاءمته لتولي منصب رئيس الوزراء بنسبة 48% مقابل 40% فقط لنتنياهو. في أسبانيا لقي 12 شخصا على الأقل حتفهم إثر حريق شب في غابة الليلة الماضية في إقليم الأندلس بجنوب البلد، وعثر على بعض الضحايا داخل سيارتهم، واندلع الحريق وسط ارتفاع حاد في درجات الحرارة. قدمت إلى المحكمة لائحة اتهام بحق فلسطينيين بدون تصريح اعتقلا قبل 3 أسابيع في الناصرة بعدما استخدما بطاقتي هوية إسرائيلية مزورتين. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب بأنهما استقلا سيارة مشطوبة حملت لوحة ترخيص مستنسخة. في يركا ضبطت الشرطة كمية من الوسائل القتالية مخبأة في منطقة مفتوحة بمحاذاة منزل أحد السكان البالغ من العمر 22 عاما وتم اعتقاله، ومن بين المضبوطات بندقية كارلو وأمشاط وعشرات الرصاصات.
9: حالة الطقس غدا على قناة مكان،
10: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
9: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
8: يبقى الطقس اليوم دون تغير يذكر، وبدءا من يوم الغد وحتى يوم الاثنين المقبل ترتفع الحرارة تدريجيا ويكون الطقس حارا أكثر من المعتاد. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند 10:00.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل. فليس أنا منتظج 79.90 شيكل للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
5: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89.90 شيكل، لوز مقطع 44.90 شيكل، مخلوطة إكسترا 49.90 شيكل، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
9: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
9: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
9: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: الورد.
9: الآن في مكان إيمان القاسم سليمان، نسيم الصباح.

0: عدنا إليكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج نسيم الصباح. أمامنا ساعة أخرى من تلخيص أحداث الأسبوع، ولكن ما العمل، مثلنا مثل غيرنا عايشين أجواء المونديال، بنحضر مباريات، ليل نصار نهار، نهار نصار ليل، وبنستمتع بالمباريات. مرات بنفرح ومرات بنحزن، ولكن هاي هي كرة القدم. الطاقم تنتج هذا البث معي ريتا تيودوري، معنا كوبي مور من الهندسة الإذاعية، في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. ضيوفي هنا في الاستوديو، يسرني أن نتابع ساعة أخرى أخصائية التغذية سهير سلمان منير. أهلا بك مجددا سهير.
1: أهلا فيك.
0: ومعنا أيضا لاعب كرة القدم سابقا، حارس مرمى متألق ونجم كرة قدم في سنوات ماضية، حاليا طبعا خبير سياحة وسفر جافا تورز، الأستاذ جاك عبدالله. أهلا بك مجددا أستاذ جاك.
2: شكرا على كل التعبيرات الحلوة.
0: أهلا، شرفتوا برنامجنا اليوم، وعم نعطي هيك المستمعين والمشاهدين أجواء مونديالية ولكن كمان توعوية. وبهمني أسمع منك سهير قضية التغذية للرياضيين، وبالذات إنه عم نشوف شبابنا. حكى قبل جاك إنه على وقته كانوا الرياضيين يأكل تفاحة، يعني هذا إنه غذاء منيح، بس اليوم كل هاي مشروبات وبودرة وبعرف الشغلات وبروتينات. بهمني جاك
2: 15 بيضة عم بيأكل الرياضي.
0: الرياضي اليوم بيأكل 15 يعني بيضة، نص تنكة، نص تنكة، نص كرتونة، نص كرتونة. سهير، إيش بالنسبة للتوعية؟
1: أنا بقدر أقول لك أول إشي، التطور اللي عم نعيشه يعني هو فيه إيجابيات بس فيه سلبيات.
0: أيوة،
1: إحنا تحولنا للمدني، للبرجوازي، للترندات هاي اللي عم تطلع، والموديلات الجديدة اللي عم تطلع اللي ما كناش نسمع عنها.
0: أيوة،
1: عم بتزيد التنبلي. أول شيء الرياضي عم بأخذوا البودرة البروتين، يعني أنا بفكر إنه أول شيء ما في حاجة يا جماعة الخير، والله إنه الأكل الطبيعي أفيد. صح. يعني وفي بروتينات إنه أنا ممكن أستفيد منها، بروتينات، وفي بتعرفي يعني ملان بروتين أكلنا، مثل جاج، مثل سمك، مثل بيض، مثل
0: أقول لك إيشي، يعني مالها المجدرة وشربة العدس،
1: الحبوب، البقوليات.
0: أنا البقوليات رأيي
1: أنا بدمجها
0: الرياضيين
1: مع السلطة،
0: يأكلوا مجدرة وشربة عدس.
1: بالضبط، يعني هاي الشغلات كتير أفيد من إني أنا أخذ مصحيك اللي هي مصنعة كمان وما بتعرفي شو بيحطوا فيها. وعلى فكرة في عمالنا منشوف ناس اللي عم بيصيبها مشاكل بالقلب، اللي عم بيصيبها مشاكل صحية، حتى حالات وفاة
0: يعني وشباب
1: وشباب بيصيبها جلطات دماغية وجلطات بالقلب من وراء كل المصحيك اللي عم بخدوها.
0: صح.
1: والأسوأ من هيك يا إيمان إنه مشروب الطاقة، قبل شوي كنا نحكي كيف بدون يسهروا الرياضيين.
0: أيوة.
1: مشروب طاقة مع مسحوق البروتين، يعني
0: مع بعض الخطر.
1: هذا كتير خطر، مش شوي، زي كأنك بتاخدي نوع من مخدرات أو الاستيرويدي مع
0: أيوة.
1: مع المسحوقات. لازم يكون كمان في مراقة رقابة على الموضوع.
0: صحيح.
1: ومش بشكل عشوائي، يعني اليوم كل ولد صار عمره 16 سنة بده يعمل عضلات وبده يبين عضلاته وبده يبلش ياخذ الأشياء،
0: هذا خطأ.
1: ومشكلتنا إنه بدنا السرعة، بدنا حل سريع. ما أيوة. في صبر عند الناس، صارت بطل في صبر نهائي،
0: بده خلال
1: يعني
0: شهر يصير كمال أجسام
1: فما جسمه. بيصير هذا الإشي، هذه سيرورة، هاي مسيرة طويلة
0: جدا مهمة. خلينا نرحب مع بعض بالأستاذ محمد بقاعي، وهو محلل ومدرب وأستاذ رياضة، وطبعا يرافقنا في إطار هذا المونديال. أهلا بك أخ محمد، تحياتي.
3: صباح الخير إليك إيمان ولجميع المستمعين.
0: هلا، بدك تضيف كأستاذ رياضة علي أهلته ضيفتي أخصائية التغذية سهير، بالنسبة لهاي الشباب اللي مسرعة بدها تعمل عضلات فبتلجأ لمشروبات ومحاليل، بتعرف كل هاي البودرة، بتحب تقول كلمة كأستاذ رياضة أخ محمد؟
3: طبعا طبعا، يعني احنا عم نشوف ضمن تطور الجيل المراهق انه الاولاد او الشباب بدهم يطوروا اجسامهم بشكل سريع، وباخذوا هاي الامور كلياتها بجيل صغير، وبعدين بصير في عندهم اعراض فيما بعد. فمن هون انا بدي اوجه رساله لجميع الاهالي، مهم جدا ان ينصح اولادهم يبعدوا عن كل هاي الاشياء، لانه هاي الاشياء بتضر عندهم بالجسم، وبت يعني بتصير في عندهم كسل لقدام، وأعراض جدا خطيرة، فمهم جدا أنه نهتم بالغذاء مثل ما حكت
0: ضيفتي سهير،
3: ضيفتك سهير، بالغذاء وبالنوم المبكر وبشرب المياه وكل هاي الأمور اللي هي صحية أكثر.
0: نعم جاك بدك تضيف
2: لأستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني أنت بتقول إنه خلي الأهل، صدقني الأهل ما عم بيقدروا لأولادهم عشان يمنعوهم من هالمنشطات اللي عم يخدوهم. في عندهم كوتش زي كأنه هو النبي اللي إيش بيقول لهم إياه هم بيقولوا حاضر. يعني لما بتشوف أنت شاب عمره 18 سنة 19 سنة عم بيشرب 3-4 أناني من الإكس إل بلحظة واحدة، عماله بيأكل 15-20 بيضة، عماله ده بيشرب من هذا البروتين
0: أسطولة البودرة هاي اللي
2: بيشتروها بألوفات الشواكل، مع أنه أنا لاعب رياضي لليوم بتحدى حدا يجي يقصع إيدي إذا بيقدر أنه يقصعها. وأنا ما عمري أخذت هالمنشطات، بس كان أستاذ الرياضة اللي الله يرحمه كان يقولنا كل تفاحة، وإذا قدرتك تأكل تفاحتين بيكون كتير منيح. هلأ الناس عمالهم بيشربوها أرجيل التفاحتين،
0: وهاي المشكلة كمان،
1: هاي كمان مشكلة.
2: إحنا ضد شرب السجاير والأرجيل.
0: بدك تقول كلمة أستاذ محمد برضو بهاي النقطة، وذكر يعني بالفعل ذكرنا جاك إنه الأرجيل عم بتصير هي الرفيقة. أيوة أستاذ محمد،
3: يعني أنا بدي أوجه كمان، وجهنا رسالة للأهل، نوجه رسالة كمان للمدربين الرياضة والمعلمين. إحنا كلنا بنعرف هاي رسالة إحنا بنحملها كمعلمين أو مدربين داخل صالة رياضية، إنه إحنا رسالة مهمة جدا للمجتمع. فبعتقد في بعض المدربين عندنا البعد المادي كثير مهم، فبدهن يتقدموا قديش أكتر أسرع من ناحية مادية، ولكن هن عم بضروا مجتمع كامل. للأسف هذا الإشي موجود مش بس بالعالم العربي، إن بجميع المجتمعات إنه كثير أولاد وشباب عم بأخذوا هاي المنشطات وبأخذوا هاي الأدوية عشان يتقدموا بشكل سريع ويخفضوا السلم درجة واحدة.
0: صح. سهير بدها تسأل أو تضيف أخ محمد. أيوة سهير،
1: أنا يعني أنا بتواجد أستاذ محمد بالمدارس كتوعية لتغذية، بس سؤالي قديش أنتوا بالمدرسة بنعمل، أو قديش بالمدارس حسب رأيك بنعمل كامبين توعية، أو قديش بنعمل برامج لتوعية الشباب بهالموضوع، خاصة إنه الإشي عم بيزيد وعم بيصير خطر. وفي أيوة. كمان اليوم عم بسمع إنه في بأخذوا إبر كمان عشان
0: إبر غير عشان إنه بشرب المحلول
1: غير المشروب،
0: عشان ينفخوا العضلات،
1: عشان ينفخوا العضلات.
0: أيوة أستاذ محمد، هذا إشي خطيرة،
1: إشي خطيرة جدا، وأكيد بجيل مراهق عم بتشوف. شو أنتوا بتعملوا بالموضوع؟
3: احنا كمدرسين تربيه بدنيه يعني بنعمل محاضرات داخل الصفوف انه احنا قديش ممكن نبعد عن هاي الامور، ولكن اجي اقول لك انه في شيء خارجي بيجي على المدرسه عشان يعمل هاي الفعاليات مش موجود. ولكن كمعلمين رياضه بنعمل محاضرات توعيه للاولاد كل فتره، كل فصل بنعملها مره، اللي احنا نحاول قديش يبعدوا اكثر هن عن هذا الموضوع. ولكن زي ما انت ذكرت للاسف إني بعد إن إراب من هذا الإشي، وبحاول إنه زي ما حكيت بالبداية يعني جيل المراهقة كل شاب بده يحاول يبني جسمه بشكل مرتب، فبلجأ لهذه الأمور، ولكن إحنا بنحاول قديش أكتر إنه يبعدوا عن هاي كل هاي الأمور.
0: نعم. طب هلأ شوية مونديال كمان، تحليل للمباريات، مباراة مبارح وإلى مباراة اليوم، وإيش بيستنانا لقدام. نبدأ بمبارح محمد، كيف شفت المباراة؟
3: يعني ما بصراحة المنتخب المغرب يعني ما أداش الأداء المطلوب منه في ضد منتخب فرنسا. كثير تحليلات وكثير تعقيبات من مواقع رياضية بتقول إنه المنتخب الفرنسي كان المغربي كان ضعيف. أنا ما أعتقدش إنه كان ضعيف، خلينا نقول إنه منتخب فرنسا هو منتخب قوي وأقوى منتخب في المونديال أداء حتى الآن. يعني منتخب فرنسا غدر يلغي الخط الأمامي تاع منتخب المغرب، وقدر يلغي كمان خط الوسط، ودلالة على هيك إنه للدقيقة 80 منتخب المغرب ما قدرش يسجل ولا تسديد على منتخب فرنسا. يعني حارس منتخب فرنسا الصد الأولى تاعته كانت الدقيقة 85 تقريبا. فهذا الإشي بقوله من منتخب فرنسا هو منتخب جاهز، منتخب سريع قوي بدني.
0: نعم. وأقول كمان شغلة أخي محمد، أنا إيش شعرت بالمباراة مبارح؟ يمكن بعد كل الأشياء والمفاجآت اللي كانت في هذا المونديال، لما البرازيل بتروح وألمانيا بتروح، لما مصر بتوقف بهاي القوة أمام الأرجنتين، يبدو إنه فرنسا أجوا على المباراة مهيئين الدبل، مضاعف نفسيا طبعاً. كمان يعني بمعنى انه ما يستهينوا باللي قدامهم وخلاهم يستعدوا اكثر بعد ما شافوا انه الارجنتين انه تسقط بهدفين امام مصر. فقالوا لك معناته لا الاشي مش بسهوله 7-0. محمد شو رايك؟
3: طبعا يعني احنا بدنا ننتبع شغلي, وهي النتيجه امبارح 2-0 لمنتخب فرنسا بالدقيقه 80. منتخب فرنسا نزل وبلش يعمل دفاع مكثف ويطلع على هجمات مرتده. يعني انا ليش
0: يعني خافوا
3: صحيح عملوا احترام, خلينا نقول احترام لمنتخب المغرب, وعرفوا انه منتخب المغرب عنده لاعبين بيلعبوا في الدوري الاوروبي ممكن باي لحظه يرجعوا على المباراه. فهذا اللي انا استغربته من مدرب منتخب مصر الكابتن حسام حسن. يعني دقيقه 78 79, انت متفوق 2-0 على احسن منتخب بالعالم منتخب الارجنتين 2-0, فبرجع بدافع اكثر. نعم. بحاول انه انا احافظ على الشباك تبعتي وبحاول احافظ على النتيجه. يعني لا يعقل انه انت عم تعمل تبديلات لمهاجمين وعم بتفوت مهاجمين.
0: نعم.
3: يعني لو انه فوت محل عمر مرموش او محل تريزيجيت اللي هو عن جد ما كانش بالمباراه, ما فادش المنتخب المصري بشيء. لاعب مدافع بس يحطه على ميسي على مفتاح اللعب تبع الارجنتين, كان ممكن الاشي ما يكونش بهاي النتيجه تخلص. ولكن غلطة الشاطر بألف. يعني إذا بدنا نحكي نرجع على صورة الوضع للربع نهائي, يعني شفنا بالربع نهائي سيطرة تامة لأوروبا, يعني 6 منتخبات أوروبية. نعم. بالربع نهائي فرنسا والنرويج وإنجلترا وبلجيكا وسويسرا وإسبانيا. يعني هذا الإشي قديش بيقول إنه المنتخبات الأوروبية إلى حضور قوي. طبعا كان معنا منتخب أفريقي واحد للأسف وضع البطولة, منتخب المغرب بطبيعة الحال, ومنتخب لاتيني واحد اللي هو حامل اللقب منتخب الأرجنتين. يعني هذا المنتخب برضه مرشح بقوة للفوز باللقب.
0: بدي أسمع منك بس نسمع من سهير كلمة عن المنتخب النرويجي بالذات عن هالاند. فإذا إيش هات نسمع يا محمد هاللاعب هذا اللي على فكرة محمد أنت متابع بالإنستغرام وبالتيك توك وبكل بالتليجرام وبكل هاي الشبكات محمد؟
3: نعم انا متابع, انا مش عندي تيك توك ولكن متابع بكل المواقع
0: بس متابع كمان وبالانستغرام, لانه اللي عم بيصير مع هذا اللاعب اشي غريب. كيف ما تدخل على الصفحات هو وعن حياته وصور لإله واكله وشربه, وكمان حكوا عن انه زوجته هي زوجته وصديقة عمره من وهم صغار وعندهم ولد, ولكن هو ما بحب انه اي حدا يشوف ابنه بشبكات التواصل, بحب يحافظ على حياته الخاصة. وزوجته هي كمان من مجال كرة القدم, صح محمد؟
3: صحيح. انا بتخيل انه في كتير لاعبين بحاولوا يحافظوا على العائلة ويحافظوا على الاشياء هاي من المواقع التواصل, بحبوا الهدوء الاجتماعي اللي حواليهن, حتى
0: الخصوصية
3: وهذا سبب احد اسباب نجاحهم انه هني بحاولوا يعطوا هدوء للي حواليهم.
0: يلا هات نسمع سهير ايش حضرت لنا عنه لهالاند. يعني يلا
1: انا المزبوط فتت وعن جد عملت شوية تحليلات وقعدت اشوف شو دراسات شو هالاند بعتمد على النظام اللي شفته قدامي. هيك اول اشي هو باخد بروتين بكمية كبيرة, لحم بقري, دجاج, سمك, بيض, احيانا احشاء مثل كبد او قلب, كربوهيدرات جيدة مثل الخبز, رز, بطاطا, شوفان لتوفير الطاقة, بشرب حليب, وظهر مؤخرا هو بشرب الحليب الخام غير المبستر. يعني هلأ لأنه بيعتقد أنه مفيد لإله, بس خبراء الصحة بتأكد أنه حليب الخام قد يحمل بكتيريا ضارة وما فيه أي أدلة قوية على أنه أفضل من الحليب المبستر. بيستخدم العسل الطبيعي أحيانا مصدر للطاقة, بتناول خضار فواكه يوميا, بيشرب كتير من المي وبيهتم بالترطيب, بس اللي بيميزه انه بينام عدد ساعات كافيه. بيعطي النوم اولويه كبيره. بتدرب باستمرار, بيهتم بالتعافي بعد المباراه, بقلل من الاطعمه المصنعه والوجبات السريعه بمعظم الوقت, وهذا إشي منيح. لهيك اذا بنشوف فيديو عاده بيقول انه الحليب الخام فهو هذا اكيد مش سبب. انا بفكر انه الإشي شوي مبالغ فيه. بس انه في شغلات اللي هي عن جد بيستخدمها مفيده مثل النوم ساعات
0: طويله, وكمان شفته بيعمل يوغا كمان
1: الاسترخاء
0: والنوم. محمد هذا غير انه كل هاي اللي بمس اللي بميزها. بميز النرويج والفايكنج وكل هاي صارت ترند في كل النرويج. يعني أعاد لشعبه الشعور بالوطنية، الشعور بالفخر بتاريخهم، ولا لا يا محمد؟ يعني صار إشي غريب بعد المباراة وكل الشعب النرويجي
3: اليوم. أنا بتخيل هالاند هو أهم من أمير النرويج، يعني أمير النرويج هو بالنسبة لهم المثال الأعلى، ولكن اليوم هالاند بيجي حده صح. بالإنجازات اللي عم بيعملها. وبالنسبة للروتين حياة هالاند، يعني هذا هو عم بيعيد روتين حياة رونالدو. رونالدو كان هيك بجيل هالاند وصار نجم كبير وأسطورة عالمية كريستيانو رونالدو، وأعتقد أنه هالاند كمان بالطريق أنه يصير كمان أسطورة ونجم كبير. اليوم منتخب النرويج، يعني هذا منتخب أوديغارد وهالاند، هذا منتخب شاب أوروبي ممتاز. طبعا صراحة يعني اللي تابع التحليلات والمونديال من بداية ما كانتش مفاجأة كبيرة، حتى لما صعد من التصفيات خلص في المرتبة الأولى في التصفيات وصعد للمونديال، ما كانتش هذيك المفاجأة الكبيرة. كل الاحترام لهالاند، وأنا بتوقع أنه يصلوا كمان شوي بالمونديال أبعد شوي.
0: تمام، كلمتين عن مباراة الليلة يا محمد.
3: صراحة مثل ما حكينا بالبداية، يعني منتخب فرنسا حضر بقوة، كان عنده شخصية البطل.
0: لا، مباراة اليوم، المباراة الجاي قصدي.
3: بلجيكا وإسبانيا.
0: إسبانيا، نعم.
3: طبعا مباراة صعبة جدا خاصة لمنتخب بلجيكا. يعني بلجيكا قدم أداء قوي أمام أمريكا وفاز عليه 4-1. بلش المنتخب البلجيكي بأداء غير مقنع ببداية البطولة، وخاصة أنه لوكاكو المهاجم تبعهم والدافن التاريخي كبر بالعمر، ودي بروني كمان هذا اللاعب الذي كان على دكة البدلاء بالمباراة عائد من إصابة، هاي النجوم منتخب بلجيكا اللي هني عم بيكبروا. ولكن أنا بقدر أقول لك إنه عندي جيل شباب قوي،
0: نعم،
3: وعمل إنجاز جديد، وهني للمرة الخامسة على التوالي بيصلوا على الربع نهائي. يعني ممكن يعملوا إنجاز 2018 في مونديال روسيا ويصعدوا للنصف نهائي. أما أنا بدي أحكي عن منتخب إسبانيا، يعني منتخب إسبانيا هذا المنتخب الوحيد يا إيمان حتى الآن لم يتلقى أي هدف في شباكه.
0: شباك نظيفة.
3: يعني شباك نظيفة، هذا الإشي بدل على أنه عنده دفاع قوي كتير. ولازم نذكر أنه بال 2010 منتخب إسبانيا ما سجلش أهداف كتير بالثمن النهائي ولا بالربع نهائي ولا بالنصف نهائي، كل هدول سجل فيهم هدف واحد وكان يفوز بركلات الترجيح. فمنتخب إسبانيا عنده منتخب بملك خط وسط مميز جدا، احنا طبعا نعرف المدرسة الإسبانية.
0: خلينا نشوف ايش راح بيستنانا سهير، بس باختصار لانه بدي انتقل لحدث موجود حاليا.
4: النرويجي وخطير وعريض، حتى الان قدم مباريات عالية الجودة، يعني هو من اقصى البرازيل في المونديال.
0: محمد، بس عشان تعرف صورة الوضع، أنا معي هون بالاستوديو سهير سلمان منير أخصائية تغذية، أجت محضرة حالها مع إنه هي مش من متابعين كرة قدم، ولا يعني
1: لأني مش من متابعين كرة القدم
0: فحصت كل التواريخ. بينما ضيفي هون أستاذ جاك عبد الله حارس مرمى من المتميزين والأبطال من أبطال كرة القدم في سنوات ماضية، أيام الزمن الجميل. محمد بقاعي محلل مدرب وأستاذ رياضة، بدي أشكرك محمد حقيقي اليوم، يعني كانت زاوية حلوة، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم. شكرا محمد. شكرا
3: نهاركم سعيد. شكرا،
0: تحيات. نريد أن ننتقل الآن إلى حدث كتير مؤسف ومهم. ينضم إلينا الآن الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ ومستشار ضابط سلطة الإطفاء والإنقاذ كايد ظاهر. أهلا بك كايد، تحياتي.
5: بار خير لكل المستمعين.
0: هلا فيك. خلينا نبدأ بالإشي الحالي، كما فهمنا بالنسبة للحريق في الطيبة، ما هي المعلومات وهل ما زال هناك عالقين كايد؟
5: يعني نحن نتحدث عن حريق في وحادث صعب، أقول طواقم الإطفاء والإنقاذ وحتى قيادة الإطفاء والإنقاذ تتواجد في المكان. حتى هذه اللحظة تم تخليص 4 أولاد. في البداية كان تخليص 3 أولاد من المكان، نقلوا جراء استنشاق الدخان بحالة متوسطة حتى صعبة، وجرى البحث عن طفلة داخل هذا المبنى. على ما يبدو وصلني حتى الآن أنه تم تخليص 4 عالقين مصابين، ووفقا للمعلومات لا توجد أو لا يوجد عالقين حتى هذه اللحظة. يعني نقول عادة مجروح ولا مذبوح في مثل هذه الحالات، ولكن الحمد لله أنا أعتقد أنه يعني الحالات ليست بالحرجة، ونتمنى بالفعل الشفاء، ولكن يجب استقلاص العبر من هذا الحادث.
0: بالضبط، عشان نحكي عن العبر. جاك عبد الله بده يسألك أستاذ كايد.
2: أيوة جاك، احنا من دون صوتنا لصوتك وبنطلب الشفاء العاجل لكل المصابين. كنت بدي أسألك أخي، امبارح صار في كمان إشكالية في الطور.
0: لسه قبل ما ننتقل للطور، بالنسبة لهذا الحريق، عارفين سبب الحريق كايد؟
5: لا حتى الآن، حتى الآن يعني أنا المضبوط مش موجود، يعني حتى الآن قائد الإطفاء والإنقاذ يعني هي الكاسبي إلى جانب قائد اللواء والقيادة الأخرى تتواجد في المكان ويقوم وتجري يعني ويجري تقييم لهذا لما حدث في المكان. سابق لأوانه أن نعرف ما هو السبب، ولكن كان بالنسبة لنا للطواقم الإطفاء والإنقاذ أهم شيء هو تخليص العالقين. كان حريق كبير داخل هذا المنزل، ولكن الحمد لله تمكننا من تخليص العالقين.
0: نعم.
5: ونأمل بالفعل كمان مرة الشفاء لكل من يعني أصيب جراء استنشاق الدخان، لأنه أول أكسيد الكربون وكل يعني كل الدخان هو سم قاتل. أنا دائما بحكيها حتى في برامجك إيمان.
0: نعم.
5: سابق لأوانه حاليا، ولكن لا شك بأنه العامل البشري هو المسبب لهذا.
0: وهذا ينقلنا إلى جاك اللي بده يسألك عن حادثة امبارح. أيوة
2: حادثة امبارح اللي صارت بالطور في صالون حلاقة، أنه طلع غاز وتسمموا تقريبا 14-15 صبية، وأجت برضو كمان الإنقاذ وأجوا الإسعاف ونقلوهم لمستشفيات لشعارة سيدك ولهداسة. هل في أخبار تانية إيش سبب هذا اللي الغاز اللي طلع فجأة من
0: أجل التوعية كمان عشان ما يتكررش كايد؟
5: سؤال مهم ويجب أن أكرر وأعود بأنه كل ما يتعلق أخي العزيز وإيمان أيضا بكل ما يتعلق باستخدام أجهزة الكهربائية وكل شيء يجب أن يكون وفقا للقانون والتقنية والمواصفات. السبب ما حصل هناك وفقا للتحقيق، أولا وصلت طواقم من قيادة الإطفاء والإنقاذ من محطة وادي جوز، وبالتالي إلى جانب الوحدة الخاصة لمعالجة المواد السامة. كان بالنسبة لنا أهم شيء المساعدة في نقل من يتواجد من فقد الوعي داخل هذا الصالون. يعني هل يعقل أنه ممكن تعمل صالون في مبنى أولا 3 طوابق وحتى في ما يسمى المرتيف الملجأ باللغة العربية تحت الأرض بدون شبابيك وبدون أي شيء؟ أنا أعتقد أنه هذا أي نقطة مهمة جدا على كل من يقوم بعمل أو بفتح محل تجاري أو صالون تجميل أو غيره، يجب أن يحصل على التراخيص اللازمة من الإطفاء والإنقاذ ومن كل المؤسسات الأخرى. الشيء الثاني المهم، يعني اتضح أنه مولد كهربائي ما يسمى جنراتور، إيمان وأخي عبيد عبد الله، أنه داخل وضعه جنراتور مولد كهربائي داخل هذا صالون التجميل وفي منطقة أيضا مغلقة كليا، وعلى ما يبدو أنه استنشاق المولد الكهربائي بأخذ كل الأكسجين الموجود، وأيضا كان في هنالك وصلة غير تقنية وأدت بالنهاية إلى كل إدخال أول أكسيد الكربون للمكان، وأدى بالنهاية ما هو أول أكسيد الكربون ما حدا بشعر فيه زي حريق داخل منزل أو داخل شقة سكنية مغلقة ما حدا بشعر فيه، فبالتالي هذا أدى بالنهاية إلى يعني هو بسموه الموت الصامت يعني أكثر، فهذا يؤدي إلى اختناق وما حدا بحس فيه، وبالتالي يؤدي إلى إغماء وفقدان الوعي ولا سمح الله في النهاية. ولكن وصلنا في الوقت المناسب، ويمكن القول بأن بين الحالات وفقا لما وصلني صباح اليوم الحالات يعني بحالة استقرار في المستشفيات، وتم أيضا يعني إعادة أو تحريق أو يعني انه طلعوا من المستشفى
0: تصريح من المستشفى العربية. سهير بدك تضيف او تسالي سيد كايد
1: يعني أيوة. وجاوبني على السؤال شكل أيوة. اول من السؤال بس شو الرساله اللي ممكن نوصلها للجمهور لتجنب مثل هاي الحوادث سواء الطيبه او
0: الطيبه
1: او التور
0: او حتى بشكل عام,
1: بشكل عام يعني كل الحوادث اللي عم بتصير شو ممكن نوصلهم.
5: ممتاز ممتاز, سؤال برضو مهم جدا, وأنا أقول دائما رسالتي إلى المواطن هي أولا الحياة أغلى من كل شيء, ثانيا أهم شيء بالنسبة لنا العامل البشري وهو المواطن هو الأساس في أكثر من 95% من الحوادث التي تحصل, إذا كان اختناقات أو إذا كان اشتعال نيران خارج المنزل داخل المنزل صالون تجميل أو غير صالون تجميل. فلذلك اتباع طرق السلامة والأمان, ما في داعي حتى أنه دائما إحنا نرشد يعني نحكي عن الإرشاد التوعية, المواطن نفسه أن يكون أن يرشد نفسه بنفسه, أن هو أن يعمل ينتبه لكل شيء, إذا كان هل في حاجة أنه يعني الشاحن تبع التليفون يكون على سرير الولد أو على سرير الـ ربة البيت أو إلى آخره. كل هذه الأمور هي نقاط مهمة جدا, ولذلك نحن نواصل على الرغم من ذلك دائما الإرشاد التوعي. الحفاظ مهم جدا, وهي مسؤولية كل رب عائلة وكل منزل وعائلة أن يحافظوا وأن ينتبهوا لتصرفات الأولاد الأطفال. ما حصل اليوم في الطيبة قد يكون أنه لعبة أولاد, قد يكون أنه اشتعال لشيء معين أو لأي أجهزة كهربائية, كل هذا سيتضح. هذه الأمور هي نقاط مهمة جدا, لأنه اليوم كل وسائل الإلكترونية إذا كان شاحن للتليفون, إذا كان للحاسوب, إذا كان حتى بطارية لكونكريت لهاي الدراجة النارية كل هذه الأمور لا شك إنها يجب أن تكون في نطاق التوعية. وإيمان دائما أنا بقول اللي فينا مكفينا للأسف في مجتمعنا العربي. نعم. مجتمعنا العربي لم يكن هكذا, ولكن أنا أعزي نفسي بشيء واحد, إنه على الرغم من الحوادث هون وهناك بالنسبة لنا كسلطة إطفاء وإنقاذ, ولكن هنالك انخفاض. وأنا أعتقد بأن حتى اللي بيسمعني يعني في برنامج إيمان بلاقيني في الشارع بقول اسمي هناك في برنامج إيمان القاسم. فهي بالنسبة لي نقطة مهمة جدا, الإرشاد والتوعية يصل إلى كل مكان ولكل مواطن, ونأمل أن يكون المواطن يعني لا يعقل أنك أنت تيجي تمشي بالسيارة وتزيد سيجارة من السيارة على منطقة أعشاب يابسي
0: ذات بهذا الطقس حريق كامل. وهون بقدر أضيف كايد لأنه نعم. يعني إحنا بنتعلم منك أنت أستاذنا, وتركيب كاشف النار هي بتيجي هيك قطعة صغيرة, وعلى فكرة كمان مش باهظة الثمن, إنه تنحط على الأقل بأكم غرفة في البيت الرئيسيات, إنه على الأقل إذا بدأ دخان الواحد يعرف لأنه بيزمر, مش بعد ما النار تكون صارت ماكلة كل الغرفة. فكمان هاي دعوة صحيح. من هون ركبوا كاشف نار يا جماعة في غرف الأولاد, في المطبخ, في المحلات اللي ممكن إنه تنقذ. سهير
5: بس سعره القلاي عشان هذا بسموه باللغة العبرية اللي كاشف دخان سعره أقل من رغيف شاورما, مش أنا بدي أحكيها الكلمة
0: مهمة.
5: فبالتالي هو منقذ الحياة, منقذ الحياة بس يعني هي بس رزيقة يعني.

0: البنات اللي بيضلوا يصفروا
1: هذا والمتنزهين المتنزهين اللي بيأرجلوا بخلوا الفحم او الشوي البقايا كمان الشوي.
2: كاي الظاهر مستشار ضابط سلطة الإطفاء والإنقاذ والناطق بلسان السلطة للإعلام، بدي أشكرك كايد على كل التوعية اللي بتعطينا إياها، ونتأمل الأمان للجميع. شكرا كايد. شكرا
3: شكرا، واصلي في برنامجك مهم جدا إيمان دائما.
2: تحياتي، شكرا جزيلا. هلا.

0: شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهوطة؟
0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
1: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
0: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: تكملة للتقرير وللمقابلة مع السيد كايد ظاهر، ينضم إلينا الآن مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. أهلا بك إياد.
4: صباح الخير أمان.
3: هلا، تريد أن تعطينا إيجاز لهذا الأسبوع من المجال الذي تغطيه كمراسل لشؤون الشرطة إياد؟ كان في كتير حوادث مؤسفة إياد.
4: نعم، دعينا نتطرق أولا إيمان إلى الحريق الذي شب في مدينة الطيبة. فطواقم عديدة من سلطة الإطفاء والإنقاذ تعمل على إخماد هذا الحريق الذي شب في أحد المنازل في المدينة، وتم استدعاء طواقم طبية من نجمة الدولة الحمراء التي قدمت الإسعافات الأولية لأربعة أشخاص بعد أن قام أفراد سلطة الإطفاء والإنقاذ بتخليصهم من المنزل المشتعل. وثلاثة أصيبوا بصورة خطيرة، الحديث يدور عن طفلين وامرأة في 30 من عمرها. المصاب الرابع نقل وهو بحالة متوسطة، وتم نقل الأربعة إلى مستشفيي بيلنسون ومئير للمعالجة. في الأثناء تواصل كانت الطواقم قد قامت بعمليات بحث عن طفلة رابعة، ولكن يبدو أنه تم تخليص كل من كان داخل المنزل. حتى الساعة لم يعلن عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع هذا الحريق في هذا المنزل. وبعد السيطرة على ألسنة النيران ستباشر الطواقم من سلطة الإطفاء والإنقاذ التحقيق في هذا الحادث، وهذا الحادث ينضم إلى الحادث الخطير الذي كان هذا الأسبوع الذي تحدث عنه كي ظهر في حي الطور، والذي أدى إلى إصابات عديدة وخطيرة، ما بين خطير متوسطة إلى خطيرة في حي الطور بشرقي أورشليم القدس. هذه كانت يعني أبرز الحوادث التي كانت هذا الأسبوع، ناهيك عن جرائم القتل وحوادث العنف التي تتواصل في الشارع العربي في القرى والبلدات العربية إيمان.
3: فإذا هذا هو ملخص هذا الأسبوع، شكرا جزيلا لك إياد حرب. شكرا إياد. شكرا. وننتقل الآن إلى شوقية عروق منصور. أهلا بك شوقية.
5: صباح الخير إيمان، وصباح الخير للسيدة سهير، وصباح الخير للأستاذ جاك، وصباح الخير لجميع المستمعين والمشاهدين.
3: وكمان من جابي أخو جاك، دائما سلام لإليك.
5: صديقنا
6: هذه أمانة أعطاني إياها، والأمانة تعرف قديش يعني كنز إني أسلم عليك على الهواء. هقول لك شكرا ست شوقية.
3: الله يلا دبابيسك اليوم شوقية في مين؟
5: الدبوس الأول يا إيمان، ما زال مسلسل القتل في مجتمعنا يحصد الأرواح بلا رحمة، حتى أصبح كل يوم يحمل اسم جديد وبيت جديد يرتدي السواد، وأولاد جدد ينضمون إلى قافلة اليتامى، ونساء إلى قافلة الأرامل. حتى متى سيبقى شلال الدم؟ لا نعرف. المخيف في الموضوع لغة الرصاص أصبحت عادية، وسمع شاب انقتل وطفل أو امرأة أصبح أمر عادي. هناك استسلام للأمر الذي حشرنا في زاوية، وأنا مالي، زاحت عن ظهري بسيطة. الدبوس الثاني، لا تقاس قيمة المنتخب في المونديال بعدد الأهداف، بل بمقدار الحب الذي يزرعه المنتخب في قلب شعبه. لذلك حين يلتف الشعب حول منتخبه تتحول الرياضة من 90 دقيقة في الملعب إلى قصة

0: انتماء ووحدة وطني، وحدة وطنية. الفرق الرياضية تصنع الانتصارات فعلا، لكن الشعوب هي التي تصنع الأبطال. الدبوس الثالث، كم هي قاسية لعبة كرة القدم، تمنح المجد والشهرة يوما ثم تسلب المجد والشهرة أمام قضية العمر. اليوم يقف عملاق عشاق الكرة أمام لحظة نهاية كريستيانو رونالدو أو الدون كريستيانو، اللاعب الذي لم يكن مجرد هداف بل صاحب قصة كفاح وإصرار وأسطورة ألهمت الملايين. بعض الأسماء لا يطويها الاعتزال وتبقى علامة فارقة في تاريخ الكرة. أذكر هنا إيمان اللاعب البرازيلي بيلي الذي بقي اسمه في خيال منذ الطفولة لأن والدي كان يعتبر قمة التحدي. ومن المعروف بيلي قاد منتخب البرازيل للفوز 3 مرات بكأس العالم سنة 58 و62 و70. والدبوس الرابع، في السنوات الأخيرة أصبحنا نشهد سباقا لاختيار أسماء غريبة ودخيلة على لغتنا، حتى بات بعض الأطفال يحملون أسماء لا تمس إلى العربية بصلة ولا يعرف كثيرون معناها أو أصلها. لا أحد يعترض على حرية الاختيار، لكن يبقى الاسم أول هدية بمنحها الأهل للابن، والاسم جزء من الهوية والانتماء والثقافة. مع العلم أن اللغة العربية زاخرة بالأسماء الأصلية والأصيلة ذات المعاني الراقية والجميلة، فالاسم ليس مجرد حروف ولفظ بل هو هوية ترافق الإنسان مدى الحياة. الدبوس الخامس، تحولت قصة المصور في إحدى الدول العربية إلى حديث الناس بعد ما قيل أن المصور أمضى يوما كاملا يصور حفل زفاف في الحر الشديد مقابل أجر متواضع. المصور قرر حذف الصور بعد أن رفض طلبه بالحصول على وجبة طعام. بغض النظر عن الموقف القانوني في صحة تصرف المصور، لكن هناك خللا في نظرة البعض إلى من يعملون خلف الكواليس. فالمصور وعامل الضيافة ومنسق الحفل والسائق وكل من يقف ساعات طويلة ليسوا آلات تعمل بلا تعب أو احتياجات، بل بشر يستحقون التقدير. من المؤسف أنه تصرف آلاف الدولارات على الزينة والولائم بينما يبخلون على من صنع نجاح المناسبة. والدبوس السادس، اجتمعت العائلة على مائدة الطعام، لكن كل واحد كان يجلس في عالم مختلف، يجلس مع الهاتف، بيكتب، بضحك، بكرة الأب، الأم، والأبناء، وبذلك أصبحنا غرباء نجلس معا لكن أرواحنا غريبة. للأسف فقدنا متعة الحديث مع بعضنا، سماع بعضنا البعض. أخطر ما سرقته الهواتف ليس الوقت بل دفء العائلة. والدبوس السابع، اختفت كلمة آسف من قاموسنا اليومي. أصبح الاعتذار عند البعض نوع من الهزيمة، مع أنه كلمة آسف من أرقى صور القوة. كلمة آسف لا تنقص من قيمة الإنسان، كلنا نخطئ، وإنما من الخطأ الإصرار على عدم الاعتراف بالخطأ. الحقيقة أكبر من الكبرياء المزيف. والدبوس الثامن، من أكبر الأخطاء أن نقارن طفل بغيره. لكل طفل قدراته، موهبته، ولكل زهرة موعدها في التفتح. المقارنة لا تصنع النجاح بل تزرع النقص وتطفئ الثقة بالنفس. والدبوس التاسع، وسائل التواصل الاجتماعي جعلت من الجميع أصحاب رأي، كل واحد يستطيع أن يكتب ويشتم ويخون. كانت المشكلة سابقا قلة الكلام، اليوم أصبح الكلام على صفحات التواصل بصورة غريبة. هذه الصفحات تكشف عن أزمات داخلنا وداخل المجتمع اليهودي، أزمة عدم الثقة، أزمة العنصرية، أزمة التوحش، أزمة سيطرة القوة. عالم غريب. إذا كان هناك بشر من كواكب بعيدة بتراقبنا ستقول عنا أننا نعيش في غابات وليس في بيوت فخمة وقصور. وأخيرا إيمان، ظهرت في الناصرة في سنوات 70s and 80s ظاهرة المخيمات التطوعية، وذلك من قبل إدارة بلدية الناصرة. وكانت تلك الأيام مميزة بالعطاء وشعور الانتماء للوطن وللمدينة. الشباب كان يقوم بالبناء والتنظيف. السؤال، لماذا لا تقوم البلديات والمجالس العربية بالأعمال التطوعية؟ ليس فقط الهدف التنظيف والتنظيم، الهدف رفع درجة حرارة الانتماء للبلد، الشعور أن البلد للجميع وليس لفئة معينة فقط. للأسف الانتخابات في البلديات والمجالس المحلية العربية أفرزت العائلية والطائفية، حتى أصبح المواطن يشعر أن البلد مش بلده، إنها لعائلة الرئيس الفائز. ولا أنسى تلك المرأة التي أخذت تغني إحنا سياد البلد والبلد إلنا. وإلى اللقاء يا إمام.
1: شوقية علوك منصور، إيش وضعك بالمونديال؟ عم بتتابعي؟
0: أنا بتابعت وانقهرت عشان مصر بصراحة.
1: والمغرب كمان امبارح راحت منا. بدي أقول لك إيش جاك
2: ست شروق. أنا بدي أزيد دبوس على دبابيسك عشان أقول إحنا كلنا بشغلنا منخدم كل الناس، ولما حكيته بالتطوع هي خدمة للناس، بس إحنا مش خدمين للناس، وهذا فيها فرق كتير كبير، وهذا بيشعرنا إنه إحنا الناس صار كأنه واجب إني أخدمه. لا يا عمي، إحنا منخدمك بس إحنا مش خدمين.
1: صح، احترم. شكرا لك شوقية. شكرا،
0: شكرا لك.
1: هلا قبل ما نكمل ونجمل برامج قناة مكان، ومن ضمنها برنامج هيك السهر على شاشة مكان، البرنامج اللي أثبت حاله وحظي بحب وعشق المشاهدين، الشاعر توفيق حلبي من المشاركين في البرنامج. أهلا بك أستاذ توفيق، تحياتي.
3: صباح الخير إليك ولكل المستمعين.
1: هلا، حدثنا عن سيرورة البرنامج، وين وصلت وكيفك شايف الأجواء لحد الآن؟
3: بحقيقة البرنامج يعني أخذ ترند كثير كبير بالأوساط العربية هون وبرا. يعني أنا كشاعر زجلي اللي يعني بهمني رسالة الزجل في هاي البلاد، طبعا هاي البلاد معروف يعني تاريخيا يعني انها كانت يعني بلاد الحذاء الفلسطيني، يعني كان الزجل اللي فيها. مع الوقت نحن طورنا طبعا، انا وحياة محمد زعبي والأيوب وبعض الاصدقاء منبر زجلي من سنوات التسعين، وانطلقنا فيه يعني.
1: وأنت من كبار طبعا الشعراء والمؤدين، فإذا كيف بتشوف أهمية مثل هيك برنامج بالذات إنه بأخد مجال كتير مميز وبهمنا الحفاظ عليه كمان تراثيا وثقافيا؟ أستاذ توفيق،
3: طبعا البرنامج ناجح جدا جدا جدا، يعني بتصور يعني مرات بكون بالمآتم بالعزاء بقولوا شفناك وسمعناك، يعني الناس ما بتخبي لهفتها عنا ولا عن البرنامج ولا عن النجاح البرنامج.
1: صحيح،
3: كثير كثير يعني مش إشي، الإشي مش عادي. والإشي اللي عندي يعني طبعا ساعدني بهذا الفن إنه طبعا أنا أجيد الحذاء الفلسطيني والمنبر اللبناني بهيكليته اللبنانية، وبش يعني مش سر إنه نحن أول من يعني ابتدأ يعني خلينا نقول باللقاءات اللبنانية المحلية في هاي البلاد، ودورنا العالم يعني بهذا الفن، غنينا بإيطاليا بألمانيا بإسبانيا بالأردن.
1: فإذا حدثنا إحنا اليوم عندنا حلقة أستاذ توفيق.
3: نعم.
1: ومشاركتها كيف بتشوفها بشكل عام بالبرنامج؟
3: الحلقة كثير حلوة وناجحة وفيها يعني عتابة وشعر وطبعا كان في آراء وأفكار فيها. ما الحفلة الحلقة تحلقة جدا حلوة وناجحة طبعا زي الحلقة هذيك يمكن كمان.
1: وأنت دائما متألق الشاعر توفيق حلبي برنامج هيك السهر. أيوة توفيق،
3: بس حابب أقول لك شغلة.
1: يلا
3: قول إلك، يعني هيك بقول صوتك صلاة تجرس مع أذان، وقلبك ربيع مزهر الألوان، ولما الحلب يتجاوز المعقول بيكون صوتك سبح الرحمن. قمة أناقة يا ورد مخجول، يا ضحكة الأوتار للألهان، يا حبنا بقلوبنا محمول بمحبة الإنسان للإنسان. ومش بس وحد الناس عم بتقول شو قيمة العيش بلا التوفيق، وشو قيمة القلب البلا إيمان.
1: الله عليك الله عليك يا أستاذ توفيق حلبي، يعني أولا خجلتنا وشكرا كتير، وبتمنى لك تكمل في هالتألق والنجاح، وإحنا جدا مستمتعين بوجودك بهذا البرنامج. يعني خليتني بدي أدمع أستاذ توفيق، شكرا كتير.
3: شكرا كتير، بشرفنا طبعا.
1: تسلم تسلم، شكرا كتير، تسلم.
3: مشكورين، مبارك
1: بالنجاح دائما. أهلا. وقبل ما ننهي نأخذ كلمة ختامية، ينضم إلينا الآن رافي غطاس، وطبعا رافي من الشبيبة المقدسيين النشطين، وهو ناشط كنسي في كنيسة مار يعقوب في بيت حنينة، واللي عم بيعملوه إشي رائع إنه عم ببثوا المباريات للشبيبة وللعائلات، كلهم بيجوا بأجواء حلوة في إطار الكنيسة ومع الكاهن، وبيعملوا مسابقات وهذا هو البناء الحلو. رافي غطاس صباح الخير.
4: صباح الخير إيمان، وصباح الخير لجميع المستمعين والمستمعات.
1: احكي لنا عن هالمبادرة يا رافي، إيش كتير حلو.
4: يعني مظبوط، في كنيسة مار يعقوب في مركز سرسنة الرعوة بيت حنينة، وعلى مدار كل المونديالات الماضية وهذا المونديال، يعني أنا بتذكر من لما أنا كنت صغير، يمكن مونديال أول مونديال بوعاه كان 2006، كنا موجودين وشفنا كيف إيطاليا ربحت، ولليوم موجودين في المركز، وبكل مونديال بنتجمع، بتجمعوا العائلات الشباب الصبايا الكبار الصغار ليعيشوا هاي اللحظات الحماسية والتنافسية، كل واحد بيشجع فريقه، كل واحد بيكون جاي.
1: فإذا نقول للمستمعين هيك صورة صوتية عن الوضع في كنيسة مار يعقوب بيت حنينة في منذ بداية المونديال. أوصف للناس إيش اللي عم بيصير هناك، لأنه الأجواء كتير حلوة وكتير راقية ومحترمة يا رافي.
4: نعم، يعني أبناء الكنيسة بتجمعوا في كل المباريات، يعني أو معظم المباريات في داخل المركز، بيكونوا عمالهم يحضروا المباريات على شاشة كبيرة، عم بعيشوا الأجواء المونديالية اللي هي بتوحد الكل. يعني بالمونديال نحن بننسى الخلافات، بالمونديال نحن بننسى المشاكل، بنتوحد قدام هاي الشاشة، مش عشان وليس فقط لمحبين كرة القدم، ولكن هي المونديال هي ذكرى لحتى نآمن كبشرية إنه إحنا بنقدر نتجمع بإشي حلو، بنقدر نتجمع بمنافسة حلوة، بنقدر نعبر عن رأينا، بنقدر نعبر عن انتمائنا الوطني، بنقدر نعبر عن محبتنا لمنتخباتنا ولمشجعينا، وخاصة بهذا المونديال اللي هو عبارة عن يمكن بنقدر نعتبره الرقصة الأخيرة لمعظم اللاعبين يلي عشنا،
1: صح، اللي عم بينهوا مسيرتهم. رافي، كيف أبونا جوني جلوف عايش معاكم الجو؟
4: أبونا جوني يعني ما في منهم، وكل الخواد الموجودين يعني جدا مميزين، وهم اللي عملهم كمان يفتحوا المجال،
1: بيفتحوا الكنيسة بساعات ليل متأخرة للشباب. نعم، علشان يجوا يكونوا في محل يحفظهم ويصونهم ويحضروا بمحبة، فهو عايش معاكم الجو أبونا جوني وبقية الكهنة.
4: نعم صحيح، وللمفارقة احنا في عنا كمان كاهن موجود برازيلي، هو من البرازيل.
1: هذا يمكن زعل لما البرازيل روحت يا رافي.
4: زعل الكل، زعل لما البرازيل روحت، ولكن كمان كان يعني وجود أشخاص منشوفهم من منتخبات مشاركة معنا بعطي طبع وبعطي جو مميز كمان للمباراة، خاصة بوجود عائلات وشباب، أولاد صغار، رجال ونساء كبار 70 سنة و80 سنة يلي بيجوا وبتصاروا وبقعدوا وبحضروا زي ما حكيت لعيش الجو أكتر ما هي مجرد عشق لكرة القدم كرياضة.
1: كل الاحترام على هاي المبادرة. رافي غطاس نشيط كنسي في كنيسة مار يعقوب في بيت حنينة بالقدس، شكرا رافي، ووصل رسالتنا للجميع هناك، وبعملوا مسابقة واللي بيحضروا في جوائز وفيه كانتين وشغلات كتير حلوة. كل الاحترام لهاي المبادرة اللي بتجمع الشباب والعائلات والفتيات في جو مرتب علشان يستمتعوا بالمونديال. شكرا يا رافي، شكرا
4: لكم،
1: تحياتي. جاك عبد الله، يلا كلمة إجمالية. جاك
2: كلمة إجمالية، شكرا لك قبل كل إشي إنك بتجمعي كل هالتداخلات اللي بتصير، مهمة جدا. الله يقويكي،
1: تسلم،
2: الله يعطيكي
1: وجودكم معنا،
2: تسلمي، ودايما ضيوفك مميزين، يعني مش عشان أنا
1: مميزين
2: دايما بحديثهم بكلامهم.
1: وإيش نقول للمستمعين هيك يكملوا هالأيام المنجز؟
2: أنا عندي بس تهنئتين بدي أعطيهم، واحدة لأخوي جابرييل ولمرته سهى، هقول لهم مبروك تخرج الدكتور ستيفن،
1: ألف مبروك،
2: خرج بشهر 5.
1: حلو،
2: إن شاء الله إنه بلاقي أيام حلوة وشلبية،
1: إن شاء الله بالنجاح،
2: وإن شاء الله بنلتقي قريبا عشان نهني على هذا التخرج. وبهأني جوز بنتي دانيال وبنتي بولين على إنجابهم الطفل الجديد آدم
1: امبارح.
2: أرام،
1: نعم،
2: نو باردون، أرام، ونقول لهم إن شاء الله بيقوموا بالسلامة، ونشكر الله.
1: وهذا خبر جديد من امبارح،
2: عشان امبارح ب9/7.
1: سهير، أنا كلمة أخيرة
5: بضم صوتي لصوت الأستاذ جاك، عن جد ضيف مميز زي العادة إيمان،
1: بتجيب وجودكم والأجواء، بدي الأجواء. هيك الناس نرفع معنويات الأجواء، الناس
5: الأجواء كتير حلوة، حلوة الفكرة إنه بنحكي عن المونديال، يعني مش بس إحنا للأسف عمالنا بنفتكر للبرامج الحلوة، للحديث الحلو، لحياتنا صارت صعبة، الظروف اللي عم نمرها صعبة، مجتمعنا عم بيصير صعب.
1: عن العنف هيك بنص دقيقة،
5: يعني أنا بقول لك شلال العنف عماله بس بزيد وبزيد للأسف. نعم. يعني أنا بحزن على كل دمعة بتنزل من كل أم بهالظروف الصعبة. ما بعرف وإمتى بدنا يخلص هالموضوع.
1: عدد القتلى بدنا فوق 150 من أول السنة، يعني هذا
5: يعني إشي مش معقول، إشي مش معقول. فبظل أنتو يعني هذا البرنامج هلأ اليوم بعتبره هو الفسحة الجميلة بكل هالنكد
1: اللي كان عايشين فيه.
5: أكيد يعني، وإن شاء الله بتكون الظروف أحسن. وعن جد شكرا للكل وكل اللي كانوا معنا،
1: واستمتعوا باللي ضل معنا من مباريات،
5: والحياة بتضلها حلوة إيمان.
1: والحياة بتضلها حلوة. جاك نص دقيقة للمسافرين هيك تنبيه لهم عشان يروح يرجعوا بالسلامة كوكيل سفر. هلا
2: بتمنى لكل مسافر انه كيف مبسوط هو ورايح ينبسط برحلته ويرجع مبسوط لأهله ولجماعة.
1: خذوا الأمور ببساطة، برواقة، بدون عصبية، بدون ما كل صغيرة تكبروها، خلي الأمور هيك تمشي سلسة. جاك عبد الله، سهير سلمان منير، شكرا على حضوركم في برنامج اليوم. الأسبوع القادم راح تكون الحلقة الأخيرة تبعت المونديال، بنرجع لمقابلات عادية تانية. فاستمتعوا بالمباريات اللي ضلت، اللي فريقه روح هارد لك، بس بالآخر احنا بنحب نتابع كل المباريات. طاقم البرنامج أنتجت ريتا تيودوري، كوبي مور هندسة إذاعية، كنت معكم في الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان، وأترككم كما دائما في رعاية الله.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في 4:00 على راديو مكان.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
6: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمسين الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: عناوين الساعة من مكان: إصابة 3 أشخاص بصورة خطيرة عقب احتراق منزل في الطيبة. نائب إيراني يهدد الإمارات بسبب تعاونها مع الولايات المتحدة. أيزنكوت يتقدم على الليكود في استطلاع للرأي العام وحصول المعارضة على 60 مقعدا بدون الأحزاب العربية. إعصار قوي يقترب من شواطئ الصين، وعندنا الحرارة تبقى على حالها اليوم وتبدأ بالارتفاع غدا.
2: راديو مكان الأخبار.
7: العاشرة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. في الطيبة أصيب 4 أشخاص جراء حريق منزل. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن أما وطفليها بحالة خطيرة وشخص آخر بحالة متوسطة. هدد النائب الإيراني إسماعيل كوثري العضو في لجنة الأمن القومي في البرلمان، هدد الإمارات وقال إنها ستدفع ثمن التعاون مع الولايات المتحدة، وذلك في ظل التقارير بأن أبوظبي قدمت المساعدة للجيش الأمريكي في شن هجماته الأخيرة على بنى تحتية بإيران. وأضاف أن الأمر يضع الإمارات إلى جانب أعداء الجمهورية الإسلامية. أكد مسؤول أمريكي أن بلاده لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران، مشيرا إلى استمرار المحادثات الفنية الرامية إلى الوصول لاتفاق نووي رغم التصعيد العسكري الأخير. ونقل موقع أكسيوس عنه أن موقف الرئيس ترامب من الهجمات الإيرانية الأخيرة واضح، وأن الهجمات على السفن التجارية تعد أعمالا إرهابية. يستشف من استطلاع للرأي العام نشرته صحيفة معاريف أن حزب يشار برئاسة أيزنكوت يتقدم لأول مرة على الليكود مع 22 مقعدا مقابل 21 للحزب الحاكم. ويحصل تكتل أحزاب المعارضة على 60 مقعدا بدون الأحزاب العربية. ولم يجتاز حزب جنود الاحتياط برئاسة هندل وتروبر نسبة الحسم. قدمت إلى المحكمة لائحة اتهام بحق أحد سكان أم الفحم تنسب له التسبب بوفاة جندي احتياط نتيجة الإهمال بعدما صدمه قبل شهر قرب يكنعم، وبدلا من تقديم المساعدة له أضرم النار في مركبته وادعى بأنها سرقت. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يد حرب بأن المحققين تمكنوا من تجريم المشبوه في أعقاب جمع إفادات من سائقين شاهدوا الحادثة وتتبع حركة السيارة الصادمة قبل حادث السير المروع. في تل أبيب اعتقلت الشرطة 3 أشخاص بشبهة الضلوع في طعن شاب عشريني في المدينة صباح اليوم، مما أسفر عن جرحه بصورة متوسطة، وأفيد بأن المشبوهين من الليد ونيتيفوت في العشرينيات من العمر. في شرق آسيا يقترب إعصار قوي من شواطئ الصين الشرقية بعد مصرع 50 صينيا الأسبوع الجاري في أعقاب حالة الطقس في أنحاء البلد. وتبلغ سرعة رياح إعصار بافي 162 كيلومترا في الساعة، وكان من المفترض أن يجتاح شمالي تايوان مع كميات كبيرة من الأمطار. وألغيت رحلات كثيرة إلى اليابان وهونغ كونغ ووجهات عديدة في شرق آسيا بسبب هذا الإعصار.
8: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
9: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
8: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
7: يبقى الطقس اليوم دون تغير يذكر، وبدءا من يوم الغد وحتى يوم الاثنين المقبل ترتفع الحرارة تدريجيا ويكون الطقس حرا أكثر من المعتاد. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند 11:00.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
11: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا.
8: غدا على قناة مكان،
12: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
8: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
12: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
8: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
13: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
8: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11:00 صباحا.
11: راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7. خاضع لشروط الامتياز.
0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
2: فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
0: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
1: أستاذ في بركي؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا كل الصيف على راديو مكان. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
3: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6:00 صباحاً
4: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
5: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
6: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
7: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
2: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6:00 صحافة نت، في 7:00 جولة الصباح، وفي 8:00 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.
8: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بـ10 شيكل.
9: فيليه سنة منطازج 79.90 شيكل للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بـ10 شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بـ10 شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بـ10 شيكل.
8: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بـ10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
10: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
11: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89.90 شيكل، لوز مقطع 44.90 شيكل، مخلوطة إكسترا 49.90 شيكل، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
12: عناوين الساعة من مكان: إصابة أم وطفليها بصورة خطيرة عقب احتراق منزل في الطيبة، تدمير مستودعات أسلحة في جنوب لبنان، بيروت تستعد لبدء الانسحاب الإسرائيلي في إطار الاتفاق لإنهاء الحرب، استجابة كبيرة لخطة الانتقال للسكن في شمال السامرة، والحرارة تبدأ بالارتفاع غدا.
2: راديو مكان الأخبار.
12: الحادية عشرة في أورشليم القدس. السلام عليكم. في الطيبة أصيب 4 أشخاص جراء حريق منزل، ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس بأن أما وطفليها بحالة خطيرة وطفلا آخر بحالة متوسطة، وعلقت العائلة داخل المبنى المشتعل واستنشقوا دخانا كثيرا قبل تخليصهم من قبل قوة الإطفاء والإنقاذ، وباشر محقق حرائق بفحص ملابسات اندلاع النيران. دمر جيش الدفاع مستودعات لوسائل قتالية تابعة لحزب الله عثر عليها في الأيام الأخيرة في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، وضمت عبوات ناسفة ومنصات إطلاق وقذائف صاروخية ورشاشات وأسلحة إضافية. التقى الرئيس اللبناني جوزيف عون قائد الجيش رودولف هيكل لمناقشة الأوضاع الأمنية في ضوء استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، كما تطرق اللقاء إلى التحضيرات الجارية لتنفيذ ما ورد في اتفاق الإطار في المناطق التجريبية المحددة والتي يفترض أن ينتشر الجيش اللبناني فيها بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي. طلبت أكثر من 3000 عائلة الانضمام إلى النقاط الاستيطانية 18 الجديدة في شمالي السامرة، وقال رئيس المجلس الإقليمي شمرون في السامرة يوسي داغان إن هذه الاستجابة الكبيرة تثبت ما نعرفه من قبل، وهو أن شعب إسرائيل مربوط بأرضه والسامرة. يأتي ذلك ضمن خطة طموحة لاستقدام 1 مليون إسرائيلي للسكن في السامرة. ضبطت الشرطة أكثر من 70 أسطوانة غاز في مخزن عمل بدون التراخيص والتصريح المطلوبة في منطقة مفتوحة قرب الفريديس وطريق رقم 4. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب بأن أسطوانات الغاز صودرت وأحيل الملف إلى الجهات ذات الصلة لمواصلة التحقيق.
13: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
14: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
13: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: يطرأ غدا ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لتصبح يوم الاثنين المقبل حارة أكثر من المعتاد. إلى هنا مستمعينا هذه النشرة من الأخبار، نلتقي بإذنه تعالى عند 12:00.
13: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6:00 صباحا.
1: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفي على البلد.
15: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكره، لازم تراجع.
16: اكيد مش رح تعطوا اولادكم يسوقوا السياره، فليش تعطوهم يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي، تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهه مش لعب اولاد، يعني زيها زي السياره. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات خاضع لشروط الامتياز.
17: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب10 شيكل. فخاد دجاج طازجة ب10 شيكل للكيلو فقط، صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
8: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.

على نور. موعظة الجمعة والدعاء مع كوكبة من الشيوخ الأفاضل. نور على نور على راديو مكان.

0: خامدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك يا مولانا أنت الأعز الأكرم. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، فإن الوقت هو عمر الإنسان ورأس ماله في هذه الحياة، ذلك أن كل يوم يمضي على الإنسان يأخذ من عمره ويقربه إلى أجله، فكان حري بالعاقل أن يستغل ويمضي هذا الوقت الذي منحه الله عز وجل إياه فيما يرضي ربه، وأن يحقق لنفسه السعادة في الدنيا والآخرة. يقول الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. والناظر في حال الكثيرين منا يرى أنهم يقضون أوقاتهم من غير انتفاع، أو يضيعون أوقاتهم ويهدرونها، وهم يعلمون أنهم محرومون من نعمة استغلال العمر واغتنام الوقت. ولذا نراهم ينفقون أوقاتهم ويهدرون أعمارهم فيما لا يعود عليهم بالنفع. والعجيب في ذلك فرح الكثيرين منهم بمرور هذه الأيام والسنين، وقد علموا أنها تقربهم إلى آجالهم وتبعدهم عن دنياهم. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى جزء من العمر. نعم أيها الإخوة وأيتها الأخوات، إن للوقت أهمية عظيمة، فالمسلم إذا أدرك قيمة وقته وأهميته كان أكثر حرصا على حفظه واغتنامه فيما يقربه من ربه سبحانه وتعالى، والاستفادة من وقته استفادة تعود عليه بالنفع، فيسارع إلى استغلال الفراغ قبل الشغل والصحة قبل السقم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ثم إن المسلم سوف يسأل عن الوقت أمام الله سبحانه وتعالى. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزور قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فالساعات أيها الإخوة وأيتها الأخوات أغلى من أن تنفق في أحاديث فارغة أو مجالس غيبة لا يتحرى فيها الصدق ولا يؤمر فيها بالمعروف. وكما قيل: الأيام ثلاثة، الأمس قد مضى بما فيه، وغدا لعلك تدركه، وإنما هو يومك هذا فاجتهد فيه. قال يحيى بن معاذ: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت انقطاع عن الحق، والموت انقطاع عن الخلق. وانظر معي أخي المسلم وأختي المسلمة إلى هذه النصيحة الغالية من رجل عرف قيمة الوقت وأدرك أهميته. فقد سأل الفضيل بن عياض رجلا فقال له: كم عمرك؟ فقال الرجل: 60 سنة. فقال الفضيل: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك توشك أن تصل؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: من عرف أنه عبد لله وأنه راجع إليه فليعلم أنه موقوف ومسؤول، فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل: ما الحيلة؟ فقال الفضيل: يسيرة. تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. ويقول ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه: رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعا عجيبا، إن طال الليل فبحديث لا ينفع أو بقراءة كتاب فيه غزاة وسمر، وإن طال النهار فبالنوم، وهم أطراف النهار على دجلة أو في الأسواق، إلى أن قال: فالله الله في مواسم العمر، والبدار البدار قبل الفوات. ثم اعلموا أيها الإخوة وأيتها الأخوات أننا جميعا في كل يوم تنقضي أوقاته هذا نقص من رأس مالنا، فإن أعظم رأس مالنا هو دقائق عمرنا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه، نقص فيه أجلي، ولم أزدد فيه علما. فالحرص الحرص على الوقت، والبدار البدار، واستغل وقت الشباب في الأعمال النافعة قبل المشيب، فتقول: ليت الشباب يعود، فيكون حالك كحال القائل: بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يفد البكاء ولا النحيب، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. نسأل الله تعالى، نسأل الله تعالى، نسأل الله تعالى أن يبارك في أعمارنا وفي أعمالنا وفي أوقاتنا، وأن يحسن خواتيم أعمالنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتم مع أخيكم الشيخ مشهور فواز، رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء. دمتم في رعاية الله ومحبته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ليلة ويجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهم بهالمطعم واللقطة.
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: إحنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة.

في 12:00 وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. أنتم مع مكان

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
1: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
4: عناوين الساعة من مكان: اتهام 4 من سكان شقيب السلام بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية. نبأ يفيد أن أنقرة تبيع منظومة الإس 400 التي بحوزتها لتتمكن من شراء مقاتلات F-35. حماس تنقل معظم لقاءاتها إلى تركيا. خطة لشق طرق جديدة في هدوء السامرة، والحرارة نحو الارتفاع.
0: راديو مكان، الأخبار.
4: انتصف النهار في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. قدمت إلى المحكمة لوائح اتهام خطيرة بحق 4 من سكان شقيب السلام في النقب، تنسب لهم التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد قوات الأمن واعتداء في بئر السبع. وتم اعتقالهم قبل شهرين بعدما نشر أحدهم مضامين تحريضية على شبكات التواصل الاجتماعي. وخطط الأربعة لإطلاق نار على مخفر للشرطة في بلدتهم وارتكاب اعتداء مماثل في بئر السبع. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب بأن بعض المتهمين قاصرون. كشفت صحيفة حريات التركية النقابة عن أن أنقرة باعت منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400 التي بحوزتها إلى دولة في الخليج، مما أدى إلى إزالة العقبة الرئيسية أمام شراء الأتراك مقاتلات F-35 من الولايات المتحدة. وبحسب التقرير سينشر اليوم بيان رسمي بهذا الشأن. أفادت صحيفة الشرق الأوسط بأن حماس بدأت تحرك ثقالها نحو تركيا بهدف رفع الحرج عن قطر وتجنبا لاستهداف إسرائيلي. وزادت الحركة خلال الأشهر الأخيرة لقاءاتها في تركيا. وبحسب التقرير تسعى حماس أيضا للاقتراب من النظام السوري الجديد برئاسة أحمد الشرع. من المرتقب أن تصادق الحكومة يوم الأحد المقبل على اقتراح وزير المالية سموتريتش لتخصيص أكثر من مليار شيكل لشق وتعبيد طرق لعشرات النقاط الاستيطانية التي أقر الكابينت إقامتها في هدوء السامرة، بينها المستوطنة الأربع التي أخليت في إطار خطة فك الارتباط عام 2005. وقال سموتريتش إن الحديث يدور عن قرار تاريخي يتيح إقامة عشرات المستوطنات في نقاط استراتيجية وقتل الفكرة المروعة لإقامة دولة إرهاب في قلب دولة إسرائيل. طلبت أكثر من 3000 عائلة الانضمام إلى النقاط الاستيطانية 18 الجديدة في شمال السامرة. وقال رئيس المجلس الإقليمي شومرون في السامرة يوسي داغان إن هذه الاستجابة الكبيرة تثبت ما نعرفه من قبل، وهو أن شعب إسرائيل مربوط بأرضه والسامرة. يأتي ذلك ضمن خطط طموحة لاستقدام 1,000,000 إسرائيلي للسكن في السامرة. اعتقلت شرطة أورشليم القدس في حي بيت صفافة فجر اليوم 17 فلسطينيا بدون تصريح، استولوا على مدرسة وقاموا فيها مجمعا للنوم مع أسرة وحمامات. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يتحرب بأن المكان اكتشف في عقاب شكاوى من أولياء أمور التلاميذ.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
5: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
4: يطرأ غدا ارتفاع تدريجي على درجة الحرارة لتصبح يوم الاثنين المقبل حارة أكثر من المعتاد. إلى هنا مستمعين هذه النشرة، نلتقي بإذنه تعالى عند الواحدة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب10 شيكل. فوط معطرة هاجز ثلاثية ب10 شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 ب10 شيكل. سبري أكس 150 مل 2 ب10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
7: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: الله الله يا أبو الورد.
0: الآن مع يوسف شداد حديث الظهيرة.
8: حريق منزل في الطيبة، طفلان وامرأة بحالة خطيرة، سنكون مع التفاصيل بعد قليل. هل ستعود الحرب مع إيران؟ مصير اتفاق الإطار؟ وهل ستدخل إسرائيل هذه الحرب في مرحلة معينة؟ سكوت في رهط يوم الأحد، وهناك يستعدون لمنع مواجهات وتوتر تخدم الزيارة الاستفزازية كما تقول البلدية. سنكون مع هذا الملف لاحقا. وإضراب ممرضين بعد أسبوعين بناء على كل التوقعات. الحديث عن أكثر من 60,000 ممرض وممرضة عن شلل كبير في جهاز الصحة، ولكن هنالك موقف كبير جدا للممرضين سنستمع إليه من خلال الحديث مع أحد الممرضين، وبالتالي تسليط الضوء على هذا الاستنزاف الجسدي والذهني الذي يمر به الممرضون والممرضات في هذه المرحلة. الاكتظاظ السكاني في الناصرة، هل إقامة الحي السكني الجديد هو الحل؟ هل هذا يلبي احتياجات الأجيال القادمة؟ وماذا عن المواصلات؟ وكأس العالم 2026، المغرب تودع البطولة، فرنسا تتألق، والليلة امتحان كبير لإسبانيا أمام بلجيكا. حديث الظهيرة، يوسف شداد معكم في الإعداد والتقديم، جسلين محمد بريك أنتجت البرنامج، حندهان معنا في الهندسة الإذاعية، وريتا نادر ثيودوري في الراديو المصور. إياد حرب مراسلنا لشؤون الشرطة، تحية لك إياد، أهلا بك.
9: أهلا بك يوسف.
8: سنتحدث معك في ثلاث قضايا، الأولى قضية أمنية نبدأ معها، الشباك ينشر بيانا قبل قليل يتحدث فيه عن اعتقال 4 مواطنين من شكويب السلام.
9: نعم هذا صحيح يوسف، في إطار تحقيق مشترك أجرته الوحدة المركزية في شرطة اللواء الجنوبي بالتعاون مع جهاز الأمن العام الشباك، تم الكشف عن خلية مكونة من 4 أشخاص من سكان شقيب السلام في النقب، يشتبه بأنهم خططوا للقيام بنشاطات إرهابية ضد قوات الأمن والشرطة على جانب تنفيذ عملية اعتدائية في مدينة بئر السبع. وعلى أثر هذه الشبهات، وخلال شهر أيار مايو الماضي وشهر الفائت، قامت وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود باعتقال المشتبه بهم 4. وخلال التحقيق الذي بادر إليه جهاز الأمن العام ووحدة مكافحة الإرهاب في اللواء الجنوبي، اتضح أن أحد الضالعين في هذه القضية نشر في بداية الأمر عبر شبكات التواصل الاجتماعي مضامين يشتبه بأنها تحتوي على التحريض ودعم نشاطات إرهابية، ولاحقا اتفق المشتبه به من مضي قدما على تنفيذ نشاط إرهابي إلى جانب التخطيط بإطلاق النار باتجاه مركز شرطة شقيب السلام وتنفيذ عملية إرهابية في المحطة المركزية في مدينة بئر السبع، بالإضافة إلى إقامة بنية تحتية إرهابية تستهدف مختلف قوات الأمن العاملة في المدينة في مدينة بئر السبع. وبعد أنهاء التحقيق في هذه القضية الخطيرة، قدمت النيابة العامة في اللواء الجنوبي صباح اليوم إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام خطيرة ضد المشتبه بهم 4. وأكدت الجهات الأمنية أن الحديث يدور عن خلية خطيرة، إذ خطط شبان من مواطني إسرائيل تنفيذ نشاطات إرهابية، وأنه تم إحباط هذه النوايا قبل أن تخرج إلى حيز التنفيذ. يوسف،
8: نعم. وأيضا في شأن يتعلق بنشاط الشرطة، ضبط أسلحة وذخيرة في يركا، الشرطة تعتقل مشتبها يد.
9: نعم هذا صحيح يوسف، ما من شك بأن أظهرة انتشار السلاح غير القانوني في المجتمع العربي تعد من أخطر التحديات الأمنية في الشارع العربي، لما تسببه من تصاعد في حوادث العنف وجرائم القتل المتواصلة وتهديد أمن وحياة السكان. الشرطة من جانبها تواصل في حملاتها العملياتية الميدانية في القرى والبلدات العربية في محاولة إحباط حيازة السلاح غير المرخصة وضبط الأسلحة والوسائل القتالية في إطار الجهود المكثفة للحد من هذه الآفة الخطيرة. وفي هذا السياق وفي إطار نشاط ميداني لقوات من حرس الحدود وشرطة الجليل الغربي، داهمت قوات الأمن أحد المباني في قرية يركا، وخلال عملية التفتيش عثرت القوات في منطقة مفتوحة بالقرب من منزل على مخبأ للأسلحة والذخيرة، والتي شملت بندقية من نوع كارلو، أمشاط لبنادق من نوع كلاتشنيكوف M16 وكارلو، وأمشاط لمسدس من نوع يريخو، وضبطت القوات قنبلة غازية وكمية كبيرة من الذخيرة، وتم نقل الأسلحة والذخيرة إلى مخفر الشرطة لفحصها. الشرطة اعتقلت شاب 20 من سكان قرية يركا للتحقيق معه حول حيازة السلاح خلافا للقانون وفقا للشبهات المتوفرة بالطبع. وكما يبدو ستطلب اليوم من المحكمة تمديد فترة اعتقال المشتبه على ذمة التحقيق.
8: وننهي طبعا بهذا الحادث المؤسف، حريق منزل في مدينة الطيبة، طفلان وامرأة بحالة خطيرة، وقوات الإطفاء تنجح في السيطرة على النيران.
9: نعم هذا صحيح يوسف. صباح اليوم عملت طواقم من سلطة الإطفاء والإنقاذ على أخماد الحريق الكبير الذي شب في أحد المنازل في مدينة الطيبة وتخليص سكان المنزل من ألسنة النيران التي انتشرت في المنزل، وتم تخليص 4 أشخاص من داخل المنزل، وقدمت طواقم طبية من نجمة داود الحمراء الإسعافات الأولية للأربعة، وقد أسفر هذا الحريق عن إصابة 3 أشخاص بصورة خطيرة، طفلة في 7 من عمرها وطفل في 7 من عمره وامرأة في 30 من عمرها أصيبوا بحالة خطيرة، كما أصيب الطفل في 5 من عمره بصورة متوسطة، 4 أصيبوا بعد استنشاق الدخان الذي كان في المنزل، وتم نقلهم إلى مستشفيي بلنسون في بيتخ تكفا ومئير في مدينة كفر سبا للمعالجة. وقال المسعف أرئيل أنجولوفيتش والمسعف وليد ديواني: شاهدنا الدخان الأسود الكثيف يتصاعد من المنزل، وقام سكان الحي وبعض المرة بتخليص 4 مصابين من المنزل، كان 3 منهم في حالة تشويش وفقدان جزئي للوعي، بينهم 3 أطفال وامرأة، وذلك بعد استنشاق كميات كبيرة من الدخان. قدمنا لهم العلاج الطبي ثم نقلناهم إلى المشفى. وكما ذكرت يوسف، طواقم من سلطة الإطفاء والإنقاذ تمكنت من السيطرة على هذا الحريق، وهي تواصل التحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاع هذا الحريق والإصابات. نحن نتحدث عن حريق خطير أسفر عن 3 إصابات خطيرة في مدينة الطيبة. يوسف إليك.
8: كل الاحترام أيضا لسكان الحي الذين ساعدوا في تخليص الأفراد هناك، طبعا أفراد العائلة. شكرا لك إياد حرب مراسلنا لشؤون الشرطة. إلى الطيبة مباشرة ينضم إلينا السيد إبراهيم مصاروي. تحية لك سيد إبراهيم، أحد سكان الحي الذي شهد الحريق، أهلا بك.
10: أهلا أهلا.
8: الحمد لله على السلامة أولا.
10: الحمد لله الحمد لله.
8: احكي لنا شو صار، يعني أنت استمعت أنه في حريق في منزل وتوجهتوا لهناك.
10: ايوه صح بالضبط اخوي، احنا كنا نايمين وسمعنا صفرات سيارات الاطفاء والشرطه، يعني اجوا للمحل وتصرف باسرع شكل ممكن.
8: شو كان، احكي لنا عن المشهد، يعني يقال انه كان المنزل يعني محترق.
10: صح مضبوط، كان الحريق زي ما انا سمعت من الجيران والناس اللي كانوا يعني متواجدين في المكان، انه كان في الصالون جنب المطبخ. هسه انه صار كان في يعني مره وثلاث عالقين بينهم اطفال، يعني
8: حاولتوا تدخلوا، يعني هناك من دخل وقام بتخليص الاطفال والسيده، حاولتوا انتم كمان تدخلوا؟ كانت النيران مشتعله وتوسعت والتهمت اجزاء كبيره من المنزل.
10: صح بالضبط، ركبت النيران قوية وما دخلت يعني حدا إلا الناس اللي معهم العدة يعني المناسبة لهذه الأشياء، يعني زي رجال الإطفاء والشرطة.
8: حاليا الأمور عادت لطبيعتها في الحي؟
10: الحمد لله، الله لطف إنه الأمور يعني ما تطورتش لأكثر من هيك، وهي الشرطة والرجال الإنقاذ قاعدين يعني بيبحثوا عن الأسباب.
8: نعم عم إبراهيم، كان في يعني احتمال أو قلق إنه النيران تصل لبيوت أخرى يعني تنتشر أكثر؟
10: الحريق وصل لشجرة بكت موجودة على جنب المنزل، يعني مش أضرار أكثر من هيك.
8: نعم الحمد لله على السلامة. طبعا مهم جدا أنه يعني سكان الحي دخلوا، أفراد من الحي دخلوا ونجحوا في تخليص السيدة وأيضا الأطفال، كل الاحترام والحمد لله على السلامة على الجميع. شكرا لك سيد إبراهيم مصاروي.
10: شكرا الله عافيك.
11: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
8: إذن من الحريق في الطيبة، طبعا سنحاول العودة إلى هناك بعد قليل. من الحريق من الطيبة ننتقل إلى موضوع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وكل هذا التبادل، تبادل الضربات العسكرية في اليومين الأخيرين. السؤال: ما هو مصير اتفاق الإطار؟ هل ستدخل إسرائيل الحرب؟ أيضا أسئلة كثيرة. معنا ناتي توفيان وهو باحث ومحلل للشؤون الإيرانية. تحية لك ناتي. ناتي توفيان خكر في برشان لإني إيران، شلوم لك.
12: مرحبا، مرحبا حبيبي.
8: بسادر ناتي، بتسأل خلوفية معلومات بين أرسوت بريت وإيران، תסדר לנו את הקלפים, האם המסע ומתן נעצר או לא? זו גם שאלה מאוד, אני יודע שהיא קשה, כי אף אחד לא יודע מה קורה מסביב, וגם האם איראן מתייחסת למזכר ההבנות כמזכר בטל ולא מחייב עכשיו, אחרי כל ההתפתחות הזו.
12: כן, לפני הכל צריך לומר שמזכר ההבנות, כפי שבוודאי גם ידוע לך, הוא דבר שהוא נכון לעכשיו לא מחייב, כשמו כן הוא, מזכר ההבנות. אבל אפילו יותר מזה, מדובר במסמך שכשאתה עובר על הסעיפים שלו, מדובר במשהו שהוא לא עמום, לחלוטין לא החלטי. יש שם גמישות רבה, ניסו להשתמש בכל מיני ביטויים שיאפשרו למעשה לכל צד לפרש את ההסכם הזה כראות עיניו. הדבר היחיד שמופיע שם זה ש... מצרי הורמוז ייפתחו בהקדם האפשרי כדי לאפשר שייט חופשי, אבל אפילו גם בזה הרפובליקה האסלאמית לא עומדת. למעשה מה שקרה, מה שהביא לסבב העימות הנוכחי, הוא שמרכז מצר הורמוז ממוקש, הוא מוגדר כאזור אדום ומסוכן לשייט. האיראנים, מה שהם עשו בתקופה מאז החתימה, פינו מוקשים באזור שמאוד קרוב לחופים שלהם, ובכוונה כמובן לפקח על כל ספינה וספינה שעוברת, כהכנה, אני מאמין, למשהו שהם יגדירו אחר כך גביית דמי שירותים. חס וחלילה לא עמלות, אבל אתה יודע, זו מילה מכובסת. הם פתאום גילו שספינות ששתות במפרט הפרסי מזהמות, אז מישהו צריך לנקות. וזה אומר משטר שעיר הבירה שלה הוא, נכון לעכשיו, היא העיר המזוהמת ביותר בעולם, טהרן. כן,
8: כן. עכשיו, בזמן הזה, כן.
12: וכמובן, או שצריך הוצאות ביטחון, מעניין מי הביא לחוסר הביטחון, שעכשיו צריך לדאוג לביטחון, ומה שעשו האמריקאים, הם ניסו למעשה ליצור נתיב חלופי, שקרוב לחופים, למים הטריטוריאליים של אומן, ואת זה האיראנים עומדים, או שתעברו במסלול שאנחנו קובעים, או שאנחנו, כמובן, לשאול המעטה, ממש לא מבטיחים את הביטחון של כלי השייט שיעברו במקומות אחרים.
8: על זה כמה המהומה?
12: על זה בדיוק כמה המהומה, וכמובן שדונלד טראמפ פתאום, באחת מסיבות העיתונאים שלו בנאטו, כששואלים אותו, מה קרה בהתחלה, אתה קראת למנהיגי איראן, אנשים רציונליים,
8: כן, שמענו אותו.
12: משטר, ופתאום הם נהיו, תסלח לי, חלאות ואנשים חולים, אז הוא אומר, למדתי להכיר אותם. זה כמובן דבר מתאמן, אני חושב שאין זה מן הנמנע, או אפילו הוא יכול לומר לך בוודאות, שכל המודיעין, כל מה שממשלת ישראל העמידה לרשותו של דונלד טראמפ היה מונח בפניו. הוא יכול היה מזמן להבין שלא מדובר במשטר שמתכוון לקיים הסכמים. כל מה שהוא רוצה הוא להרוויח זמן. אם תרצה נוכל לדבר על למה איראן מנסה להרוויח זמן.
8: למה?
12: בטווח הקרוב כמובן ליצור אי ודאות.
8: ולהציל
12: את ארצות הברית בלחץ עוד יותר, כן. היא יוצאת מנקודת ההנחה שארצות הברית לא מוכנה למעשה באימות נרחב, ואתה יודע, גם האמריקאים אמרו שמדובר בכמה ימים, כמה שבועות, אם בכלל. אפילו אתמול בלילה לא היו התקפות, ומדובר היה בלילה שקט. לטווח היותר ארוך, מדובר למעשה, האיראנים מחכים לראות מה יהיו תוצאות בחירות האמצע בקונגרס ובסנאט. יכול מאוד להיות, או האפשרות לפחות תיאורטית קיימת, שדונלד טראמפ יאבד את היתרון באחד מבתי הנבחרים, ואז אם מדובר בסנאט הוא בצרה צרורה, כי הוא למעשה הופך לברווז צולע עד סוף הכהונה שלו, כי כל חוק שהוא ינסה להעביר בסנאט פשוט ימנעו את החקיקה שלו. וכמובן, אם זה תלוי באיראנים, הם ישתדלו, ואני פה מצטט את פרופסור יעקב נגל, לשעבר יושב ראש המועצה לביטחון לאומי, תת-אלוף במילואים, על זה שאם זה תלוי באיראנים, לא רק עד בחירות האמצע, ובוודאי לא עד סוף המונדיאל, אלא עד 2028, כדי להשפיל את טראמפ, להביא למעשה למפלתו, ואחר כך כל מועמד אחר שיבוא במקום טראמפ יהיה יותר נוח מאשר הוא.
8: סביר להניח שיהיה מעמד של הדמוקרטים. אוקיי, אז יש תרחיש מסוים שיכול להכניס את ישראל לקלחת הזו, ללחימה, לצד ארצות הברית, אם תהיה כמובן.
12: אם אנחנו לוקחים בחשבון את הדיווחים ונניח שהם נכונים על זה שישראל, במידה והתפרץ עימות יותר רחב, מעוניינת להשתתף בהתקפות, יכול מאוד להיות. אני מאמין שעד שישראל נכון לעכשיו, עד שהיא לא תותקף או עד שארצות הברית לא תבקש מנה, היא לא התקפה כזאת. אבל אתה יודע, אף פעם אי אפשר לדעת מה קורה. יכול להיות שפתאום שטות שעושה חיזבאללה בגבול הצפוני יצית את האזור. היום האזור כל כך, מה שנקרא, לא יציב. כל דבר יכול להביא למעשה למיסקלקולציה ולהבערת האזור.
8: אוקיי, לסיום, שמענו וגם ראינו תמונות שפרסמו בירדן. מה המטרה של איראן משיגור הטילים הבליסטיים לעבר ירדן? מה אפשר ללמוד מהתקפה כזו? למה ירדן?
12: טוב, אז קודם כל, אם להאמין לירדנים, הם ירתו 8 מ-10 הטילים שיורתו לעברם.
8: זו הדעה הרשמית שיצאה משם, כן.
12: כן, המשמעות המהפכה מתפארים בזה שהם השמידו את הבסיס האווירי. ירדן לא הייתה היחידה שהותקפה. אני מניח שגם קטר וגם קווייט, ומי לא הותקפה? חוץ מישראל. איחוד האמירויות.
8: איחוד האמירויות, אוקיי.
12: ככל הנראה, איחוד האמירויות נהנית מהפירות של הסכמי אברהם בדמות הצבת מערכות הגנה ישראליות מתקדמות, שפשוט הופכות את התקיפה על איחוד האמירויות נכון לעכשיו לא כל כך משתלמות, ולכן איראן כרגע מעדיפה לתקוף מדינות שההגנה האווירית שלהם היא לא כל כך במיטבה.
8: נתי טוביאן, חוקר ופרשן לענייני איראן, תודה שדיברת איתנו.
12: בשורות טובות, יוסף, תודה רבה.

0: إذن كان هذا ناتي توفيان الباحث والخبير في الشؤون الإيرانية، تحدثنا معه عن تبادل الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في اليومين الأخيرين، ما الذي أدى إلى هذا التدهور بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق إطار. قال المشكلة تتعلق بمضيق هرمز، هنالك في منطقة حمراء تعتبر لأنها ملغمة مفخخة، حاليا الإيرانيون لم يقوموا بإزالة كل الألغام المائية هناك، وبالتالي هذا يشكل خطرا كبيرا على السفن. الولايات المتحدة الأمريكية وجدت مسارا بديلا، إيران بالمقابل تريد أن تفرض على الجميع، على كل السفن التي تريد أن تدخل هذا المضيق، أن تدخل من الجانب الذي تريده، وبالتالي أن تحصل بالمقابل على ما يعرف بضريبة مالية أو مقابل طبعا مبلغ مالي مقابل هذه الخدمة. بالتالي هذا يعني لم توافق عليه الولايات المتحدة الأمريكية التي وجدت مسارا يختلف، وهذا أدى إلى غضب طبعا الإيرانيين بشكل كبير جدا، وحدث ما حدث من تدهور على مستوى طبعا الهجوم العسكري. إيران من جهتها التزمت كما يقول بأن تزيل كل الألغام، ولكن هي فعليا أزالت الألغام القريبة من منطقتها وتركت الألغام الأخرى. ويقول أيضا ناتي توفيان، نحن في إسرائيل طبعا الحكومة الإسرائيلية قالت لترامب بأن الطرف الإيراني غير جاد، الطرف الإيراني لا يمكن أن نعتمد عليه بتنفيذ الاتفاقيات، لا يلتزم بالاتفاقيات، وهذا بالمقابل ما نراه. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية حاليا من جهة غير معنية بمواجهة عسكرية مع إيران، ومن جهة أخرى إيران تبحث عن مزيد من الوقت. يشرح ذلك ويقول ترامب الآن مقبل على انتخابات نصفية، طبعا انتخابات معروفة في الولايات المتحدة الأمريكية، الانتخابات النصفية، والإيرانيون يعولون على أن يخسر ترامب الكثير الكثير من النقاط أمام الكونغرس في هذه الانتخابات، ويصبح بالتالي رئيس بدون صلاحيات واسعة، رئيس يواجه مشاكل داخلية كثيرة، وهذا يعني بأن ما تبقى له من دورته الحالية رسمية ستكون عبارة عن دورة سيئة جدا، وهذا ما سيفتح الباب أمام السخرية من قبل إيران تجاه ترامب وما قام به من أفعال على مستوى هذه الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وبالتالي هذا ما تبحث عنه إيران في هذه المرحلة، تعول على الانتخابات النصفية وأن يتلقى فيها ترامب خسارة كبيرة جدا. بالنسبة للصواريخ التي أطلقت على الأردن، يقول ناتي توفيان إيران تهاجم كل الدول التي لا تمتلك دفاعات جوية، وذكر اتفاقيات إبراهيم، قال بأن إسرائيل زودت كل الدول في اتفاقيات إبراهيم طبعا التي أبرمت اتفاقا تطبيعيا مع إسرائيل، زودتها بوسائل دفاعية متطورة، دفاعات جوية، وبالتالي إيران لا تهاجم هذه الدول التي طبعا حصلت على الدفاعات الجوية، إنما تهاجم الدول التي لا تمتلك هذه الدفاعات، والأردن هي واحدة من هذه الدول. هذا بالمجمل. نخرج إلى فاصل من الإعلانات ونعود لمتابعة حديث الظهيرة، ابقوا معنا.
1: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
2: أستاذ في بركيه؟
1: لا.
2: فيها ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو فيه؟
1: اسمع المذيع بيقولك
3: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
2: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
3: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان. غدا على قناة مكان،
4: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
3: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
4: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
3: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. الآن مع يوسف شداد، حديث الظهيرة.
0: أعلنت نقابة الممرضين والممرضات عن نزاع عمل على خلفية النقص الحاد في القوى العاملة وتفاقم أعباء العمل في المستشفيات والعيادات والمؤسسات الطبية المختلفة. هناك 60,000 ممرض سيشملهم نزاع العمل، قد يتخذون قرارا بالإضراب بعد أسبوعين. الممرض إياد أبو خليل، عضو لجنة العمال في المركز الطبي للجليل، تحية لك أستاذ إياد، أهلا بك.
5: أهلا وسهلا أستاذ يوسف، أهلا كل جميع المستمعين.
0: النقابة تتحدث عن استنزاف جسدي نفسي، ضغوطات كبيرة يواجهها الممرضون، وهذا طبعا كما تقول النقابة يقابل بتجاهل مطلق من قبل وزارتي الصحة والمالية، إلى أي مدى هذا صحيح؟
5: طبعا أستاذ يوسف، بالفترة الأخيرة يعني على مدار الفترة السابقة يعني كان كثير هناك جلسات مع الجهات المعنية بالأمر اللي هن وزارة المالية وزارة الصحة، وتم تجاهل الطلبات هاي. بعد فترة من المطالبات ودون أي رد ودون أي اهتمام بالموضوع، أعلنت نقابة الممرضين والممرضات في البلاد عن نزاع عمل. هذا الإشي يعني بده يؤدي في مرحلة من المراحل أنه نعلن الإضراب إذا تم التجاهل بهاي الطريقة وعدم الاستجابة لمطالب النقابة.
0: شو هي المطالب إذا اختصرتها بهيك قائمة صغيرة، على الرغم طبعا من التحديات الكبيرة، فقط يعني الخطوط العريضة، بماذا تطالبون؟
5: المطالبة هي مش بالرواتب يعني بالأساس. المطالبة هي بإضافة آلاف الوظائف التمريضية، في هناك نقص حاد. تعرف أستاذ يوسف إحنا بالتمريض هن جزء كبير من جهاز الصحة، ما يعادل 40%.
0: صحيح.
5: هذول 40% خلال جائحة كورونا كانوا هن الواجهة، وهن زي ما بقولوها خزيت ريشونا بالمواجهة الجائحة كورونا. بعدية ما انتهينا من جائحة كورونا أجتنا الحرب، يعني بعدية الحرب في هناك ضغط هائل على الطواقم الطبية والممرضين والممرضات اللي موجودين في كل المستشفيات وبرضو بالعيادات، لأنه ما في نقص ولا مرة بيصير نقص بالعدد المرضى، دائما في ازدياد. وغير هيك برضو زيادة المهام المطالب فيها الممرض إنه يعملها برضو بتزيد من الضغط عليه. يعني بالآخر عدد المرضى للممرض هو عدد كبير، اللي هو بالآخر يعني بشكل مباشر بمس بمصلحة المريض نفسه. يعني المريض ما فيش عنده ممرض يهتم،
0: يعني إذا يعني بتحكي لي لو يعني في الوردية الواحدة مثلا الممرض على كم مريض مسؤول؟
5: الممرض بيكون مسؤول يعني مرات على 10 مرضى، على 8 مرضى.
0: وهذا كتير، انت شايف انه هذا كتير؟
5: هذا اشي كتير، يعني طبعا المتطلبات تبعت المريض كبيرة وهو بحاجة لرعاية ولاهتمام. احنا ما بنقدر نكفي هذا المريض يعني بالطواقم اللي موجودة حاليا، يعني عشان هيك في مطالبة بآلاف الوظائف التمريضية، وبرضه مطالبة باستيعاب الخريجين، في خريجين كتير اللي قاعدين برا بيستنوا. في برضه تحسين الظروف العمل، يعني اليوم في كتير اللي يعني في مؤشر عم بيرتفع بالنسبة للي عمالين يدشروا المهنة، في كتير اللي بيدشروا المهنة وبروحوا على أعمال ثانية لأنه معدل التآكل الوظيفي عندنا عم بيرتفع، أو اللي بيسموش خكاء. يعني في ما يعادل عندك
0: التآكل الوظيفي، طبعا
5: التأكل الوظيفي 43% من الممرضين في البلاد
0: مش مهم، يعني عرب يهود بتركوا المهنة وبنتقلوا لمهنة أخرى.
5: 43% هي اللي من الممرضين اللي ببلغوا عن تأكل وظيفي حاد، يعني نسبة عالية. النسب اللي بتركوا الوظيفة هي كانت في مرحلة من المراحل 7%، اليوم أكثر من 12%، يعني من كل
0: نسبة مرتفعة جدا، نسبة مرتفعة جدا.
5: وطبعا هذا الاشي يعني بالاخر اخ يوسف بمس بالعلاج المرضى نفسه، يعني هذا النضال هو بالاخر يعني لمصلحة المريض نفسه عشان يقدر ياخذ الاهتمام المطلوب.
0: نعم استاذ زياد، نقطة أخيرة، قلت انه على ما يبدو في مرحلة معينة هذا النزاع سيصل إلى إضراب، ونحن نتحدث عن أكثر من 60,000 ممرض وممرضة. تخيل أن يحدث هذا الإضراب، أن يعلن هذا الإضراب، هذا شلل لكل جهاز الصحة سيكون.
5: لا طبعا، الممرضين والممرضات في البلاد دائما هن حاملين رسالة، يعني اللي ما بيصلوا لمرحلة إنه خلينا نقول إنه يمسوا بالعلاج بالمريض، هناك بكون يعني زي تشويشات بما يتعلق بالأشياء اللي ممكن إنه نأجلها، بس بتمريض الطوارئ أو بالعلاج بالطوارئ وكل ما يترتب عليه هذا راح يكون شغال.
0: نعم،
5: يعني ما راح يكون
0: نقطة مهمة
5: الأشياء
0: جدا.
5: الطارئة.
0: نعم، شكرا.
5: طبيعي، هاي احنا نطمئن الجمهور، يعني الجمهور هو طبعا جزء بالمعادلة، جزء بأنه يكون معنا ويدعم هذا الإضراب، لأنه يعني بالآخر كل إنسان مننا ممكن يمرض، والمين المريض هو يا أبوي أخوي جاري
0: حدي،
5: كل إنسان ممكن يكون مريض.
0: إن شاء الله طبعا إن شاء الله بالسلامة للجميع. طبعا نخرج بهذا العنوان إنه الممرضون لن يديروا ظهرهم للمرضى، حتى لو حدث إضراب أو تشويشات أو ما شابه ذلك، في النهاية قلت أنت وكنت واضح أستاذ إياد، الممرض يقدم رسالة إنسانية سامية لن يتخلى عنها. كل الاحترام لكم أستاذ إياد أبو خليل، عضو لجنة العمال في المركز الطبي للجليل، على هذه طبعا الإيضاحات، ونتمنى أن لا تصل الأمور وتتفاقم إلى حد الإضراب والتشويش. شكرا جزيلا لك.
5: شكرا لك.

0: 30 امرأة يشغلن حاليا عضوية الكنيست. كل هذا يعني بالأرقام بأن إسرائيل تحتل المرتبة 97 من بين 189 دولة. انتبهوا تمثيل النساء أيضا إسرائيل في المرتبة 97. معنا عضو الكنيست عن الجبهة العربية للتغيير عايدة توما سليمان. تحية لك عايدة, أهلا بك.
1: أهلا بك. أهلا يوسف.
0: يتضح أن النساء يفتقدن للتمثيل الملائم في الكنيست وفي الحكومة وحتى في الأحزاب, على الرغم من أن النساء اليوم يشكلن بناء على المعطيات الرسمية يشكلن 51% من مجمل الجمهور.
1: يعني أنا أتمنى أن لا يكون قد اتضح فقط الآن, يعني نحن نعلم بأن هذه قضية ومشكلة تواجهها مجتمعاتنا ويواجهها المجتمع الإسرائيلي بشكل عام منذ زمن, يعني مش ليست جديدة, ولكن أحيانا عندما نرى الإحصائيات بشكل واضح تكون النتيجة صادمة رغم أننا نعيش هذا الواقع. الكنيست ليس فيها عدد كاف من النساء, السلطات المحلية ليس فيها عدد كاف من النساء, يعني وأعتقد أن هناك أيضا تدهور في الحالة. أعتقد أنه في السنوات الأخيرة نشهد أكثر وأكثر عزوف للنساء عن الترشيحات أو انخفاض في عدد النساء المرشحات في شتى المواقع.
0: طيب, كيف يمكن أن يساهم نقاش كهذا عايدة في الكنيست وفي الرأي العام بزيادة التمثيل النسائي؟ من يملك مفتاح زيادة التمثيل في هذه المرحلة؟
1: يعني أعتقد أن النقاش في الكنيست جاء قليلا متأخرا. هذا النقاش يجب أن يكون نقاش يطرح بشكل دائم ولا ننتظر حتى تأتي الانتخابات لنطرحه. عملت على ذلك عندما كنت رئيسا للجنة مكانة المرأة على مدار سنوات.
0: صحيح.
1: عملنا أيضا بتغيير القانون فيما يتعلق ترشيح في قوائم السلطات المحلية, وأضفنا يعني إضافة ميزانية للقوائم التي تنجح بإدخال النساء رغبة في التشجيع. ولكن مهم أن نتذكر يعني أن هناك مشاكل بنيوية ومشاكل تقنية في موضوع تمثيل النساء. المشاكل البنيوية هي التفكير السائد بأنه السياسة للرجال, بأن النساء لا يستطعن أن يخوضن السياسة كما الرجال. هناك مشاكل متعلقة بأقصد فيها الذهنية القائمة في المجتمع, ولكن أيضا عبء التمثيل السياسي والنشاط السياسي عادة هو صعب جدا على النساء إذا لم يكن هناك تغيير في بنية العائلة والشراكة الحقيقية والندية في تحمل أعباء العائلة. يعني النساء لما بدخلوا السياسة هي بتكون مهنة ثالثة لإلهم, هم يعملنا. صحيح. خارج المنزل وهم يعملنا داخل المنزل والآن يعملنا في الإطار السياسي.
0: أصبت في هذا الوصف. طيب, بما أننا نتحدث عايدة عن يعني المشكلة البنيوية وأنت شرحت عن ذلك بشكل يعني عميق ليس في هذا الحوار فقط إنما
1: لكن في أيضا كمان مشاكل تقنية.
0: أكيد مهم جدا
1: لسبب هذه الإحصائيات.
0: طيب,
1: في إسرائيل
0: قبل يعني. قبل أسبوع أنا بدي أخذك يعني شيء إخباري بعده طازة. قبل أسبوع الأزمة بين الجبهة والتغيير تفاقمت بسبب حديث عن ترتيب تركيبة القائمة الثلاثية, وهذا شرعي. لا تعتقدين أنه حصر الحديث فقط حول التركيبة يقول أنه ما من أحد يلتفت إلى تمثيل النساء في القوائم العربية؟ يعني إحنا مش مثلا ما شفناش مشكلة بدأت لأنه أراد حزب أو آخر معين أنه تكون المرأة في المقعد الثالث أو الرابع أو الثاني أو السادس وما شابه ذلك.
1: يعني أولا دعني أقول قبل كل شيء أنه تجاوزنا الأزمة. أعتقد يعني ما حدث قبل أسبوع تم التعاطي معه, واليوم الحزبين أو القائمتين موجودات في وضعية جيدة من الحوار ومن المفاوضات. الآن يعني لا أعتقد بأنه صحيح, يعني كنت أتمنى أن تكون الإشكاليات هي في كم عدد النساء اللي يجب أن يكون في قائمة مشتركة من ثلاث أحزاب. للأسف ليست هذه الوضعية, ولكن دعونا لا نكون حالمين. يعني في النهاية عندما نقول بأننا, وأقصد حالمين يعني التطلع لأنه وكأنه تجاهل لكل الإشكاليات القائمة والآن فقط التركيز على الموضوع, ليس لأنني أريد الهرب من الموضوع، بالعكس أنا أريد أن تهتم جميع الأحزاب

0: بأن يكون لها تمثيل، بأن يكون تمثيل للنساء. ولكن في الحقيقة يعني الحديث على ترتيب المقاعد يجب أن لا يكون فيه يعني وكأنه الأحزاب ترتكب جريمة عندما تتناقش حول تركيبة القوائم. هذا شيء طبيعي، كل حزب يريد أن يمثل خطه السياسي بأكبر عدد من المقاعد كي يستطيع التأثير. ولكن نحن نتمنى على الأحزاب، وهذا ما قلناه في الجبهة التي راجعت نفسها بعد تشكيل القائمة التي جميعها من رفاق نعتز بهم، ولكن كنا نريد المرأة في موقع متقدم أكثر داخل قائمة الجبهة، ولذلك قامت الجبهة بتدارك الوضع فورا وتشكيل قائمة لجنة للمساواة الجندرية تعكف في هذه الأيام على تطوير برنامج متكامل لتشجيع النساء على دخول صفوف الجبهة في مختلف المواقع، وفحص وضعية لماذا تستصعب النساء الدخول إلى قوائم المشاركة، وربما وضع يعني توصيات لتغييرات دستورية، ولكن ندع ذلك حتى تنهي اللجنة أعمالها.
1: شكرا جزيلا لك النائب عايدة توما سليمان على هذا الحديث معنا وكل هذه الإيضاحات والتعليق على طبعا هذه المعطيات التي تبدو للبعض صادمة، ولكن هي في الواقع يعني تعكس واقع أليم.
0: منيح نتذكر أنه جزء من هذه المعطيات الصادمة في المجتمع الإسرائيلي، كل من حاز المجتمع أي مجتمع نحو اليمين ونحو السيطرة الدينية نرى تراجع لتمثيل النساء، ويجب أن نتذكر أن هناك أحزاب في إسرائيل الدينية المتزمتة اليهودية تمنع مشاركة النساء، بالتالي تكون قوائم لديها تمثيل كبير ولكن بدون أي امرأة.
1: شكرا لك يا عايدة.
0: شكرا لكم.
2: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: يوم الأحد القريب بعد يومين، النائب تسفي سوكوت من المقرر أن يزور مدارس مدينة رهط. المجتمع العربي اعتبر هذه الزيارات استفزازية، ورأينا ما حدث في طوبة وأم الفحم والأجواء المشحونة التي كانت ترافق زيارة كهذه تجرى بحضور مكثف للشرطة. هذه المرة الزيارة ستكون في رهط، وهناك قررت البلدية إغلاق المدارس. طبعا المدارس في عطلة صيفية مغلقة، ولكنها تحتضن الكثير من النشاطات التربوية والجماهيرية في إطار مخيمات عديدة في مدينة رهط. معنا رئيس البلدية السيد طلال الكريناوي، تحية لك أستاذ طلال.
3: سلام الله عليك أخي يوسف شداد، سلام الله للمستمعين عامة.
1: وعليكم السلام. معنا طبعا هذه الحالة، كيف تتعاملون؟ قررتم إغلاق المدارس وعدم إجراء أي نشاط تربوي أو جماهيري في الاجتماع الذي عقدتموه بالأمس.
3: نعم، هذا النائب سكوت من عثمة يهودية من جماعة بن غفير، كل الهدف تبعه استفزاز المواطنين العرب واستفزاز أهالي رهط، لأنه يريد إقامة أو عرض جولة في مدارس رهط لكي يستفز الطلاب، يستفز الأهالي، يستفز المعلمين. وعليه حتى لا نعطيه هذه الفرصة، قررنا في البلدية أولا عدم استقبال هذا عضو الكنيسة، لأنه نحن نعلم جيدا ما هي زيارات لجان الكنيسة، تبدأ من رسالة إلى السلطة المحلية مع جلسة عمل مع السلطة المحلية، مع رئيس السلطة المحلية وجهاز التربية والتعليم، مع ممثلين من وزارة التربية والتعليم. ولكن ما يريده هذا النائب هو أن يتجول ويستفز الطلاب. ماذا تتعلمون؟ هل تتعلمون الدين الإسلامي؟ هل المعلمين هم مؤهلين من السلطة الفلسطينية؟ هل المعلمين هم مقبولين على وزارة التربية والتعليم؟ هذا استفزاز للطلاب وليس هدف الاطلاع على أمور تربوية تعليمية. فعليه حتى أن لا نضيع عليه الفرصة، وأن لا نعطيه فرصة أن يظهر أمام الشارع اليهودي بأنه بطل وأنه يهتم بوضع التربية والتعليم، قررنا إغلاق المدارس اللي هي في عطلة صيفية، وتوجد هناك فعاليات لبعض من الطلاب، الكيتانوت اللي بنحكي عليهم. فعليه لن نستقبل هذا العضو الكنيسة، غير مرغوب فيه، غير مرحب فيه، لا أهلا ولا سهلا به، وحتى أن لا تكون هنالك أي فعاليات أو أي أعمال عنف، قررنا بعدم فتح المدارس، وسيكون المدارس مغلقة بتاتا. والأهالي، وطلبنا من الأهالي عدم التصدي له، هنالك بعض الأهالي طالبوا بأن نتصدي له، لا هذا غير صحيح، هذا بالضبط هذا ما يريدهم، يريد مواجهات وخلافات وخصامات.
1: طيب استاذ طلال، استاذ طلال انت تقول بان تفي سوكوت يبحث عن احتكاكات، عن مواجهات، يبحث عن صور ربما قد يلتقطها من اجل الدعايه الانتخابيه، كيف ستتعاملون مع هذه الحاله؟ طبعا حدوث احتكاكات وتجمهرات، هل لك سيطره على الشارع؟
3: نعم، احنا كالمجلس البلدي مع إدارة البلدية مع لجنة الآباء واللجنة الشعبية اجتمعنا ودرسنا الأمر ودرسنا كل خطوة إذا أردنا أن نقوم بها، فعليه الخطوة هي يعني العقلانية، عدم التصدي له بمظاهرات أو بعنف، لأنه هذا ما يبحث عنه. خلي يمرق في شوارع رهط، لا أحد يستقبله ولا واحد يعبر هذا العضو الكنيسة، ومن ثم سيخرج كما أتى بدون نشر إعلام، بدون بأن يرى الشارع، يعني يوجه الشارع اليهودي رسالة أن أنا كنت في رهط وتصديت للمواطنين. هذا هو بن جبير الثاني. طبعا
1: اتصلك قائد الشرطة، تحدث معك قائد شرطة الجنوب حول هذه الزيارة؟
3: لا، حتى الآن لم يتواصل معي قائد شرطة الجنوب ولا قائد شرطة رهط، وهو كما تعلم يعني يبحث أنه هل هنالك شراكة بين المواطنين والشرطة، هل هنالك فعاليات مشتركة، يبحث عن أشياء سلبية وليست أشياء إيجابية. فعليه لن نعطيه هذه الفرصة، سنضيع عليه الفرصة. وأنا أطلب من كل أهالي رهط أن لا نهتم به ولا نعطي له أي أهمية، وستكون المدارس مغلقة والهيئات التدريسية والتعليمية لا تتواجد في المدرسة، سيمر في مدرستين جولة والأبواب مغلقة. نعم. ومن ثم سيتوجه إلى بيته.
1: السيد طلال الكوريناوي رئيس بلدية رهط، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا وسلام الله عليكم.
2: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: مدينة الناصر عانت سنوات طويلة من الاكتظاظ السكاني وعدم القدرة على التوسع. المخطط لإقامة حي سكني جديد في الناصر والذي صادقت عليه مؤخرا لجنة التخطيط والبناء في لواء الشمال جاء في محاولة لإيجاد الحلول المطلوبة لهذه الأزمة. معنا مخططة المدن حنين زعبي، عضو لجنة التخطيط والبناء في لواء الشمال. تحية لك حنين، أهلا بك.
4: أهلا بك. أهلا بك.
1: أين سيبنى هذا المشروع السكني وكم عدد الوحدات السكنية التي سيشملها هذا المشروع؟
4: هذا المشروع مخطط طبعا في المدخل الشمالي الغربي من مدينة الناصرة ويسمى حي السلزيان، وبجانب الحي الجليل الموجود اليوم القائم. والمخطط يحوي 2150 وحدة سكن بكثافة، بمتوسط كثافة وحدات سكن 14 وحدة سكن للدنم. بناء هذا المخطط رح يكون إحنا في لجنة التخطيط والبناء كان صادقنا على على على المخطط في شهر 6. رح يكون في تعديلات بسيطة على المخطط، أتوقع بشهر شهر ممكن إنه رح يكون متوافق عليه نهائي ورح يبدأوا في المشروع، رح يقدروا يبدأوا في مراحل الترخيص والبناء.
1: نعم حنين، الناصرة مدينة قديمة تطورت مع السنوات، ولكن هناك أهمية لتلبية احتياجات الأجيال القادمة والخدمات التي يطالب بها، هل يجيب هذا المشروع على كل ذلك؟
4: طبعا حسب اعتقادي هذا المشروع طبعا ملائم طبعا لمسطح الناصري كمدينه كبيره في لواء الشمال، هي اكبر مدينه عربيه في الدوله، وطبعا اللي هو ملائم للبناء العصري اللي اليوم احنا الازواج الشاب بحاجه له، هو كمان فيه كمان تحديث عمراني ملائم للمعايير التخطيط الحديث، فيه كمان يحوي 400 وحدة سكن في مساحات جدا ملائمة للأزواج الشابة اللي هو عبارة عن 80 متر مربع، وكمان طبعا يعني بناء مباني جديدة اللي فيها مصاعد، فيها كمان ملاجئ اللي هذا اليوم بالناصرة طبعا نفتقد لبيوت اللي هي فيها مصاعد وفيها ملاجئ في الأحياء القديمة طبعا
1: غير متوفر. طيب ماذا عن الحاجة للابتعاد عن الاكتظاظ المروري وخدمات المواصلات العامة؟ ودائما الناصرة تصدرت العناوين السلبية بكل ما يتعلق بأزمات المواصلات، الخدمات المختلفة، وكذلك الاكتظاظ المروري.
4: أكيد طبعا المشروع هو موجود على شارع رقم 97 في المدخل الشمالي من مدينة الناصرة، فهذا الإشي رح يسهل عملية المواصلات والتواصل، وهو مهيأ وموجود على شارع رئيسي اللي منه هن السكان الحي رح يقدروا يكونوا في يعني يكونوا متوجهين لأماكن عملهن من ناحية الشرق أو الغرب، لأنه بوصلهن للاتجاه الشرقي رح يوصلهن لطبرية لكريات شمولين لنوفا جليل، والاتجاه الغربي طبعا بوصلهن لحيفا. فهو موجود على خط مواصلات جدا مهم، وكمان بوصلهم لشارع 75 اللي طبعا اللي بوجههم لكمان لاتجاهات شمال جنوب. فحسب اعتقادي انه الحي هو بوفر كمان لمواصلات عامه اللي هو قريب كمان من محطه قطار اللي هي اليوم هم يعملوا على اليوم بنشوف اذا بنمرق من شارع 79 بنشوف انه عم بيعملوا خط سكه الحديد اللي هو تتال 56، ورح يكون قريب ممكن 5 دقائق 6 دقائق، فهذا الإشي جدا إيجابي للحي.
1: نعم حنين، لجنة التخطيط والبناء في لواء الشمال عندما تصل إلى مرحلة المصادقة، ما الذي يجب أن يتوفر من أجل الوصول إلى هذه المرحلة؟ يعني بكل ما يتعلق طبعا بالإجراءات، ونحن نعرف بأن إجراءات طويلة جدا أحيانا تكون معقدة، كيف تصل اللجنة إلى مرحلة المصادقة على مشروع لمدينة الناصرة فقط ليتعرف المستمع على طريقة يعني المصادقة وأيضا عمل لجنة التخطيط؟
4: طبعا احنا عملنا جاهدين جدا على بالأخص على هذا المشروع، وأنه كمان بالفترة السابقة ما كان في عنا كتير مشاريع وكنا بحاجة لمشاريع كبيرة مثل هذا المخطط. وعملنا جاهدين جدا جدا يعني من البلدية وكمان لجنة التخطيط والبناء في لواء الشمال، وكمان من مكاتب حكومية اللي كانت كمان اللي هي جزء من التخطيط، لأنه بتعرف في هنا احنا موجودين على شارع 79 اللي كان في هون نتيفي إسرائيل ومسرات تحبورة، وكمان مكاتب حكومية تانية اللي في هون بدها تعطي موافقة على هذا التخطيط. فعملنا جاهدين كلنا يعني كل المكاتب مع البلدية مع لجنة التخطيط والبناء لواء الشمال من كل الطاقم، عملنا جاهدين على إنه هذا المشروع يتم ويتوافق عليه ويكون كمان يلبي احتياجات أهل الناصري ويلبي احتياجات الأزواج الشابة وكمان العائلات. هو خلال تقريبا يعني نقول سنة ونص، احنا تقريبا المخطط هذا سنه ونص سنتين اخذ كل الدراسات وكل التخطيطات وكل الفحوصات.
1: استغرق
4: يعني
1: سنتين معكم؟
4: هذا استغرق سنتين، يعني هذا طبعا شيء بشره كثير ساره. عاده في مخططات بتاخذ اوقات اكثر كمان.
1: صحيح، على مستوى الجدول الزمني مهم جدا. شكرا لك حنين زعبي، مخططة المدن وعضو لجنة التخطيط والبناء في لواء الشمال. سنتابع طبعا تقدم هذا المشروع الإسكاني المهم جدا لمدينة كمدينة الناصرة. شكرا جزيلا لك.
4: شكرا لكم.
2: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: أحمد وهب المحلل المدرب، أهلا بك. فرنسا تتأهل إلى نصف النهائي والمغرب تودع البطولة.
5: مساء الخير. أول شيء فرنسا أفضل في كل بارامتر، شوف حشدنا بسينا مباراة بالأمس مع محمد الشيخ خليل، فرنسا أفضل بكثير من المغرب، شفنا المغرب مش والمنتخب الأفضل اليوم بدون شك في كأس العالم هو فرنسا. وأنا راح أقول لك أتكهن يوسف، المنتخب اللي راح يوصل المباراة النهائية إسبانيا أو فرنسا حسب رأيي هو راح يكون بطل العالم.
1: يعني أنت بتتوقع إسبانيا فرنسا في النصف النهائي؟ يعني إسبانيا ستفوز على بلجيكا؟
5: ستفوز أكيد، لأنه بلجيكا شهدنا بلجيكا وبسينا بلجيكا، مش هذاك المنتخب نقدر نقول إنه منتخب جيد أو منتخب اللي بيقدر يكون ند. لذلك أنا برشح حسب هذول واحد هذول المنتخبات اثنين، لأنه عندي كوكب، عندي نجومية، عندي لاعبين ممتازين، وشوفنا فرنسا فريق منظم من ناحية دفاع وسط وهجوم، ملان في كل الحلقات، إسبانيا مليان في كل الحلقات، وهناك هذا الشيء اللي بيميز هاي المنتخبات لتكملة المشوار. لذلك هذول المنتخبين أنا حسب رأيي هني الأفضل حتى الآن، وصعب جدا أشوف باقي المنتخبات اللي حتى الأرجنتين حتى إنجلترا في نقص كثير، ولكن في مباراة واحدة يوسف أنت تعرف كل شيء ممكن، مباراة واحدة هاي مش الدوري اللي ممكن تصلح مش راح تقدر تصلح الفريق اللي يكون جاهز، المنتخب اللي بيكون جاهز، المنتخب اللي ما عملش أخطاء في نهاية الأمر واللي راح يوصل، وهذول المنتخبات حتى الآن أثبتوا ناحية كرة القدم اللي هن الأفضل على الساحة العالمية.
1: أحمد وهاب شكرا جزيلا لك.
5: شكرا.
1: ليلى على قناة مكان إسبانيا أمام بلجيكا عند الساعة 10. أجمل تحية مني يوسف شداد في الإعداد والتقديم حديث الظهيرة جسلين محمد بريك، أنتجت البرنامج حين دهان في الهندسة الإذاعية وريتا نادر تيودوري في الراديو المصور. نهاية أسبوع آمنة هادئة، إلى اللقاء.
2: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: بعد يوم شغل فيش أحلى من أنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
7: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
8: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل.
9: في السنة منتظر 79.90 شيكل للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل. جبن صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل.
8: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
10: عناوين الساعة من مكان: اتهام 4 من سكان شقيب السلام بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية. نبأ يفيد أن أنقرة تبيع منظومة S-400 التي بحوزتها لتتمكن من شراء مقاتلة F-35. مصادر لبنانية تفيد بإصابة شخصين إثر غارة إسرائيلية. مواجهة بين إسرائيليين وفلسطينيين في مسافر يطا، والحرارة نحو الارتفاع.
2: راديو مكان، الأخبار.
10: الواحدة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. قدمت إلى المحكمة لوائح اتهام خطيرة بحق 4 من سكان شقيب السلام في النقب، تنسب لهم التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد قوات الأمن واعتداء في بئر السبع لدوافع قومية متطرفة ازدادت في ظل نشاطات إسرائيل في قطاع غزة. وتم اعتقالهم قبل شهرين بعدما نشر أحدهم مضامين تحريضية في شبكات التواصل الاجتماعي. وخطط الأربعة لإطلاق النار على مخفر الشرطة في بلدتهم وارتكاب اعتداء مماثل في بئر السبع، وعثر في هواتفهم النقالة على أشرطة فيديو لإعداد عبوات ناسفة. وأشارت صحيفة معاريف إلى أن الحديث يدور عن 4 فلسطينيين حصلوا على الهوية الإسرائيلية عن طريق لم شمل العائلات. كشفت صحيفة حريات التركية النقابة عن أن أنقرة باعت منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400 التي بحوزتها إلى دولة في الخليج، مما أدى إلى إزالة العقبة الرئيسية أمام شراء الأتراك مقاتلات F-35 من الولايات المتحدة. وبحسب التقرير سينشر اليوم بيان رسمي بهذا الشأن. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بإصابة شخصين باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة بيكاب قرب النبطية، وبحسب التقرير وقع الحادث أثناء تفريغ نفايات. ذكرت مصادر فلسطينية أن مجموعة مستوطنين مسلحين اعتدت في مسافر يطا قرب الخليل على مسن فلسطيني وستة من أبناء عائلته بضربات وغزل فلفل، ونقل السبعة إلى المستشفى لتلقي العلاج. من المرتقب أن تصادق الحكومة يوم الأحد المقبل على اقتراح وزير المالية سموتريتش لتخصيص أكثر من مليار شيكل لشق وتعبيد طرق لعشرات النقاط الاستيطانية التي أقر الكابينت إقامتها في يهودا والسامرة، بينها المستوطنات الأربع التي أخليت في إطار خطة فك الارتباط عام 2005. وقال سموتريتش إن الحديث يدور عن قرار تاريخي يتيح إقامة عشرات المستوطنات في نقاط استراتيجية وقتل الفكرة المروعة لإقامة دولة إرهاب في قلب دولة إسرائيل. أصيب 9 أشخاص بجروح في حادث سير بين عدة مركبات على طريق رقم 6 قرب كريات جات، ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة هيئة حرب بأن طفلة في 3 من العمر وطفلا في 5 من العمر بحالة خطيرة. وصل مدافع منتخب إسرائيل لكرة القدم عنان خلايل إلى إيطاليا في أعقاب انتقاله من فريق يونيون سانت البلجيكي إلى بطل إيطاليا إنتر ميلان مقابل مبلغ فلكي يبلغ نحو 25 مليون يورو، ويمتد العقد لخمس سنوات.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
11: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
2: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يطرأ غدا ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لتصبح يوم الاثنين المقبل حارة أكثر من المعتاد. إلى هنا مستمعين هذه النشرة من الأخبار، نعود ونلتقي بإذنه تعالى عند الثانية.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
12: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بـ10 شيكل. فلسطين منتظر 79 شيكل 90 للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو بـ10 شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بـ10 شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بـ10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بـ10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
12: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بـ10 شيكل. فخاد دجاج طازجة بـ10 شيكل للكيلو فقط، صدر دجاج كامل 3 كيلو بـ70 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو بـ90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو بـ100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بـ10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
13: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
2: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في 1 مع سوزان دبيني.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
2: أستاذ في بركيه؟
1: لا.
2: في ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو في؟
1: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
2: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمسين الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب ولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئة المنتجات بعشرة شيكل.
7: فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو بسبعين شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو بتسعين شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو بمئة شيكل.
6: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاض شروط الحملة. صالح ذباح.
8: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 وحتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
0: راديو مكان، الأخبار.
9: نشرة الثانية من أورشليم القدس، اقرأوا على مسامعكم سيداتي وسادتي. ربيع سالم، أسعدتم أوقاتا. أعلن جيش الدفاع تصفية قائد مفرزة نخبة حمسوية أمس في جنوب قطاع غزة، وورد في بيان عسكري أن المخرب يحيى سعيد حمدان شارك في اقتحام قاعدة رعيم خلال مذبحة 7 أكتوبر، كما عكف في الأونة الأخيرة على إعداد خطة إرهابية ضد القوات وسعى إلى تأهيل مقدرة حماس القتالية وشكل تهديدا فوريا على الجنود. تفيد أنباء الجنوب اللبناني بتنفيذ مسيرة إسرائيلية غارتين على مركبة في بلدة كفر رمان، ولم تتوفر تفاصيل أوفى. يستدل من استطلاع جديد للرأي العام أن حوالي 30% من السكان اليهود في الولايات المتحدة تعرضوا للتنكيل أو المضايقة خلال السنة الأخيرة. وبحسب الاستطلاع الذي نشرته وكالة أسوشيتد بريس، فإن نسبة مماثلة أعربت عن عدم شعورها بالأمان بسبب يهوديتها. دخل مساء أمس مواطن إسرائيلي عمره 30 عاما من سكان بلدة جيفعاد زئيف، بلدة الرام الواقعة إلى الجنوب من رام الله، عن طريق الخطأ. وقامت قوة من حرس الحدود بتخليصه بسلام، وفقا لما أورده مراسلنا لشؤون الشرطة إيات حرب. في بتح تكفى سقط رجل خمسيني من ارتفاع على سكة القطار الخفيف وتوصف حالته بخطيرة. في ظل نزاع العمل الذي أعلنت عنه أمس نقابة الممرضات والممرضين في البلاد، قال الممرض إياد أبو خليل من لجنة المستخدمين في مشفى نهرية إن وزارتي الصحة والمالية تتجاهلان مطالبنا. وأوضح أبو خليل الزميل يوسف شداد ضمن برنامج حديث الظهيرة أن الممرض في نوبة العمل يكون مسؤولا عن نحو 10 مرضى، مما يمس بالخدمة الطبية التي يجب أن يتلقوها. وقد أعلن عن النزاع بسبب الأعباء المتزايدة والمطالبة بتحسين شروط العمل.
0: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
10: لحظة منقيم الغطاء عن التنجرة تبدأ الصدر.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
9: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا ترتفع درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية وتشتد وطأة الحر، وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة. أورشليم القدس 17، تل أفيف يافا 22، حيفا والناصرة 21، جبال الجليل 16، و20 درجة في بئر السبع. في الثالثة نلتقي مجددا إخباريا مستمعينا الكرام إن شاء الله.
11: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
12: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
13: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
14: فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل، سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل.
13: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط.
14: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
8: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 وحتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
12: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
15: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
12: موسم غير تقليدي وغير عادي.
15: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
16: أشعلها أبو الورد أشعلها.
12: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
15: الله الله يا أبو الورد.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركي؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكايه جديده، موضوع جديد، اصوات جديده، موسيقى ومفاجآت ومشاركه منكم، لانكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ انا فيش سباحه.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوطلي فيهم بهالمطعم ويهبطها؟
0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
1: بالله عليك انت بتحكي من كل عقل.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسي.
0: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل. فخاد دجاج طازجة ب10 شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الثالثة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلن جيش الدفاع تصفية قائد مفرزة نخبة حمسوية أمس في جنوب قطاع غزة، وورد في بيان عسكري أن المخرب يحيى سعيد حمدان شارك في اقتحام قاعدة رعيم خلال مذبحة 7 أكتوبر، كما عكف في الأونات الأخيرة على إعداد خطة إرهابية ضد القوات وسعى إلى تأهيل مقدرة حماس القتالية وشكل تهديدا فوريا على الجنود. تفيد وسائل إعلام لبنانية بمقتل شخص واحد إثر غارتين لمسيرة إسرائيلية على مركبة في بلدة كفر رمان. هددت إيران بضرب إسرائيل إذا تعرضت بنيتها التحتية لهجمات، وقال أمين المجلس للأمن القومي في طهران إن بلاده سترد بالمثل. وأفادت قناة كان بأن إسرائيل ترجح استمرار الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران لعدة أيام. ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن قوة إسرائيلية مؤلفة من 15 آلية عسكرية دخلت الليلة الماضية قرية العشة في ريف القنيطرة الجنوبي، وأضافت أنها فتشت منزلا ومستودعا للأعلاف قبل أن تنسحب من المنطقة. انضمت الجامعة المفتوحة إلى المؤسسات الأكاديمية التي تعارض الفصل الجندري في أوساط طلاب اللقبين الثاني والثالث، وأوضحت في بيان أصدرته أن التغيير الوارد في مشروع قانون بهذا الشأن ليس فنيا بل جوهري. وقد صدر صباح اليوم إعلان مشابه عن جامعتي بن غوريون وبار إيلان، وقد أبدت جامعتا تل أفيف والعبرية ومعهد التخنيون موقفا مماثلا. في جنوب البلاد ارتفع إلى 13 عدد الجرحى من جراء تصادم عدة سيارات على طريق رقم 6 بين تحويلتي سوريك وكريات جات، وتوصف حالة بنت عمرها 5 أعوام بخطيرة والآخرين ما بين متوسطة وطفيفة.
0: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ خلال الأيام الثلاثة المقبلة ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة لتكون أعلى بقليل من معدلها الموسمي، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في الرابعة نلتقي مجددا سيداتي وسادتي إخباريا إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل ملاعب وأهداف مع محمد الشيخ خليل. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل. فليستنا منتازج 79.90 شيكل للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
4: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
5: أكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
7: غدا على قناة مكان،
8: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
7: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
8: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
7: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون. البرنامج الرياضي ملاعب وأداء بإذن تعالى من الآن وحتى الخامسة، نحن معكم على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في مدينة حيفا. جسدين محمد بريك، حندهان محمد شيخ خليل معكم في هذه التغطية. بعد قليل المفاجأة المميزة، بيرم كيال النجم في الاستوديو، بيرم كيال العائد من المونديال بعد أن كان محللا في كان 11 للتلفزيون وكان بوكس، وسيكون معنا بعد قليل هنا في الاستوديو للحديث عن كل الأمور الرياضية، ما يحب وما لا يحب، ما يرغب وما لا يرغب، ما يريد أن يجيب عليه فليفعل، وما لا يريد أن يجيب بإمكان أن يقول أمرك السؤال يا محمد. بيرم كيال في الاستوديو بعد قليل. المجتمع العربي احتفل في المونديال بشكل كبير جدا، والمدارس المؤسسات الكبيرة جدا. أحد الأشخاص الذين يعرفهم الكثيرون في المدارس العربية وفي المؤسسات العربية هو إيال هورن، صاحب الكرات المعروف جدا، والذي يقوم بأعمال بهلوانية ليست AI وإنما حقيقة من الطراز الأول. أيضا هو معي في الاستوديو. مساء الخير، عرفتوف عرفتوف إيال.
1: مساء الخير محمد شيخ خليل، كيف حالك؟
0: ندبر عربيت وعفريت،
2: نحكي عبراني.
0: نحكي عبراني. تيالتا أنا فين بخورة فيها أرس بخفرة عربيت نخون
1: أمت
0: وهفي مونديال كودم
1: وهفي مونديال مؤود أنا لو زخير تغوف
0: كوريم لخا بنتايم إيال مونديال إيال مونديال
1: إيال يوصي خروز بعفريت كان إيال مونديال
0: كان
1: أنا لو زخور لتغوف كذا כמו בשנה האחרונה ب בכל המגזר, כן, אין מקום שאתה לא בא וכולם סביב הנושא הזה רואים משחקים, משדרים בשידור חי, וכל הבתי ספר, עכשיו התחילה כל הקייטנות והכל סביב הנושא הזה, הילדים לבושים בתלבושות, משחקים כל הזמן כדורגל, הכל סביב הטירוף הזה של המונדיאל.
0: אתה הולך בענה או כבר נמאס מבית ספר לבית ספר? יש חידוש אני יודע מה, ספר לי.
1: אני תמיד בא בכיף, כל עוד אני גורם הנאה, זה ההנאה שלי. כל עוד נהנים ממני ולשמח אותם, ובמיוחד עכשיו בתקופה הזאת, שזה בדיוק קשור למונדיאל, אז זה גם הנאה שלי, העיקר שנהנים ואוהבים את זה.
0: אתה מתלבש מונדיאל גם.
1: גם מתלבש מונדיאל, כן, להזכיר להם את כל הנושא הזה, בוודאי. למה? הילדים חושבים שכאילו בא איזה מישהו שלא מוכר, שלא ידוע, לא נראה בדיוק כמו שחקן כדורגל, ופתאום אני מראה להם דברים שהם גם הילדים וגם המבוגרים נשארים בפה פרו.
0: מקפיץ כדורים, גדולים, קטנים, קטנטנים, גביעים, כיסאות על הראש,
1: כובעים, עולה על סולמות, יורד, לובש חולצות תוך כדי, כן.
0: אתה משתף לפעמים את הילדים האלה?
1: בוודאי, מאתגר אותם. בוודאי, בוודאי. כל פעם אני שואל את הילדים, מי חושב שהוא יכול, סתם לדוגמה, אני מקפיץ כדור טניס, כן, לדוגמה, מאות פעמים, אני שואל את הילדים, מי שיצליח רק 5 פעמים, לא צריך יותר, מקבל מדליה מהמונדיאל, כולם בשמחה, באים להשתתף, אבל נדיר מאוד שאיזה ילד מצליח.
0: זהית במגזר הערבי, לאן הרוחות נושבת רוח פה ושמה, מה אוהדים בדרך כלל?
1: ראיתי המון המון ארגנטינה, אבל בין היתר גם אהבו את מצרים, את מרוקו כמובן, חבל שהם
0: איך זה היית דרך הלבוש שלהם?
1: גם הלבוש וגם אתה שומע את הילדים, שתמיד אומרים, מה, תצעקו איזה קבוצה אוהבים, אז תמיד אתה שומע את השמות האלה, כן, גם ארגנטינה, גם ברזיל אהבו מאוד, חבל לי לצערי שגם הם נשרו בשלב כל כך מוקדם, גם גרמניה נשרו בשלב מוקדם לצערנו, אבל זה מה שיפה בכדורגל, ששום דבר לא צפוי במונדיאל.
0: אייל מונדיאל, זה כך קוראים, תן שתי מילים לאלה שאתה מבקר אצלם בכיף גדול.
1: תמיד התענוג שלי, לא משנה לי המגזר היהודי, הערבי, במגזר הערבי, באמת הכיף שלי, כל עוד נהנים מזה, אני מאחל להם שימשיכו לארגן דברים וליהנות מהכדורגל, כי זה הדבר שמאחד בין כולם, בין כל הדתות, סביב הנושא הזה של הכדורגל, באמת, והעונג כולו שלי, ואני מקווה שגם אחרים נהנים ממני.
0: אייל מונדיאל, אייל אורן הגדול, ככה אומרים, המיוחד, הופעת גם ב-MBA, הופעת, איפה, תגיד לי, במקומות הגומה האלה?
1: כמו שהזכרת, תחילת הקריירה הבינלאומית שלי התחילה אחרי שנציגי ה-NBA ראו את מופע שלי בארץ באחד המשחקים של מכבי תל אביב, ומיד הזמינו אותי לעלות תוך יומיים, הייתי על המטוס לארצות הברית, וגמר טורניר מקדונלד שהיה לפני 20 שנה בערך, ומשם כבר הדרך לאולסטאר של ה-NBA הייתה פתוחה, ואחרי שראו באולסטאר של ה-NBA, אז כבר כל הקבוצות מה-NBA הציעו לי גם מספר השיאים של גינס, לבוא לקבוע השיאים עולמיים, שאף אחד בעולם עוד לא עשה עד היום, ואיך אומרים, למרות הגיל שלי כבר בן 60, אבל אני חושב שעדיין הקריירה עוד לפניי, מה שנקרא.
0: בריאות אני מאחל לך.
1: תודה רבה.
0: וענה, תודה אייל מונדיאל, אייל אורן, תודה רבה.
1: יעתיק אל אלף, אלף, אלף. כולם, ואינתי באלף חיר.
0: ואינתי בחיר. إذن سيداتي وسادتي تعالوا بنا الآن لنكون في الساعة التالية حتى يكون كفى. يسرني بشكل كبير أن أستضيف في الاستوديو نجم النجوم بيرم كيال. تحية لك، مساء الخير، الحمد لله على السلامة.
2: مساء الخير لك ولجميع المستمعين. حبيبي محمد الشيخ خليل، أنت كبيرنا وأنت علم لإلنا في عالم الرياضة
0: بالعمر. كبيركم بالعمر.
2: لا لا، وكمان أنت بتعرف شو منحبك ومستناك دائما،
0: ونحن بالانتظار طبعا. وانت رجعت؟
2: صلي يومين بالبلاد.
0: تأقلمت مع الساعة الجديدة والجو الجديد؟
2: بصراحة لا، اللي بتابعني على السوشيال ميديا بيشوف انه في الساعة 3 الصبح، الساعة 5 بكون بالشط أركض، فبعدنا في التوقيت مش مزبوطين، بس الحمد لله الرجعة كانت منيحة بعد شهر كامل خارج البلاد.
0: شهر كامل. نعم، اذا كنت نذكر مع كان 11 تلفزيون في العبري. قديش انبسطت حقيقة، يعني قديش كان الاشي بسط، وكيف انا متأكد انك لا رحت لا عشان مبلغ ولا عشان هذا ولا عشان هذا، اسمك كبير مفروض تتواجد في مثل هاي المنصات. بيرم كيال لاعب منتخب، لاعب اوروبي من الطراز الاول، كيف اكثر هو هواي، كيف بتفسر كل هذا الشهر؟
2: اول اشي اللي بحب اللعبة وبحب كرة القدم وعلى المونديال، ولما اتصلوا لي وطلبوا انه نلتقي، واحدة من الشغلات طلبوا انه اسافر معي لثلاث اسابيع.
0: بس خلينا نقول انه كنا بدنا ناخذك عنا، خطفوك منا بسرعة، احنا وياهن واحد نفس المدير نفس المؤسسة. صحتين يا عم، صحتين.
2: فكان عندي كتير توجهات من يوم ما خلصت من الفوتبول في عالم
0: الإعلام،
2: بس ما مش الاشي اللي انا بدي اياه. طبعا هذا اشي تاني غير عن شو احنا بنفكر
0: على الطريق، انت بتعمله على الطريق، اما مش اشي هو المركزي عندك، على الطريق بتمشي فيه.
2: ما كانش لازم اكون فيه وانا بشغلي في الاتحاد، ولا بشغلي كمان في اتحاد ابناء سخنين لما كنت. فما كنتش اشوف انه ممكن الاشي يكون مع بعض، بس لما كان الاشي على المونديال، طبعا فيش ولا فريق متواجد من البلاد في المونديال اللي ممكن أغلط عليه في الحكي، بالعكس كانت إنه ممكن أتعلم من هالتجربة، وكانت تجربة كتير كبيرة كتير حلوة مع العالمية اللي موجودة. انبسطت من الإشي نفسه، وانبسطت إنه أتعلم كرة القدم من ناحية تانية كمان.
0: طبعا كله كان باللغة العبرية، أسهل إليك باللغة العبرية؟ يعني أنت متحدث إنجليزي بشكل رائع، متحدث عبري بشكل ممتاز، متحدث لغة عربية بدون أخطاء، وأنت من القلائل لما بقعدوا يحكوا بدخلوا كلمات عبري، من القلائل جدا. بتقصد أنه كل شيء تعطيه حقه، اللغة العبرية أهون إليك للحديث عن الرياضة، ولا لا أجت عبري فمشيت عبري؟
2: أول إشي الحمد لله عن جد بحس حالي متمكن في اللغات، واللغات إشي كتير منيح، حتى لأولادنا بقول دائما اللغات إشي كتير كبير
0: 100%.
2: بس من ناحية تانية في عالم كرة القدم في كلمات اللي بيستعملوها بس بالإنجليزي، طبعا أنا حياتي قضيتها في الإنجليزي. صح. في عالم كرة القدم يعني الإشي لازم ينسمع صح، عالم كرة القدم قضيت 10 سنين بحياتي ألعب في إنجلترا، في سكوتلاند وفي إنجلترا، فأكتر أهون لإلي أقول هاي الكلمات اللي بعالم كرة القدم في الإنجليزي.
0: في أمثلة، أعطينا مثال.
2: يعني ممكن أقول ترانزيشن اللي هي عبارة عن هجمات مرتدة. ممكن أقول بيلد أب. فمرات كنت أقعد أفكر إنه كيف ممكن أوصل للناس اللي عم تسمعني حتى في العبراني شو هو البيلد أب وشو هو الترانزيشن أو البوزيشن. فناداف ياكوفي واحد من الناس الكبار كلها تقول بوزيشن، وهي إنك تكتب الطابة وتعمل فيها تخليها عندك. ف الشغلات هاي الصغيرة ممكن كانت تغلط علي بعالم الصحافي انه انا وانا اوصل اشي للجمهور، بس غير هذا كله.
0: بس بتعرف انه المقبولة لانه كل ما يكتب على الشاشة يكتب بالانجليزي، اللي كنت تلفظ هاي انت مش كله يعني في لقطات معينة اللي هي احداث معينة تحدث، حتى مرات في العربي وفي العباني مستصعب نقول السيطرة على الكرة، الاستحواذ على الكرة، يعني باللغة الانجليزية بتيجي هي في الاساس هناك ولدت.
2: صح، ما بالضبط هذا اللي عم بقوله. حتى رجعت الى اتحاد ابناء سخنين كلاعب، فكنت مرات اقول ان الكلمات هاي في الانجليزي فيصيروا يضحكوا اللاعبين، وفي المنتخب نفس الشيء لما كنت اجي هنا بحس انه اللغه في عالم كره القدم هي اكثر رايحه على الانجليزي حسب رايي. فهنا كانت اللي شوي الاشي الصعوبه ما كانتش في اللغه العبريه. بالنسبه للغه العبريه انا كمان عندي عمر وسنين كمان، وتعلمت في مدرسي اللي هي بتعطيني القوة انه احكي في اللغة العبرية، فكانت بالنسبة لي هويني. بس من ناحية تانية كمان في محل انه نقول انه هي مش لغتنا الاولى، لغتنا الاولى العربية، بس انك تيجي وتطلع على المنصه وتحكي في العبراني انه دي يكون في ناس يسمعوك، كان في ضغط معين يمكن باول مباراه اول 20 دقيقه، وبعدين حسيت هلا عم بلعب اللعبه.
0: ممتاز، هذا هو. دخلت اللعبه انت كمحلل اللي مش من زمان تركت منتخب واعلى المستويات اوروبا وفي البلاد، عندما كنت تحلل هذا اللي كنت اوصل له، كنت تفوت الملعب؟
2: طبعا كنت في الملعب، كنت بعيد عن
0: لا لا لا، كنت انت مش بالملعب، بعرف انا ما تواجدت، انت كنت لما تحلل كنت على العشب الاخضر تمشي بين اللاعبين قدام الحكم والى اخره بالشعور؟
2: بدي احكي لك شغلي، حتى في اتحاد ابناء سخنين وحتى في المنتخب وحتى كل مره بحب احضر فيه فوتبول، بحبش احضر الفوتبول من ارض الملعب، بحب دائما اطلع على المنصه لفوق لانه بشوف الملعب من فوق بالطريقه احسن. كنت أحس إنه عم بشوف اللعبة وعم بدرسها للعبة زي ما عم بدرسها كنت لمدربي، وبشغلات كمان كنت أطلع إنه المدرب التاني عم بيعمل شغلات غلط. من يوم ما دشرت الفوتبول ما بصح ما
0: من يوم ما دشرت الفوتبول كلاعب
2: ما ولا مرة حبيت إنه أكون قريب كتير على الملعب، عندي الوجع بعده موجود من الإصابة، ما كنش قريب عند الملاعب حتى
0: نفسي لشي نفسي
2: طبعا
0: ليش نفسي. طيب كم مباراه حللت وانت موجود؟
2: 8 كنت المفروض 6، انبسطوا من الاداء بعتوني على سان فرانسيسكو ورجعت دغري على لعبه البلوس انجلوس بنفس الليله، سافرنا من الساعه 10 بالليل وصلنا على 1 بالليل، على الساعه 8 الصبح كنا في لعبه لوس انجلوس اسبانيا ضد النمسا.
0: طيب وين كان الصعوبه؟ اذا كان في صعوبه وين كان في صعوبه؟
2: اول شيء انت عايشه الشغلات وتقدر كمان تساعدني فيها، قبل بيوم بيعطوك دوسيه كتير كبيره انك تدرسها، وطبعا انت لازم
0: بسموه لك اياه تيك مسحك،
2: تيك مسحك
0: ملف المباراه،
2: ملف المباراه مش بس بيحكي عن
0: كل شيء،
2: ال24 لعيب اللي بكل منتخب، بيحكي عن البلد اللي انت متواجد فيها اللعبه، عن الملعب، عن تاريخ الملعب، عن تاريخ المدرب، عن الحكم، وحتى عن الشغلات، فكل هاي الشغلات كنت
0: أعود حتى المباريات بين المنتخبين والأهداف اللي سجلت، هذا ملف المباراة بيعطونا إياه قبل كل لعبة.
2: ملف المباراة، أول شيء أنا حسيت إنه عم بتعلم شغلات جديدة، عم بتعلم شغلات كتير كبيرة وصغيرة من كل لعيب ولعيب، وبتعرف تاريخ اللعيبة وبتعرف وين بلش وين راح، وبنفس المحلات صرت أحس حالي إنه عن جد إنه عم بكتسب شغلات، عم بكتسب خبرة، وطبعا كيف ما أنت بتعرفني قاعد هناك في لوس أنجلوس وفي سياتل، فكل الوقت عم بسمع الفوتبول زي لأنه صعب هن يسمع شو هن هناك عم بيحكوا عشان التوقيت، مش لأنه هن بحسن منها بكل الشغلات، هن المونديال بساعتي هن على 3 الصبح غاد على الساعة 10 الصبح 12 الظهر أول لعبة، فكل اليوم أسمع الفوتبول، أسمع المحللين، أسمع شو عم بيصير، فبتصور تكتسب إنه أنت عم تتعلم إشي جديد، عم تتعلم شغلات وعم تفوت على الشغلات الصغيرة على الديتيلز زي ما بقوله. كنت أجي كتير كتير كتير جاهز، عارف اللعيبة، عارف المنتخبات، عارف السيستم، عارف شو عملوا بآخر 5-6 مباريات قبل فهاي الشغلات الصغيرة كنت
0: بتهيئك للمباراة،
2: كنت أكون السبورت دايركتور تبع المنتخبين من غير ما يكون لي أي شيء.
0: ما شاء الله. على كل حال كمان غير إنه الملف زي ما أنت كنت تأخذه، إحنا كمان أخذناه بسنوات سابقة، اللي مثلك يعني بعض الأمور جديدة عليه، بعض الأمور بعرفها على طول، يعني سهلت عليك دراسة ملف المباراة؟
2: لا
0: فيش أشياء كنت تعرفها قبل؟ طبعا أسماء اللعيبة على الأقل بتعرف أنت تقريبا
2: أسماء اللعيبة، بس إذا بيجي عندك بوسنيا
0: لا واضح، ممتاز حكيت، ممتاز يعني المنتخبات اللعيبة بتلعب في أوروبا بشكل كبير بتنعرف زي فرنسا زي
2: تعال على إسبانيا أنت تمام، أنت أوكي
0: تمام. أوكي بس فرنسا أنت تمام، إنجلترا أنت تمام، تعال على البوسنة، تعال على الرأس الأخضر، تعال على غانا بتحكي مزبوط،
2: تعال على دروم أفريكا،
0: جنوب أفريقيا صحيح بدها دراسة،
2: النمسا بتعرف كم لعيب، بس لعيبة البوندس ليجا كمان، أنا هذا اللي هديك المرة حكيته، عندي فرصه انه يلعبوا في التوب ليفل، بالهاي ليفل، باحلى محلات في العالم
0: على المستوى،
2: لانه هني متواجدين غاد في اوروبا، دغري بنتقلوا على البوندس ليغا بيلعبوا في المانيا. بس تعال اذا بتسال اي مشجع كره قدم اللي بحب برشلونه وريال مدريد مش راح يعرفين لهي اللعيبه، حتى لما كانوا يحكوا معنا يحكوا عن محمد صلاح، يحكوا عن ميسي، يحكوا عن كيفن دي برويني، وما تيجيش تحكي عن تروزارد اللي هو صاحبي
0: صاحبة.
2: اللي بيلعب الارسنال، بس من ناحية اسم وناس بتسمع الاسم أكتر بتسمع هدول النجوم الكبار، وبدين يسمعوا النجوم الكبار لأنه المونديال لهدول النجوم الكبار، ومش بس للناس اللي بتحب الفوتبول، المونديال لكل العالم، إذا بتلاحظ وانت بتعرف وبتسمع الناس اللي ما لهاش بالكره القدم تقعد على الشاشه وبدها تسمع وبدها تشوف محمد صلاح.
0: بح بدهم يشوفوا النجوم، بدهم يسمعوا عن النجوم، بدهم التركيز على النجوم. صح. وهذا ما فعلكم فيه.
2: انا كنت شوي ادور على شغلات ثانيه. انا كنت ادور على الاولاد الصغيري، كنت ادور على اللعيب اللي عم تاخذ اول فرصه بالمونديال عشان يكون في قصه للمونديال. يعني انا كتير حبيت لعيب اللي تبع النمسا اللي بيلعب بفرايبورغ، ما كانش يلعب اللعبة الاولى بس فات بديل وكان من اللعيب الممتاز. بس لما انا ماخذ الملف وعارف انه عمره 20 سنه وواصل الفاينل تبع الليغا اوروبيت ولاعب في فرايبورغ بجيل صغير، ليش مش عم بيلعب في منتخب النمسا؟ فبتيجي بتحكي انه لعيب منتخب بالنمسا، لما انا بطلع على ال11 اللاعبين كلهم فوق ال30، فبدي اجي احكي انه كتير مهم انه يكون في شبيب، يكون في اجرين في ارض الملعب. الشغلات اللي اي مدرب بفهمها، بدنا اجرين في ارض الملعب. مش كل واحد يفهم شو يعني اجرين، بس انا بقولها انه بدك اولاد تركض، اولاد اللي تكون في الانرجي اللي لها، اللي تعمل شغلات اللي مش بس احنا شو منعلمها كمدربين او ك سبورت دايركتور، الا شو هن بيجوا عبالين يعملوا بنفس الدقيقه ويجيبوا الماجيك لإلنا.
0: تسلط الضوء على نجوم قادمين اللي مجهولين كمان اربع سنين. حكيت لكم عن هذا اللاعب. هذا اللاعب كان هيك، هذا اللاعب انا سلطت الضوء عليه في المونديال، اليوم صار نجم في منتخب كبير. كمان هذا شيء حلو، واحنا كمان بنقول للزملاء اللي ببثوا المباريات انه يعملوا يسلطوا الضوء على هؤلاء. وكل اسبوع بنعمل كل خميس اكتشاف لاعب الاسبوع، اكتشفت الأسبوع وكل هاي الأمور، هذا أمر جيد جدا. خدني على مباراة لن تنساها عجبتك جدا من الثمانية أو تنتين.
2: واو، كل لعبة كان لها طعم تاني. يعني صراحة أكتر لعبة حسيت فيها أنه عم بشوف شو أنا بدي أشوف هي مصر ضد بلجيكا. مصر أنا لاعب ضد محمد صلاح، فريق منتخب اللي قبل المباراة في يوم رحت على المسيبات التنائم المؤتمر الصحفي وسمعت شو المدرب حكى، وكان همي أكون غاد، همي أنه أعرف شو عم بيصير. فهو حكى أنه صلوا سنتين في المنتخب، حسن صلوا سنتين في المنتخب من غير عقد، مغير 12 لعيب بهدول السنتين، وبالمنتخب صعب تغير 12 لعيب. صحيح. يعني عم بيعمل تغييرات. حكوا عن الولد اللي جابه من فريق برشلونة، الولد
0: عبد الكريم،
2: وليش جابه، والانتقادات انه هو مش لاعب، هو بده يشوف بعد محمد صلاح. يعني اخرى كان من سنة بعد محمد صلاح يروح، هاي اللعيبة اللي لازم تقود. فحكى على استراتيجي وعجبني هذا الكلام، عجبني مش بس انه عم بفكر المدرب، مش عم بفكر بس بالنتيجة لبكرة، عم بفكر باستراتيجي لقدام. كتير عجبتني. من ناحية تانية بلجيكيا اللي منيجي منحكي لوكاكو آخر عمره، بس هني جيل الذهب، زي الجيل الذهبي بسموهن، عم تحكي على كيفن دي بروين يخلص من مانشستر سيتي نابولي، مين اللي يمسك محلهن، وين رايحين، ولا مرة وصلوا. وبتبلش تقرأ عن فريق من المنتخب البلجيكي اللي بيقولك همهن انه يلعبوا منيح، مش همهن انه يغلبوا. ليش؟ لانه بدهن يكونوا مناح في بلجيكا عشان الفرق الكبيرة تيجي تخدن. بس بتقدر تيجي تقول لي اذا المنتخب البلجيكي مره قدر يربح اي مونديال او لا. يورو؟ لا، بس مع انه كان عندي ايدن هازارد، كان عندي لوكاكو، كيفن دي برويني، كومباني، كورتوا. هدول نجوم عالميه من الطراز الاول. فبتبلش تفهم ليش الاستراتيجي اللي لهم هدول هيك وهدول هيك، وبتبلش تفهم الشغلات. كان عندي بهاي اللعبه انا فوت لجوا، فوت يعني فوت كتير انه اسمع. طبعا لقائي مع تروزارد كمان، لعيب اللي لعب معي ببرايتون اليوم بالأرسنال، بطل البريمير ليج. فبلشت هون بلشت حالي انه ارجع انه انا على الملعب، هون حسيت حالي انه انا يعني قريب عليهم. ممكن اكون معهم، ممكن. فكانت شعور كتير حلو. هاي اللعبة بالنسبة لي واحدة كتير حلوة. واسبانيا ضد النمسا،
0: قديش كلاعب منتخب وكلاعب اوروبي سهل عليك عملية التحليل، يعني اسلوب مباراة، طريقة لعب مباراة؟
2: كتير. أول شيء الواحد، في ناس بتلعب فوتبول وفي ناس بتعرف تفهم لعبة الفوتبول، وأنا من الناس اللي عن جد بحب أطلع على الشغلات الصغيرة وأشوفها. أنا بعشق كرة القدم لأنه بالنسبة لي هي النفس، هي الروح. ووجودي من كل مدرب صغير ولا كبير بحب أسمع شو عم بفكر وليش عم بفكر هيك. ودائما كنت أحكيها مش بس عشان كنت في اوروبا وكنت في البريمير ليج. انا ابن جديدي ابن فريد النبيل اللي كله بيعرف انه عمامي عمي حمودي وعمي وهيب لعبوا بليغا الف وليغا القطريه والممتازه القطريه كانت بعدها او انت ذاكر. فانا بعرف الملاعب كلها ودائما كنت اسمع والحكي بالبيت كله كان عن الرياضه وهمي انه كيف ممكن انه احنا نوصل لهي المحلات. ولما بتوصل بدك تعرف ليش اني احسن منا وبايش احنا ممكن نكون. والحمد لله بقول لك انه كل هاي الخبرة موجودة واليوم كمان بتعليمي بريت البلاد فبعرف شو عم بيفكروا شو عم بيحكوا بأي سلينج عم بيحكوا فأكيد الإشي سهل
0: علي. كان لك امتيازات على محللين آخرين لهذه الأسباب؟
2: الصراحة الحكي اللي سمعته من مديرك طبعا والناس اللي انت بتشتغل معهم كتير انبسطوا مني. حتى الكلام انه عم تحكي أشياء مهنية أكتر اللي مش عم تحكي بس شو عم تشوف play by play بيسموها انتو بتسموها انه هذا لعب الباص لهذا هذا لهذا. لا كانوا يحكوا انه لا انه انا عم بجيب الشغلات اللي أكتر مهنية الشغلات اللي هني صعب يشوفوها زي ممكن زي نقول في الملعب تقول القسم الأول الثاني والثالث إذا منقسم الملعب. فتيجي تقول ليش عم بيعملوا تغيير السيستم أو التشكيلي من 4-4-2 ل 4-3-3 أو 4-4-2 اللي بيفتل لدايموند ليهلوم بيسموها. فشغلات هاي يعني مش كل واحد يشوفها. وانتو كمان بالتلفزيون لما بحطوا كلوز أب على اللعيب فانت مرات بتحكي وبتشوف انه اللي بالبيت مش عم بيشوفها
0: شايف انت الملعب.
2: بس انا كنت استنى المينيتور يحط الصوره من فوق واحكيها عشان يفهموا على شو عم بحكي.
0: انت بتحكي انت شايف اكثر من اللي عم بشوف. زي ما كنا نشوف بقطر وبالمباريات الاخرى نشوف المباراه بس نستنى الصوره اللي على الشاشه حتى تشرك معك المشاهد.
2: مجبورين لانه هني اهم شيء في الموجودين. انا اللي شايفه مش هني مش شايفينه. حتى مرات بنشوف البدلاء انت بتشوف ان صاروا لابسين وقاعدين وهي الكاميرا بعدها مش جايه عليهم. فاحنا شايفين لما المدرب بيروح بينادي عليهم او المساعد المدرب بينادي عليهم. فهي الشغلات الصغيره اللي انت بتكون تعيشها وانت عارف انه هاي
0: دايره هاي بتعطيك افضليه كمان في التحليل بتعطي افضليه
2: ممكن.
0: بس بتعطي. انا كنت في قطر طبعا وكنت اشاهد قبل ما يصير يجيبوا على الشاشه مين التبديل وانا صرت شايفه انه انا قريب عليه. انا قريب على الملعب قريب على المدرج والى اخره. هسه بنرجع للامور الثانيه. الامور الاخرى من ناحيه فنادق من ناحيه تنقلات من ناحيه طاكس من ناحيه كيف كانت الامور كيف صيروها معك في كان
2: اول شيء اني عمتوني اعمل شو بدي. واحدة من الشغلات لما طلبوا انه اكون قلت لهم انا ما بقدرش اكون 3 أسابيع من غير العائله فطلبت انه العائله تسافر معي. فانا كنت مسافر انا وزوجتي والاولاد الثلاثه
0: كل الوقت
2: والثلاثه كانوا معي كمان الالعاب كلياتهم حضروا الالعاب. اللي بدي احكي لك اياه انه عمتونا فرصه انه زي ما قلت لك انه اشتغل واتعلم ومن ناحية يعني أكون مع العائلة هناك. أنا بالنسبة لي كمان مرتي بتشتغل وعندها شغلها وأنا طلبت من الاتحاد العام هنا أنه أخذ شهر أطلع منه أتعلم. كان بالأول رفض لأنه الناس
0: معقول يعني هذا لازم يكون فخر إلي أنه اختاروا ابنهن. أنت ابن الاتحاد العام أنه تم اختياره لمثل هاي المستويات. أنا
2: كان ما هو اللي كان بالأول
0: في الأول كان اعتراض معين
2: كان اعتراض أنه يكون في صحافي وناس تكون تشتغل في المنتخب. بآخر فترة عم بيجربوا يقيموا هاي الشغلة. كان قبل كان
0: شفنا متواجد. جينزبورغ كيف خلصوه من قناة الرياضة
2: مزبوط. فلما حكيت أنه الإشي أنه إحنا اليوم المنتخب مش متواجد غاد عنا فرصة أنه نروح نتعلم نشوف الشغلات قدامنا ونيجي نحكي عليها. يعني بالعكس اليوم هذا الاشي بيعطينا. طبعا اذا بتسمعني كمان بكل الكلمات ما جربتش اطلع على الشغلات اللي ممكن تعطي نقد لمنتخب او لاي حدا. كنت اجرب اطلع على الشغلات الحلوه الشغلات اللي ممكن نتعلم منها.
0: تحلل التحليل كان تسهيل فنادق مريحه السفر سهل
2: صعب السفر مع 3 أولاد طبعا كلهم كانوا يروحوا على الفندق ويبلشوا يرتاحوا ويبلشوا يدرسوا. انا كان عندي شغلات انه اروح على الهوتيل واكون مع العائله ومع الاولاد وكمان هن كانوا ينبسطوا من التجربه الجديده اللي لي وكانوا يسالوني كيف وكيف حاسس وكيف شايف وانت خايف فكان انك ترجع على الاوتيل اللي هو البيت وتكون كابو غاد. وكانت رحله كتير موفقه انبسطنا ذكريات للعمر والاولاد انبسطوا على رأي أنجلا والأولاد ذكرنا في أيام البريمير ليج.
0: فهيك على كانت الحياة شهر أعاد 10 سنين سابقا. كان عندك أيام إجازة؟
2: لا
0: وقفش ايام اجازه
2: جوه بين لعبه ولعبه هو 3 ايام. انت بتعرف هالمره كان المونديال اكبر, المونديال متواجد في 3 دول, في مكسيكو, في كندا, كمان سافرت على فانكوفر على كندا, سافرت لحالي. فهي السفره الوحيده اللي تدشرت العائله لانه بسياتي اللي كانوا معي بعدين بلوس انجلوس. فبين لعبه ولعبه بوصلك التيك انت بعد التعليم اللي لك, ومن ناحية تانية دك تنزل قبل اللعبة بيوم على تشوف المؤتمر الصحفي, دك تعمل تصوير للأخبار إنه يقدموا اللعبة ويعملوا هاي الشغلات. فكان دائما يكون إنك تروح تلتقي مع نداف ونداف وأي واحد اللي مسؤول على كل التجهيزات, تحكي عن المباراة, تحكي عن الشغلات اللي تكون.
0: فكان فيش وقت, فيش إجازة, فيش وقت.
2: الوقت الراحة كنت أقضي شوي مع العائلي.
0: يعني اللي حكيته احنا جربناه, واحنا بكره ان شاء الله مسافرين.
2: انا معك بكره.
0: هذا شرف كبير. تعال نتوقف مع الاعلانات ونكمل هذا الحديث المشوق والممتع.
3: شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026, المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان, مكان توكس, برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي, نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس, برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: إذن لا نزال مع هذا الحديث المشوق مع النجم بيرم كيال. سنعود إلى المونديال. ده بيرم, هات نسمع اليوم, تحدد لنا باللغة العربية شو وظيفتك في الاتحاد العام لكرة القدم بعد أن قررت الاعتزال. رأسا ضغط من هون, ضغط من هون, هذا بده إياك مدير مهني, هذا بده إياك مدرب, هذا بده إياك هيك. فأجوا الاتحاد واستطاعوا أنه يحتضنوك. شو وظيفة بيرم كيال في الاتحاد اليوم؟
2: مساعد عزير من هالتخني,
0: مدير فني,
2: مساعد المدير الفني
0: هو بوني كينزبورغ
2: اللي هو مسؤول على الفريق الشبيبي أشبال ألف,
0: كل الصغار من الشبيبي فما دون.
2: مزبوط. وعنا
0: لحظة شو, واحدة واحدة بعدين في عندك واحدة تانية للمجتمع العربي.
2: وهي
0: شو, إيش بتعمل أنت كبيرم كيال مساعد لإله, إيش بتعمل؟ لأنه أنا عم بفهم عندكم شغل كتير, كل الوقت شغل, كل الوقت شغل.
2: أول شيء الاتحاد العام هو المسؤول عن كل الفرق اللي موجودة في الدولي من عرب ليهود. واحدة من الشغلات اللي أنا قلتها أنه في كتير شغل, لأنه لسه بحكي لك على كمان على محلات اللي إحنا منسافر فيها ومنشوف ومنجرب نجيبها لهون. عندنا كمان مشروع اللي هو تحسين الوسط العربي واللاعب العربي, الفرق العربية. وفي كتير نحكي فيها أخي محمد, لما بتروح بتزور مدارس وبتزور نوادي وبتشوف الصعوبات اللي موجودة عندهن. طبعا هاي مش بيرم كيال لحاله بده يحلها, بدها
0: منظومة
2: برنامج كتير كبير منظومي. بس بتروح وبتجرب تعطي الشغلات اللي ممكن تساعد, ومن ناحية تاني شو انت بتفكر انه ممكن هاي الشغلات تساعدها. فهسه بحكي لك احنا شو البرامج وشو اللي لازم تطلع بهاي السنه وشو اللي عملت هذيك السنه. اليوم في وظيفتي غير انه مسؤولين على الشبيبي وعلى الاشبال, عندنا الاكاديميه هي موجوده بيننا تانية وحدنا تانية مخموره. الاولاد بيروحوا بيناموا غاد, باخذوا التدريبات الصبح, بيروحوا على المدرسة, بيخلصوا مدرسة بيرجعوا بأخذوا تدريبات. هذا الاشي بتعلق من يوم الأحد ليوم الخميس, نايمين شربين كله تمام
0: متعلمين
2: ليوم الخميس. يوم الخميس الولد بدشر المدرسة الأكاديمية, بيرجع على فريقه. فيش عندنا فريق, هن بيرجعوا على فريقهن, إن كان سخنين, إن كان هبول تل أبيب, إن كان مكابي تل أبيب, إن كان مكابي حيفا, وإن كان هلال,
0: بيرجع على فريقه الخميس
2: بتمرن معهن والسبت بيلعب معهن. غيره هذا عندنا خمس مراكز ديفلوبمنت سنتر اللي هي ديفلوبمنت سنتر اللي هي بيتوخ, مركز بيتوخ اللي موجود في شفايم بقلب
0: مراكز تطوير, هاي
2: تطوير بقلب شفايم, بقلب نوفا جليل, بقلب ريشون, بير السبع والقدس. واحنا همنا كان انه نفتح اثنين مراكز
0: جداد
2: في الوسط العربي. اسا زبولون راح يفتح هون في الشمال.
0: فاحنا بدكم تفتحوا بعد ما انفتحوش؟
2: بدنا نفتح اخرى اثنين.
0: وين؟
2: كنا بوادي عارة والمثلث. وكنت قاعد مع رئيس مجلس, ما بنقدرش نقول الاسامي,
0: مش مشكلة,
2: مع رئيس مجلس في الشمال كمان. همي انه يكون هدول الاثنين مراكز يكونوا جاهزين لسبب الحرب. اول شيء اليوم انت اذا تاخذ ملاعب بدك تكون الملاعب بستاندرد الموجود انك تعمت عليها كمان تدريبات يعني. فالشيء مش هوين, عندنا كمان مشكله في الملاعب انت كوسطنا العربي. فواحدة من الشغلات هاي اللي منطلع عليها. وعندنا طبعا معرخ للسكاوتينج اللي مسؤول عليه
0: اكتشاف المواهب,
2: اكتشاف المواهب مسؤول عليه موشي سيناي. فكتير تفرعات, كتير شغلات. انا همي انه احنا نبلش نكون جزء, اذا بتسألني, من زي ما بيعملوا في البريمير ليج في انجليا. وانا بتعلم دبلومة هناك وراح اتخرج بشهر 9 طبعا.
0: أيوه.
2: الاتحاد العام لازم يكون له بصمة بكل فريق في الدولي. طبعا الفريق اليوم بيجي على الاتحاد العام عشان يسجل الأولاد, بيجي عشان يدفع رسوم الاشتراك وخلصت. مزبوط ولا لا؟
0: هاي زيارته بالاتحاد.
2: بعدين شو اللي بيصير؟ كل واحد بالنسبة له انتماء لبلده, فريق خصوصي, بيزنس مان اللي بده يدفع بأي فريق إن كان في الوسط اليهودي ولا العربي يعني. أنا عم بحكي بكله. وبالآخر منيجي نقول ما فيش لعيبي, الوسط العربي مش عم بيطلع لعيبي. ومنيجي نقول اللعيبين تبعون زمان قبل كانوا أحسن. ليش؟ لأنه كل واحد عم بيشتغل حسب فكره بنفس الدقيقة. يمكن قلة ميزانيات, يمكن ميزانيات زيادة, أو بدهنش يشتغلوا. فأنا اللي بقوله أنه في أنجليا أبي آخر 10 سنين غيروا أنه الاتحاد العام يكون له بصمة بكل الفرق. الفرق تشتغل على البرنامج تبع الاتحاد العام. طبعا الاتحاد العام مش بيجي بيرام لحاله بيجي بقوله هذا اشتغلوا عليه. بيجوا ناس اللي بيكونوا مكونين من 10 ل20 واحد اللي يقولوا بهذا الجيل لازم نشتغل هيك. يعني اليوم ولد بصف الأول بيقدر يتعلم مادة صف الخامس
0: بدون شكلة.
2: أز اللعيبة اللي هي عمره 9 سنين و10 سنين و11 سنة مش لازم تتعلم او تتدرب على شو عم تتدرب باليوتيوب اللي بيشوفوها المدربين.
0: اعطيه جيله
2: 100%. بس اذا بتسال اليوم في كتير

0: الاتحاد العام.
1: لحظة خلينا الإشي حلو منشان أبسط الأمور. يعني الاتحاد العام زي وزارة المعارف، وزارة المعارف تعطي لكل صفوف الأول في البلاد منهاج تدريس، لصفوف ثالث منهاج تدريس وبيمشوا عليه، والوزارة اللي بتراقب. هيك الاتحاد بيعطي لهذا الجيل برنامج عمل في كل الفرق، هذا القصد وضح لي
0: بالضبط. هي. انت شرحتها مظبوطة، وهدول المدربين بصور عندهم حدا يقدروا يحكوا معاه كل الوقت في الاتحاد العام. آه. مش المفروض
1: مين هو الحدا؟
0: مش المفروض يكون بس عربي،
1: مش شرط،
0: مش شرط، مش شرط. عم نحكي انه نبني هذا البرنامج عشان كمان ما نجيش نقول انه الشمال، ليش انا احكي لسه عرب ويهود، نيجي نقول بالشمال ما حداش بيجي بيشوفنا، اللي موجود في الجنوب ما حداش بيجي بيشوفنا.
1: كانوا يقولوها قبل فترة، كانت تقال
0: ولسه بيقولوها، وانا لسه كمان متواجد يعني، ولما طلعت على رهط بيقولوا لي شو عم تساوي، فالناس انه الاتحاد العام برهط ولا الاتحاد العام بيجان في الشمال، انه او انا بقول لك اياها كمان، الاتحاد العام يمكن كان يوصل بس لكيتسيف لمكابي حيفا، ما وصلش لبول حيفا، ما وصلش لنهرية، ما وصلش لبول عكا، ما وصلش. ففي شغلات صح، في شغلات مزبوطة، بس لما ما فيش تناسق وما فيش شغل مع بعض، تيجي بتقول باخر بشهر 9 وبشهر 10 وبشهر 11 لما في لعب للمنتخب، نيجي بنقول اه احنا مش كتير مناح، ما فيش عندنا هاي اللعيبة اللي ممكن تطلع، بس تعال نشوف شو بريت البلاد عم بيعملوا. مش المفروض شو عم بيعملوا بانجلترا لاسرائيل ولا اللي بنعمل في البرتغال، بس لازم احنا يكون عندنا دراسه مظبوطه، نعرف انه نوصل الشغل الصح للاولاد هاي عشان توصل التوب ليفل والهاي ليفل واعلى اعلى درجات من كره القدم، مش عم بيصير. طيب. وكمان شغلي ملاعب وساعات شغل.
1: طيب هذا مين بده يمولوه، الاتحاد العام ولا بالتعاون مع، يعني ما هو تابع للاتحاد في الاخر، ليش تنو السلطه المحليه تاخذ العبء؟ انا بسال، يعني مع انه السلطه المحليه لازم تحط ولازم منشان اولادها، ولكن في النهايه مشروع اتحاد، هذا
0: لازم يكون مشروع
1: مشترك،
0: مشترك للكل. مشروع اتحاد بدون ادنى شك، اليوم اذا انت بتطلع على مراكز تطوير اللي حكيت عليها، هي واحدة من المحلات انها تساعد هاي الفرق اللي مش قادره تعطي مدربين مثل ما لازم، مش قادره تعطي اللعيب الملاعب اللي لازم تعطيها بالمحلات الصغيره، ان كان في المركز وان كان في الشمال، عم بيجوا بتمرنوا في محلات التطوير، ففي دفع وعم ندفع كتير مصاري، بس ما بكفيش. هناك كمان عم بندفع للمدربين، ليش ما نقولش للمدربين شو يدربوا؟ ليش ما يكونش مدير مهني صح يقول لهم شو عم تعملوا من واحد الشهر لاخر الشهر، ايش عطيت الاولاد، كيف احنا ممكن خلال 6 أسابيع نمرق ماده معينه، وهيك بتصير، وهيك بتصير في برايتون اسا لما كنت عندن، كل شهرين بيقلبوا برنامج، يعني اول شهرين بيعلموا الباس، ثاني شهرين بيعلموا الواحد على واحد، ثالث شهرين ممكن يعلموا الدفاع، وبيعرفوا يعملوا تخصيص بكل إشي صغير بكل جيل معين، عشان بعدين يقدروا ياخذوا اللاعب اللي هو يكون جاهز يوصل في ال.
1: طيب هذا المنهاج اللي بتحكي عنه الحلو، مين عم بيعطيه للمدربين، ولا هذا هو انتوا عم بالكم في طور انه ينعطى للمدربين، بدي المشروع ولا عمليا عم يبنى المشروع؟
0: المشروع واحد من الشغلات اللي انا جيت فيها للمنتخب، لانه حتى لما جيت على المنتخب كنت شغال فتره معينه في اتحاد ابناء سخنين، بس كان فتره بهالفتره كمان كنت اتعلم بريت البلاد زي ما انت بتعرف، بعمل دبلومة سبورت. صحيح. وواحدة من اللقاءات اللي كنت فيها في الإميروت ستاديوم في انجلترا، فرونا لما منتخب انجلترا فشل انه يوصل اليورو اذا انت ذاكر، شو غيروا بالسيستم وجابوا هذا الكتاب. فجيت انا قلت انه هني حطوا بصمة بكل الفرق، ليش بنعملها شونا؟ ففروا انه في كتاب، كان ليلي مدير مهني في اتحاد العام قبل 6-7 سنين 8 سنين، عاملين كتاب للتعليم، حدا بيعرفه؟ حدا سمع عنه؟ انت مرات بتشتغل وبتقولش بينفع يزبط هذا الشيء؟ فاليوم انت لازم كمان تروح وتفري وتتعب، والاتحاد العام في كل محل كان زمان له حدا بالشمال، حدا بالمركز، وحدا في
1: الجنوب.
0: في الجنوب اليوم كله متواجد بس بالمركز، فهذا برضو غلط، في شغلات غلط، ونحن لازم نقول كمان الشغلات الغلط ونجرب نساعد.
1: في أذان صاغي سؤال من قبل المسؤولين في الاتحاد العام لكل هاي البرامج؟
0: طبعا.
1: ومع دعم كامل، مع اشتغل وخذ كل المقومات اللي تحتاج.
0: أول إشي أنا صلي سنة في
1: تقريبا
0: سنة، ولسه كمان عمطوني عقد جديد، تمديد عقد جديد، حتى بالاول عطوني عقد لسنتين، قلت لي عطوني انا بدي اشوف كمان شو عم نشتغل، يعني بنفعش كمان اجي انا اربط حالي سنتين وبعد بسنه اقول لا. اليوم انا مبسوط، بقدر اقول لك انه انا متواجد بمحل اللي بتقدر

0: تساعد، بتقدر تساعد اللاعب العربي، بتقدر تساعد اللاعب اليهود برضو كمان. بس بحكي لك على شغلات، يعني في اليوم لاعبي اللي بنبعتها دغري على الأكاديمية اللي هي عرب، بتروح تحكي مع الأب وبتقول له شفناه بيلعب بفريق ضعيف في اي بي سي، ناشن ولا سامي فرق عشان ما نخبطش، فتاخذ هذا الولد وتعطيه فرصه انه ينجح، انه ياخذ التدريبات اللي لازم ياخذها وممكن يكون لعيب. يعني الاشي ممتاز. انا بحكي لك في لعيب كمان من سخنين اليوم هو هداف من الطراز الاول في اشبال الف، ناريم الف، واليوم يعني انا بقول لك كان في الاكاديميا
1: عندك كل الوقت. الخميس بيرجع فريقه،
0: كان عندنا في المنتخب الخميس يرجع فريقه، اليوم هو بناريم الف طلع على النوار في هبول تل ابيب. لعيب يعني اللي بتيجي بتقول ما كانوش عارفين اي بوزيشن يلعب، كانوا مفكرين انه يكون لاعب دفاع، اليوم هو خلوص
1: مهاجم.
0: فهي الشغلات الصغيره اللي ممكن بالاخر نلاقي هذا الجوهره ونعطيها الفرصه انها تنجح.
1: كل انت خد سنة وكمان سنة وبعدين بتكرز وقت تكمل اولاب، ايش مربوط في النتيجه اللي بدك تشوفها من شغلك؟ يعني كمان بعد سنه من اليوم بيكون في نتيجه تقدر تشوفها لشغلك؟
0: لا، سنة من اليوم.
1: وليش لك أنا كبرت بالسنة؟ ليش ما قلتش كمان حتى تبدأ تشوف نتائج؟
0: أول إشي بهاي السنة الأخيرة أنا صح لي إنه أكون بكل المحلات،
1: ما هذا هل يعني أنه بتلاقي بجوز محل تاني نفسك فيه أكثر؟
0: ممكن
1: مدير مهني بدرجة عليا، بدرجة ممتازة، ما بعرف فريق.
0: ممكن ممكن كتير. بس أول ما أخذت
1: الوظيفة
0: قلت لي إنه أنا بنص تعليمي، انا لازم افكر شو لوين بدي اخذ الفريق المنتخب. اسا بخلص تعليمي بكون عارف شو عم بيصير بالفرق كلياتها في كل الدولي، ومن هناك طبعا بدك تجرب تجيب نتائج. بس لما بنحكي على شغلات لفتره طويله، انت بتجرب انك تجيب 4-5 سنين عشان كل برنامج معناها ازاي ينجح، وبتأمل خلال 4-5 سنين يكون في برامج اللي نيجي نقول هنا في نتيجة منيحة، في لعيبي من الوسط العربي اللي قدرنا نجيبها من فرق اللي هي ما قدرتش تعطي الفرصة هاي ويوصلوا للعالمية.
1: إذا وين أحلامك أنت؟ كم شهر 9 بتتخرج، بتخلص لقب كبير، يعني مش من حي الله محل، لقب كبير جزء من أعلى الألقاب في الرياضة في البلاد من إنجلترا، يعني أعلى المستويات، بتخلص بشهر 9 مع شهادة، بنبارك لك، بنعمل مقابلة، تستحق. وشو أحلامك؟ سؤالي لوين؟ إلى أين يريد أن يصل بيرم كيال من هنا؟ إلى أين الاتجاه القادم؟
0: أول إشي اللي بقدر أقول لك إياه، وإسا كنا في إنجلترا وكان التورنير انتبع ناريم ألف اللي خلصنا بثلاث الألعاب، فزنا بثلاث ألعاب مع المدرب أريك بينادو اللي كان كابتن في مكابي هيفا. وبعد المباراة
1: مدرب مكابي هيفا،
0: مدرب مكابي هيفا. بعد المباراة لما إجا بيسألني الرمزي كريس رمزي اللي من هال
1: رمزي،
0: بيسألني بقول لي بيرم شو وظيفتك؟ فبحكي له انه كنت لاعب في اتحاد ابناء سخنين وسنه ونص سبورت دايركتور، مساعد لسلوفو لمحمد ابو يونس، ولسه عندي اسيستنت للتكنيكال دايركتور. فبقول لي انه كل الاحترام، 38 سنه، انت عندك بسموها بالجيب صار عندك خبره كتير كبيره. يعني اليوم تعليمي لحاله ما بكفيش، في ناس كتير بتتعلم تيجي تعمل الاشي في ارض الواقع وشو عم بيصير. انا عندي الحظ والحمد لله، الحمد لله انه عم بقدر اتعلم واجيب الشغلات من المحلات الكبيرة زي ما انت قلت في انجلترا، واجي اعملها في الدولة عندنا، ان كان في الفرق وان كان في المنتخبات. وطبعا
1: يعني ممكن اشوفك مدير مهني بفريق درجة عليا كمان 3-4 سنين، حلم هذا
0: ممكن؟
1: بس مش هذا الحلم تبعك؟
0: مش هذا الحلم لي، يعني انه افكر انه عم بفكر احلم انه اصير سبورت دايركتور في فريق في الدرجة العليا، او حلمي انه اتقدم كل شيء انا بعمله واحس حالي مبسوط، احس حالي انه عم بساعد. يعني بقدر اقول لك شغلي، هذيك المرة لما بتوصلني رسالة من ابو بقول لي بدي اشكرك لانه في غيرت اشي بابني، لما جيت انا حكيت له انه بريت البلاد بتطلعوا على ستاتيستيكا، على الارقام بكل الدويلز، على احصائيات، وهيك بيجوا بياخذوها. فاليوم هو باخذ عقد في مكابي تل أفيف، فالرساله هاي بتوصلك. هذا بالنسبه لي شيء اللي
1: عملت،
0: يعني هاي الشغلات الصغيره اللي اليوم انا بدور عليها، انه اقدر اعطي حضن، اعطي شيء كتير
1: دفع
0: كبير
1: ودفع فائدي
0: للعيب صغير عم بيحلم حلمه بحب الكره القدم. بس
1: طيب انا بعرفش ليش شايفك سنين طويله بعد في الاتحاد لتحقيق بعض الامور، ما بعرف الاخر بيرجع لك، ما حدا بيعرف شو مخبى لك قدام. محمد ابو يونس ترك،

0: خالد دوخي أخ اتحاد أبناء سخنين، تعرف طلعتك من غاد كيل وكال وأكوان، ما بدنا نرجع، بتحب تطرق إلى اتحاد أبناء سخنين؟ بتقدر تقول لي أنكل سؤال
1: تضل. لا لا
0: يلا قول.
1: أنت أكتر واحد بتعرفني قول. بتمنى الخير والنجاح لفريق اتحاد أبناء سخنين. خالد الدوخي طبعا كان معي كمان بالفترة اللي أنا كنت متواجد، أحلى أبو الطارق، عنده خبرة بشو عم بيصير، وبتمنى النجاح لاتحاد أبناء سخنين. أبو محمد أبو يونس، بوقتي لكنت دائما أقول إنه إحنا بدنا هاي الناس تكون كرة القدم، لأنها بتيجي بتحط مصاري من بيتها، وقت أولادها، عندها حب وانتماء. مرات الإشي بينجح ومرات لا، فبتمنى لهم النجاح، عم بجربوا يبنوا فريق. فبالقالوا قلنا ممكن أسمعها وما طرقش لها لأنه كلها غلط.
0: جيت تعمل إشي جديد وما خدتش اللي بدك.
1: لا كان ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز، بس الشغلات اللي انت بتجرب تصلحها وبتكون بأغلاط غيرك، فاللي بده يغلط بدهش ياخذ مسؤولية. فاللي بجرب احكي لك اياته هنا، انا قاعدين وبنسمع الشغلات في سنة ونص، اللي هي عبارة لما انا تصوبت اني انا طلعت بالاول لحالي، سكرت التلفون وطلعت، انك تكون شريك في 3 لاعبين باعوا، هاي وظيفتي المنهل المكتوري سبورت دايركتور، المدير المهني. 3 لاعبين اللي بفوتوا $1.5 مليون للفريق، 3 لعيبة اللي بجيب معهلين لعيبة صغار زي عمر أبو هاف، وبجيب أحمد سلمان، وبجيب بوشناك. هذا هو الفيجن اللي بيكون أنت لإلك لفترة طويلة. إسا الشغلات اللي غلطت علي أنا أنا بقول لك إياها. وأنت كمان كنت متواجد، قل لي وين ترجعنا لعبنا في استاد الدوحة؟
0: بعد فترة.
1: لا مش منفعش نقول بعد فترة، منفعش نقول هاي الكلمات. وين ترجعنا لعبنا في استاد الدوحة؟ في يناير، في جانوري،
0: بعد جولة كاملة، بعد جولة الدوري.
1: بهاي الفترة وين كنا نتمرن؟ أنت جاوبني، أنا بدي أنت تجاوبني.
0: ولا ولا ولا ملعب بحرز.
1: لا، إذا إحنا كنا نتمرن بالدوحة مسكر، إذا كنا نتمرن ملعب التدريبات فوق، كل مدرسة في سخنين أو كل فريق في سخنين كان يتمرن فوق. وين كان اتحاد أبناء سخنين فريق درجة العليا وين كان يتمرن؟ شكرا عبد المنان التيتي كان يخدنا على الطير بوقت بوقت الحرب في الشمال. شكرا للناصري لعيلوت، شكرا لدير الأسد، لفيش مي سخني، للعيبة انت عم تيجي تجرب تقول انا بدي شغلات كتير عالي، فيش مي سخني، فيش وين يوكلوا الصبح، فيش وين يجوا. هاي الشغلات بتغلط على التدريبات، بتغلط على التجهيزات. اخي محمد ولا لا؟
0: طبعا طبعا، هذا مش لفريق مهني. هذا الجواب، هذا جزء من الجواب.
1: تتمرن ببول عكا بملعب بستاد عكا، قبل اللعبة بتوصل على الملعب ستيفان أومانجا بيجيش على المباراة، ليش صفر؟ خوف، حرب بالشمال. ففي كتير عوامل غلطت، صغيرة كبيرة كله تمام
0: بالآخر. صغيرة ولكنها كبيرة.
1: لا هي مش صغيرة، هي كتير كبيرة.
0: بقول لك كبيرة،
1: هي كتير كبيرة،
0: شافها البعض صغير بس هي كبيرة ولا تأثير. أنا بحكيش كبير.
1: أنا
0: على من عاش مهنيا هاي الأمور يعني خط أحمر.
1: هاي بتحكي لك شغلي، اللي خلى اتحاد ابناء سخنين بالليغا هي رجعتنا على الدوحة نفس السنة.
0: والرجع
1: ولا ايش تاني، ولا هو تغيير مدربين، وما قبل السنة جاب لك سلوفو درابيتش، جاب لك البلاي اوف العلوي. بدنا نحكي فوتبول، بدنا نحكي شغلات، كان في اغلاط وبيكون في اغلاط، بس بهاي الشغلات الصغيرة الفريق خسر مع بير السبع على مشاكل،
0: مشكلة.
1: خسر مع مكابي حيفا بعد ما انت تيكت باستاد عكا، عملت تيكو مع مكابي حيفا، بتخسر اللعبة مش بتاخد نقطة وبتطلع بقوي على لعبة البطار. وستيفان أومانجا باللعبة اللي وراها بلش يلعب، وإحنا كنا نترجى ستيفان أومانجا يجي ويرجع لنا على الفريق، لأنه بعد ما دشرنا باون وبعد ما دشرنا تاجي اللي انباع، صار ال التول الكبير على ستيفان أومانجا وجيندو فوكس وإلاي المكياس. إلاي المكياس اتصاوب، ضل عندي جيندو فوكس وستيفان أومانجا. ففي كتير شغلات اللي أنا بطلع عليها كفخر وبموت، يعني أنا بموت على هذا الفريق وبموت على الناس اللي موجودة. والقال وقلنا هاي للناس اللي بتشتغلش، الناس اللي بتشتغل يعني بعد سنة ونص باجي بقول لك بالضبط شو اللي صار. طيب. أنا بدي أتذكر بس المرة الجاي اللي فوتوا $1.5 مليون وثلاث لاعبين باعوا يتقدموا اتحاد أبناء سخنين.
0: طيب أنا عايشين إن شاء الله ونشوف إذا بصير. مننهي مع المونديال، مين بوصل للآخر حسب رأي بيرام كيال؟
1: فرنسا
0: والأرجنتين.

0: بيرجعوا على النهائي
1: فرنسا.
0: فرنسا بوخد، فسر لي ليش، اشرح لي ليش الاغلب اعطى فرنسا، اعطيني ليش.
1: انا ما كنتش شايف انه فرنسا، بس لما بتيجي وبتشوف المنتخب بالضبط كيف عم بيلعب، طريقة اللعب، الاجواء اللي موجودة، مايكل اولوسي نجم كبير، ديمبالي مع احسن لعيب في العالم امبابي، بس بتلاقي كمان ما فيش ايجو، في فرحة، في مدرب اللي هو ابو الروحي. سمعت تيري هنري يحكي شو بفرق، شو اللي عم بيعمله ديشان بالمنتخب، فبقول هو بيعرف يغلب،
0: بيعرف يغلب، هو
1: هاي
0: بيعرف يغلب،
1: بسيطة، بيعرف يغلب
0: هو
1: هو،
0: بيعرف
1: وانت
0: يغلب،
1: لازم تكون قوي انك تعرف تغلب،
0: هو بيعرف
1: هو
0: يغلب.
1: بيعرف يغلب. تحط شركة على دكة الاحتياط،
0: يعني أمام المغرب ولا دقيقة.
1: فأنا بسأل السؤال،
0: لاعب نجم مانشستر سيتي،
1: أكبر تالنت اليوم موجود في عالم كرة القدم، فبتلاقي كل البازل بيقول إنه فرنسا، مع احترامي للأرجنتين، مع احترامي لميسي، كله تمام، بس إذا تطلع اليوم، إحنا 3 أسابيع وشوي في المونديال، الفريق الجاهز أكتر هو فرنسا، مع إنه شوي بلشت أحس إنه الإسبان بلشوا يصحوا، بس بكفيش إنه يصحوا، لأنه هني مش جايين يعني لما أنا سمعت كمان وكنت متواجد غاد، لما سمعت إنه هني عم بيحكوا إنه لمين جاي من بعد إصابي، لمين يمال، عندهن كمان كم من إصابة صغيرة اللي هن عارفين حالهم مش جاهزين، بس بيقولوا احنا رح نتقدم مع
0: مع
1: التورنير
0: الوقت،
1: مع
0: هي مش
1: الوقت.
0: شايفه مع الوقت بيتغير المنتخب.
1: مزبوط مزبوط، وانا شفت لامين باللعبة الأخيرة كان كتير ممتاز، بس اذا بتيجي بتطلع اسا مين جاهز، تعال نحط الشغلات النقط على الحروف، فرنسا
0: مركو 45 دقيقة، بتعرفش انت
1: لسه بلشنا،
0: 45 دقيقة،
1: بس نبلش نحكي فوتبول بنوقفش. ها
0: بيرم كيال، نحن ننتظر في اللحظة اللي بتقول أنا راجع لعندكم، الاستوديوهات دائما مفتوحة. شكرا على حضورك يا بيرم كيال، شكرا جزيلا. إذا سيداتي وسادتي، نحن نخرج إلى نشرة الأخبار، بعدها نعود إلى المقابلات المونديالية. هذه أجمل تحية من وسط البرنامج جوستين محميد بريك، عندها محمد شيخ خليل بانتظاركم بعد الأخبار، فإلى اللقاء.

0: شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
0: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14 7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل.
5: فوط معطرة هاجز ثلاثية ب10 شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل، اتنين ب10 شيكل. سبري أكس 150 مل، اتنين ب10 شيكل.
4: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89.90 شيكل، لوز مقطع 44.90 شيكل، مخلوطة إكسترا 49.90 شيكل، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الرابعة من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام. أصيب طفل عمره 4 أعوام بجروح خطيرة على طريق رقم 65 بعد أن دهسته سيارة قرب العفولة. يواصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إطلاق تصريحات معادية لإسرائيل قائلا إنها تعد مشكلة لنفسها وللشرق الأوسط برمته وللأمن الدولي. وفي سياق مقابلة مع صحيفة The National الإماراتية أضاف أن أساسة إسرائيليين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء نتنياهو يبحثون عن اختلاق عدو جديد على شاكلة تركيا. أفادت مصادر فلسطينية بأن الشرطة الإسرائيلية سلمت خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين أمرا بإبعاده عن الحرم القدسي الشريف لمدة أسبوع، وذلك بعد اعتقاله في أعقاب انتهاء صلاة الجمعة، ولم يردنا تعقيب عن الشرطة. دعت جامعة حيفا الحكومة والكنيسة إلى سحب مشروع القانون الذي ينص على إقرار الفصل الجندري في مؤسسات التعليم العالي في أوساط طلاب لقبي الماجستير والدكتوراه، وحذرت في بيان أصدرته من أن تدخل المشرع في استقلالية الجامعات قد تتبع إجراءات أخرى من شأنها المساس بجوهر العمل الأكاديمي. وبذلك انضمت جامعة حيفا إلى المؤسسات الأكاديمية التي تعارض مثل هذا الفصل: الجامعة المفتوحة ومن غوريون وبار إيلان والعبرية وتل أفيف ومعهد التخنيون. رأت موسكو أن بيع تركيا منظومات الدفاع الجوي الروسية S-400 قضية حساسة للغاية. جاء هذا الموقف على لسان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تعقيبا على ما أوردته صحيفة حريات التركية من أن اتصالات تجري بين أنقرة وواشنطن وموسكو حول احتمال بيع المنظومة إلى دولة ثالثة ويرجح أنها خليجية.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان. هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: ترتفع غدا درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون ضمن معدلها الموسمي، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس وتل أفيف 30، حيفا 29، الناصرة وبئر السبع 33، و 39 في إيلات. في الخامسة محطتنا الإخبارية المقبلة مستمعينا الكرام إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
4: فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
3: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط.
4: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89.90 شيكل، لوز مقطع 44.90 شيكل، مخلوطة إكسترا 49.90 شيكل، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك إلك ولضيفك. خاضع لشروط الحملة.
6: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات. خاضع لشروط الامتياز.
7: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
8: أستاذ في بركيه؟
7: لا.
8: في ألعاب منفوخة؟
7: كمان لا.
8: لكن شو فيه؟
7: اسمع المذيع بيقولك
0: صيفوا معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
8: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا في السباحة.
9: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
10: راديو مكان معكم في مونديال 2026.

إذن جدد التحية ملاعب وأهداف سيداتي وسادتي، بإذن تعالى نحن معكم حتى الساعة الخامسة على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا في مدينة حيفا. ولا يزال مكان راديو تلفزيون ديجيتال ببث لمباريات المونديال، وهذه الليلة عند الساعة 10 زميل باسل إزريك نقل وقائع مباراة إسبانيا أمام بلجيكا هذه الليلة، انتبهوا عند الساعة 10. جسدين محمد بريك حندهان محمد شيخ خليل معكم في هذه التغطية. غدا طبعا هذه آخر حلقة لملاعب وأهداف قبيل نهائي المونديال، غدا إن شاء الله سنغادر البلاد نصف النهائي الأول، زميل باسل زريك يعلق وأنا سأكون بالتحليل، والمباراة النهائية إن شاء الله للمرة الثانية على التوالي المونديال الثاني سأكون بنقل وقائع إن شاء الله وبإذن الله وقائع المباراة النهائية من هناك من نيوجيرسي. كونوا معنا دائما في مكان، وزميل يوسف شداد مع المحلل عباس صوان سيكون الاثنان هناك في نصف النهائي الثاني في الولايات المتحدة الأمريكية. مجانا بإمكانكم متابعة مكان راديو وتلفزيون وكامبوكس.

0: إذن تعالوا بنا نقول مساء الخير زاهر بابا في آخر حلقات مونديال يوم الجمعة ملاعب وأهداف، تحية لك زاهر.
1: مساء النور زميلي محمد ولجمهور المستمعين والمستمعات.
0: مستمتع حتى الآن؟ ازداد المتعة ولا كيف شايف الأمور؟
1: على الصعيد الشخصي شعرت بخيبة أمل بعد خروج البرازيل وتحديدا من كارلو أنشيلوتي كوني من عشاق هذا المنتخب. خيبة أمل أيضا من المنتخبات الأفريقية، يعني كنا نعلق أمالنا على المغرب ليعود هاي الإخفاقات، يعني كنت أنا يعني شايف أنه منتخب على قليل منتخب واحد في الدور القادم لكن خيب الأمال هو الآخر منتخب المغربي.
0: طيب
1: خلينا موفقة زميلي محمد.
0: شكرا شكرا طبعا. شكرا شكرا. طيب بديت في المغرب يا أخي، هاي الليلة يعني لا تشبه المغرب اللي عرفناه يعني بتاتا، ليش كيف شو
1: يعني؟ حين اجتمع سحر مبابي وهيبة فرنسا انتهت مغامرة المغربيين في الملعب. بدأت الفوارق كيف شفنا واضحة، فرنسا فرضت شخصية البطل بترسانة هجومية مرعبة وحلول لا تنتهي، وأداء المغرب طبعا لا يشبه ذلك المنتخب اللي أبهر الجميع في الأدوار السابقة. كان من المنتظر أنه يدخل اللاعبون بروح الثأر الرياضي طبعا بعد مونديال 2022 وبشخصية لا تعرف الخوف، لكن ما شاهدناه أخي محمد كان العكس تماما. فريق مبعثر لم يجد الطريقة لمجاراة الإيقاع الفرنسي. المغرب لعب بتحفظ مبالغ فيه وكأنه سلم زمام المباراة منذ البداية. يعني بدنا نسأل المنتخب المغربي ومدربه أين اختفى المنتخب، هذا المنتخب اللي أربك البرازيل وأقصى هولندا واكتسح كندا طبعا، اختفى تماما. شفنا تسديدة واحدة فقط على المرمى طوال 90 دقيقة، شفنا بطء في نقل الكرة، تردد في اتخاذ القرار، أخطاء سهلة وسوء تمركز وتركيز، وكأن هناك حاجز نفسي أمام فرنسا يتجاوز حدود كرة القدم. فظهر أسود الأطلس بدون أنياب في هذا الاختبار. ورغم ذلك أخي محمد، لأن خسارة أمام أحد أقوى منتخبات العالم ليست فشل برأيي وبرأي كل من يشاهد منتخب المغربي على مدار البطولة، بل نهاية رحلة تاريخية مشرفة. أسود الأطلس شرفوا العروبة وأثبتوا أنهم باتوا من كبار اللعبة.
0: طيب يعني البعض يعزو ذلك، ربما غياب إسماعيل السيبري كان له تأثير، الفريق ما هاجمش وإلى آخره، يترك ذلك للتحليل. هل لاعب غياب لاعب واحد يؤدي إلى هذا التراجع يعني؟
1: وبعض التعديلات في المباراة الأخيرة أخي محمد.
0: طبعا على ما تستفهم. إمبابي يطارد الكاس، هل التاريخ يطارد إمبابي؟
1: الأرقام
0: أرقام
1: لا أريد لقب الهداف، أريد كأس العالم. بهذه الكلمات أطلق كيليان مبابي تصريحات
0: حر شو يقول، حر شو يقول،
1: يلخص عقلية قائد لا يطارد الأرقام بل يطارد المجد. مبابي على خطى ميسي بالأمس، أضاع ركلة الجزاء فظن البعض أنه ليلته انتهت، لكنه يكرر سيناريو ليونيل ميسي. تجاوز الصدمة سريعا، سجل هدف رائع وصنع آخر ليقود فرنسا إلى المربع الذهبي. لكن الأرقام أخي محمد أصرت على مطاردته، 20 مباراة 20 هدف، وأصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يحقق 10 مساهمات تهديفية في نسختين مختلفتين، 8 أهداف وتمريرتان حاسمتان في كل نسخة، وأول لاعب في تاريخ منتخب فرنسا يصل إلى 100 مساهمة تهديفية، يعني 64 هدف و36 تمريرة حاسمة، كما عادل ليونيل ميسي في صدارة هدافي مونديال 2026 برصيد 8 أهداف.
0: إنجلترا هل تستنجو من الرعب وتعلن حرب ربما على لقب غابة انتبه منذ 60 عاما؟
1: أنا شفت وبقول انتهى فيلم 66. الكروي الأجمل برأيي في مونديال 2026. بعرف شديش أنت موافقني يا أستاذ محمد،
0: خد
1: ملحمة لا تنسى. إنجلترا تنجو من جحيم المكسيك وتواصل السير نحو الحلم وطريق المجد. كانت مباراة من نار، شفنا جنون كروي، تقلبات، أهداف ودراما حتى صافرة النهاية. المكسيك غادرت مرفوعة الرأس بروح انتطالية، أشعلت الملعب وأكدت أن هذا الجيل قادر على العودة بقوة إلى الساحة العالمية. أما إنجلترا فهي أرسلت رسالة قوية أنها جاهزة لمطاردة اللقب الغائب عن خزينتها من عام 1966. منتخب الإنجليزي طبعا يعرف كيف يعاني وكيف يخرج من أصعب الاختبارات. طبعا بفضل المدرب توخيل اللي بدير العواصف بذكاء. شفنا بيلينغهام رجل المواعيد الكبرى، جوردون عفريت لا يتوقف، وهاري كين أكثر نضجا وحسما. يعني مع وجودها في مسار يبدو أقل تعقيدا نحو النهائي أخي محمد، تقترب إنجلترا أكثر من حلم انتظرته أجيال، حلم إعادة الكأس إلى كرة القدم.
0: خذني إلى نجوم اللي يعني انطفأ وهجهم مونديال 2026، هذا الذي يكشف غياب الشخصية قبل أن سقطت المنتخبات.
1: نعم، مونديال 2026 عاقب نجوما حضروا بالأجساد وغابت عنهم الشخصية والذهنية في لحظات الحسم. يعني إذا نبدأ منتخب ألمانيا، أول المغادرين كيميتش بلا قيادة، روديجر بلا هيبة، هافرت بلا حسم، موسيالا بلا استمرارية، وفيرت حاضر غائب بلا تأثير. الآخر وهو هولندا مع فان دايك بلا صلابة، ديونج بلا سيطرة، وجاكبو بلا بصمة. المنتخب الأكثر مخيب للأمال هو منتخب البرتغال بنجوم الكبار، برونو فرنانديز بلا حلول، برناردو سيلفا بلا وهج، لياو بلا نضج، فيليكس بلا شخصية، فيتينيا بعيد عن بريقه مع باريس، جواو نيفيش لم يظهر بالصورة، ورونالدو بلا الوهج الذي اعتاد عليه العالم، وأيضا البرازيلي مع رافينيا بلا حسم وجاهزية، نيمار بلا جاهزية وتأثير، ماركينيوس وجابرييل بلا الصلابة المنتظرة. يعني أسماء كبيرة ونجوم من الصف الأول، لكن كأس العالم لا يرحم من يفقد العقلية قبل الموهبة، فالبطولات الكبرى طبعا تحسن بالشخصية قبل الأسماء.
0: شكك البعض في نزاهة حكام، البعض ضد، ما لا أتحدث فقط عن مصر والأرجنتين وإعادة لاعب أبعد بالبطاقة الحمراء وكل وأمور كثيرة، هل نستطيع أن نقول بأن كرة القدم فقدت البراءة التي تمتعت بها؟
1: يعني بعد القرارات التحكيمية المثيرة للجدل وربما الكارثية اعتبرها ووصفها البعض بحق منتخب مصر أمام الأرجنتين والتي كان بطلها الحكم الفرنسي فرانسوا لتكسيه، يعود السؤال الكبير أخي محمد، هل ما زالت كرة القدم تحسم داخل المستطيل الأخضر فقط؟ أنا برأيي الشخصي يعني منذ عام اللي خلال متابعتي لكرة القدم والبطولات، بطولات كأس العالم منذ عام 1998 مع وصول جوزيف بلاتر إلى رئاسة الفيفا، ثم لاحقا مع وصول ميشيل بلاتيني إلى رئاسة الويفا عام 2007 طبعا تحديدا، بدأت تترسخ لدى البعض قناعة بأن كرة القدم أصبحت أكثر ارتباطا بالحسابات خارج الملعب، ولم تعد النزاهة والأداء وحدهما اللي بيصنعوا الفارق، فالمال والتسويق وقيمة النجوم أصبحت عوامل مؤثرة في صناعة المشهد. وبدأ يظهر انطباع لدى البعض بأن بعض البطولات تبنى حول قصص جاهزة، منتخب غاب طويلا عن التتويج أو نجم أسطوري لم يرفع كأس العالم، فتبدأ حسابات اللحظة التاريخية. وعندما تصبح الروايات أكبر من الأداء أخي محمد والنجومية أقوى من العدالة، تفقد كرة القدم أهم ما يميزها، أن يفوز الأفضل فوق الملعب ليس بخارجه.
0: تعرف الكثيرون طبعا بيشتغلوا سنة كاملة من شان الواحد منهم يحصل على الكرة الذهبية، والنجوم حرب، نجوم رياضية يعني مشروعة، هل باعتقادك ستحسم في المونديال ولا ستعود إلى المنصة الأوروبية أو الفرق في داخل دولها؟
1: عثمان ديمبلي يتصدر المشهد في سباق الكرة الذهبية 2026 بعد موسم تاريخي مع باريس سان جيرمان، توج خلاله بدور أبطال أوروبا قبل أن يواصل بريقه في كأس العالم، لكن طريق إلى الجائزة لن يكون مفروشا بالورود، فالمنافسة برأيي هذا العام تبدو أكثر اشتعالا من أي وقت مضى. طبعا هذا يعود لنجوم كبار مثل كليان بابي وإيرلينغ هالاند، أيضا أعادوا خلط الأوراق بتوهجهما التهديفي في المونديال، بينما يملك هاري كين ومايكل أوليسيه أفضلية الإنجازات الجماعية بعد موسم استثنائي مع بايرن ميونخ. يعني سباق الكرة الذهبية لم يعد يحسم باسم واحد أخي محمد، بل بمعركة مفتوحة بين الأرقام والألقاب والتأثير في أكبر مسرح كروي في العالم، وكل مباراة متبقية في المونديال قد تقلب موازين الجائزة.
0: طيب طلع هنالك بعض المدربين أو بعض المحللين قالوا إنه هذا المدرب جامل ذاك اللاعب وأعطى لأنه بيستحق أو بيستحقش في الآخر لهذا السبب أقصي المدرب، يعني مجاملة النجوم هي مقصلة مدربين، والبصمة التي وضعها ديشان تتحدث هنالك ماركات تيري هنري شو قال؟ ديشان بيلعب من شان يغلب.
1: صحيح طبعا، مجاملة النجوم والخضوع للضغط، لضغط الإعلام والجماهير أخي محمد، هذا الإشي وضع
0: أحيانا جماهير أحيانا إعلام أحيانا لعيب سعى أنه يجيب مدرب على المنتخب فجامل، يعني كثير الأسباب بالضبط.
1: طبعا نحن نسلط الضوء على منتخبين تحديدا ونبدأ في المنتخب البرتغالي والإسباني روبرتو مارتينيز، وأيضا الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وهما الاثنان في قفص الاتهام إلى جانب الألماني يوليان ناجلسمان ورونالد كومان الهولندي، بعد فشل ذريع كشف أن الأسماء الكبيرة لا تصنع مدربا كبيرا. يعني أنشيلوتي اللي استحق الإشادة بعد قراءته الممتازة أمام اليابان سقط سقوطا مدويا أمام النرويج بسلسلة قرارات كارثية، من اختيار منفذ ركلة الجزاء إلى مجاملة نيمار على حساب المتألق مارتينيلي، مرورا بتبديلات أربكت الفريق، وانتهاءا بأسلوب دفاعي سلم فيه الكرة والاستحواذ للمنافس. فأنشيلوتي دفع الثمن إقصاء مستحقا، وإجا الدور على مارتينيز البرتغالي مع منتخب البرتغال طبعا، فأصر على اللعب برونالدو رغم أنه أصبح عبئا على المنظومة، فكبل نجوما قادرين على صناعة الفارق وفي مقدمتهم برونو فرنانديز اللي اختفى كليا، وأثبت مرة أخرى أن مجاملة الأسماء أهم عنده من مصلحة المنتخب، وأنا برأيي يستحق الخروج بعد فشل تكتيكي وإداري لا يليق بمنتخب يزخر بكل هذه الأسماء والمواهب. بالنسبة للديشام، نعم بصمة ديشام تتحدث، ثلاثة أنصاف نهائي متتالي في كأس العالم وربما ثلاثة نهائيات أيضا، عمل يحسب لديدي ديشام مهما اختلفت الأراء أخي محمد حوله. قد يقول البعض الأمر سهل فهو يملك كوكب من النجوم، لكن الحقيقة أنه مهمة المدرب ليست جمع المواهب بل توظيفها وتحويلها إلى فريق ينتصر. كم من منتخب امتلك أسماء لامعة لكنه غادر مبكرا لأن مدربه لم يعرف كيف يستثمر تلك الجودة، وأكبر مثال اللي حكينا عنه هولندا وألمانيا والبرازيل والبرتغال.
0: طيب احنا الأسبوع الجاي ما في برنامج، رح نتواجد هناك لنقل وقائع مباراة نصف النهائي والنهائي، وبعد النهائي سنعود يعني يوم الجمعة الذي لي بتكون حضرت لنا كم نقطة حلوين مأخوذات من المونديال الجمعة التي تلي النهائي. زاهر بابا الزميل الصحفي لنا ولكم بالمتابعة، شكرا جميل، شكرا جزيلا زاهر.
2: لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم ويهبطها.
3: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
3: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
3: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
5: قضية كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
3: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
3: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
0: إذن طبعا هذا هو الأسبوع الأخير لتوقعات مباريات المونديال. وجودات عتامني مساء الخير، تحية لك.
6: مساء الخير لك ولجميع المستمعين أخي محمد.
0: طيب الأسبوع الماضي تنتين من ثلاثة، اليوم بدنا ننهي، ربما نستطيع أن ننهي مع ثلاثة أواخر المونديال لأن الجمعة الجاي ما في عندنا برنامج بدل مباراة واحدة. تعال ندخل على مباراة إنجلترا بلجيكا الليلة.
6: طلع إحدى الفرق اللي وصلت لهذه المرحلة بلجيكا، كل احترام لهم، بس انجلترا انا يعني كانوا يسالوني لانه بتعرف كره القدم الانجليزيه من احدى بنستمتع في الفرق الانجليزيه، فهن لحديت هسه كان عندنا اداء جيد يعني ومستقر في من ناحيه المباراه اللي لعبوها وجابوا نتائج مليحه. طريقه اللعب الانجليز طريقه مختلفه عن كل باقي الفرق، يعني احنا بنشوف كل اللعيبه اللي بيكونوا في الفرق تبعتهم ببلشوا يتأقلموا متأخر في الفريق اللي بيلعبوا فيه، ولكن مع المنتخب بده أداء اللعب الإنجليزي. وطبعا هي الكرة القدم انوجدت في بريطانيا في الإنجليز. وسألوني أنا كنت يعني حتى إحساسي وتفكيري إنه إنجلترا رايحة تفاجئ ويمكن يكون إلها نصيب كبير انه تاخذ الكاس، فانجلترا بتغلب.
0: حطينا واحد كما ترغب وكما تشاء. ناتي الى المباراه الثانيه التي ينتظرها الجميع وايضا ستنقل على تلفزيون مكان وراديو مكان وكان بوكس. هذه المباراه ستكون فجرا يعني السبت بالليل فجر يوم الاحد، النرويج امام انجلترا.
6: طب لا انت قلت لي انجلترا
0: لا مع بلجيكا. لا انا النرويج لا نعم انا تعتنعود من جديد اسبانيا امام بلجيكا، تعتنعود من جديد اسبانيا بلجيكا، معناته احنا سبقنا واحد اسبانيا بلجيكا، عود من جديد اسبانيا بلجيكا الليل طبعا الليل اسبانيا بلجيكا
6: الساعه 10 اسبانيا. طبعا لعيبة إسبانيا هن صغار وإسبانيا في آخر لعبة هن فازوا على الفريق اللي كان مرشح البرتغال طبعا 1-0. إسبانيا نفس الشيء فريق اللي بعطي كرة قدم جيدة، اللعيبة اللي موجودين أغلبهم في بيلعبوا في فريق برشلونة، وفريق برشلونة من الفرق العريقة من كل وعنده كتير نتائج جيدة، أدوا أداء جيد ووصلوا لمرحلة باستحقاق. بلجيكا مثل ما قلت لك يعني كان مفاجأة إنه وصلوا لهذه المرحلة، فإسبانيا بيفوز. محمد
0: حطينا إسبانيا. النرويج إنجلترا يوم الأحد فجرا الساعة 12.
6: إنجلترا بلاش نرجع الحديث من ناحية اللعب الكرة القدم إن كانت موجودة في إنجلترا في عند الإنجليز الأداء اللي بدوه. إحنا لما بنحضر المباريات إن كان في الملعب ولا في التلفاز إحنا بنشوف الفرق الإنجليزية المستوى اللعب فيها بأحلى مستويات، وبيستمتع الواحد في اللعب لأنه إحنا شو يعني بده يجينا إن كان من برشلونة ولا ليفربول ولا الريال، احنا من المشاهد يستمتع في كرة قدم انجلترا في وكتير لعيبة بيلعبوا في فرق تانية خارج البلد، ولكن لما بيأدوا ودوا كان عندهم كتير يعني تحصيل في هذا المونديال وفازوا بجدارة وعطوا أداء جيد بيفوزوا
0: محمد كمان حط لا اثنين يعني واحد اسبانيا بلجيكا النرويج انجلترا اثنين في الساعة الرابعة من فجر الأحد الأرجنتين سويسرا.
6: أنا مش لأنه لعبوا مباراة وأخذوها بالعوامطة مع مصر يعني بيستحق لمصر الفوز. أنا بستغرب محمد، أنا قلت لك أنا بستمتع أنا بأيدش يعني إن كان فريق أو فريق لدولي أو دولي أنا بستمتع كرة القدم مثل باكر، في كتير ريالين بيكونوا لفريق أو لدولي. إذا إحنا منشوف المونديال هذا بالنسبة للأرجنتين مع مين فازوا؟ فازوا على الجزائر، فازوا على الأردن، عودة فازوا على مصر ومش باستحقاق. ومع الاحترام لكل اللعيب الدولي يعني بس بانو انو انو لعب فوت اهداف يعني تنو عملوه كتير، انا مش منقد انا استمتعوا وحقن انه يشجعوا فريق او لعيب يعني كان اهدافه في مباراة اللي الفرق تبعتهم اقل مستوى الارجنتين درجات او وين بيلعبوا لعيبة الارجنتين. سويسرا فريق كرة القدم عنده مش هديك كرة القدم اللي خلينا نقول واو. بيلعبوا في هدوء عدة فرق، أنا حضرت عن عدة مرات في سويسرا عند الفرق بأدوا أداء جيد، وفريق إن كان مستوى محلي أو في دولي بيجيبوا نتائج مليحة، وسويسرا جابت نتائج في هذا المونديال. لدقيقة 90 أنا بقول لك راح يكون إكس سويسرا.
0: بدنا مضاعف منك.
6: لا ما هاي المضاعف بين الأرجنتين وسويسرا.
0: عيد لي عن إسبانيا هيك معقول؟ إسبانيا بلجيكا واحد، النرويج إنجلترا اثنين، والأرجنتين سويسرا إكس اثنين. غريب. طيب نحن بنت
6: لا مش غريب،
0: ما بعرف يعني، لا أنا ما قلتش لا
6: ما يكونش محمد أيات يعني، هاي الكل مش بس أنا بحكيها، كل الصحافة حكتها، مش بس مع لعبة مصر، كان كتير السنة يعني حتى القرعة يا هل ترى شانس لعب مع الأرجنتين يعني محمد، وحتى في المونديال السابق شانس لعب مع الأرجنتين، لأنه يعني خلينا نقول سمعت البابا بقول إنه البرازيل طبعا مثل يعني مع الاحترام لكل الدول يعني إحنا البرازيل هي السامبا البرازيلية، ما نستمتعش بالبرازيل، ما نستمتعش بألمانيا، ما جنات الكرة القدم الألمانية أو السامبا البرازيلية يعني، ما قلت لك أنا إنه أحضر وتشوق في كرة القدم وكل المشاهدين، بس إحنا إنه يجوا يعني الأرجنتين الشانس يلعب هذا بطل كرة قدم يا محمد. طيب. ولا لا
0: هذا رأيك، إحنا هنا بنسمع آراء ويعني بنسمع. طيب جودات أتامني، شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا، إلى اللقاء.

ونحن سيداتي وسادتي نمضي وإياكم هذه الليلة عند الساعة 10 إسبانيا أمام بلجيكا. الزميل باسل زريق وزاهر عكري في هذه المباراة في الفجر يوم يعني يوم السبت بالليل أحد الفجر الساعة 12 بالليل. النرويج أمام إنجلترا، زميل يوسف شداد ومعه فادي عجاوي. يوم الأحد فجرا الساعة 4 فجرا زميل جودة عودي مع أحمد وهب. وفي 14/7 نصف النهائي إن شاء الله سأكون زميل باسل زريك وأنا معه في التحليل. 15/15 زميل يوسف شداد من الولايات المتحدة الأمريكية ومعه عباس صوان هناك. والمباراة النهائية سأنقلها لحضراتكم بجانبي يكون الزميل باسل زريك. كونوا معنا مكان راديو ديجيتال تلفزيون.

0: إذن أعود وأذكر سيداتي وسادتي، نحن في مكان راديو تلفزيون ديجيتال، نواصل نقل وقائع المباريات مجانا عبر راديو مكان تلفزيون مكان وكان بوكس. وأذكر غدا سنغادر البلاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سأنقل لحضراتكم من هناك من الولايات المتحدة الأمريكية المباراة النهائية إن شاء الله ب19/7 من نيوجيرسي، بالإضافة إلى ذلك نصف النهائي الأول ونصف النهائي الثاني مع الزميلين يوسف شداد وباسل زريك وعباس صوان، سنكون حاضرين كما كنا حاضرين ونقلنا وقائع، ولي الشرف أن أكون نقلت وقائع المباراة النهائية في قطر، وسأنقل إن شاء الله وقائع المباراة النهائية من هناك من الولايات المتحدة الأمريكية. عندما يلتقي الأزواج في المونديال، السيد قاسم دراوشي هو مدير بنك العمال وهو مشجع رياضي، والزوجة إيمان دراوشي هي معلمة وقريبا قريبا دكتور في اللغة الإنجليزية. تحية لكما قاسم وإيمان.
1: مساء الخير أستاذ محمد.
2: هلا هلا فيك.
0: احنا عندنا مذيع اسمها إيمان قاسم، عندنا هنا إيمان وقاسم سوية. قاسم، أي منتخب تشجع؟
1: البرازيل طبعا.
0: وداعا زينا يعني.
2: وداعا.
0: وداعا. ست إيمان.
1: المونديال الرابع التوالي.
0: آه. ست إيمان.
2: أنا من وأنا صغيرة كنت أشجع إيطاليا، بس للأسف لأنها غابت عن المونديال صارت 3 مرات، فالبديل يعني للأسف بشجع الأرجنتين، بس إذا في ناس مش راح تحبني عشان بشجع مش راح تكون مبسوطة.
0: غششته يعني بدك تقولي لي ولا كيف؟
2: لا لا، بالرغم من كل اللي ما قيل وبالرغم من كل إشي أنا مشجع للأرجنتين، لأن أنا بحب ليونيل ميسي.
0: طيب.
2: من وقت مر برشلونة يعني.
0: من زمان برشلونة. قاسم، ليش اختيار البرازيل تحديدا؟
1: منذ الطفولة يعني، أول مونديال تابعته كان مونديال 1990 في إيطاليا، ومن هناك بلشت أحب البرازيل مع عراقة الكرة البرازيلية وجمالها، وأكثر فريق توج بالمونديال طبعا، ومن هناك وعلى الطريق طبعا شفنا كثير ظواهر زي رونالدو وماريو رونالدينيو اللي سحر بكرة القدم يعني.
0: ليش فشل المنتخب البرازيلي في الآونة الأخيرة باعتقادك يعني نظرتك المهنية المتواضعة؟
1: هي مشكلة منتخب البرازيل طبعا دائما عقدة الربع النهائي يلتقي مع منتخب أوروبي. اليوم الكرة الحديثة طبعا هي تعتمد على الخيار التكتيكي للمدربين، وأكثر ما هي جماعية أكثر ما هي فردية، اللي كانت تميز منتخب البرازيل كمهارات، وطبعا سوء الحظ وسوء التقدير يعني بين بعض المباريات.
0: هيك احنا مشجعين البرازيل ندور على حجج سوء حظ وما إلى
1: لا، احنا حكينا انه احنا يعني شوي اللي اختفينا يعني. اليوم الكرة الحديثة تعتمد على التكتيك أكثر من هي على المهارات، فهناك كانت مشكلتنا، وعشان هيك استقطبنا أنشيلوتي ما ساعدنا كثير للأسف، لأنه الفترة اللي كانت قصيرة أو عقلية لاعب برازيلي بعدها ما تأقلمتش على الوضع الجديد يعني.
0: أوه مصيبة كمان، بدنا نخرج 4 سنين تتأقلم. قالت إيمان الأرجنتين لأنها كانت برشلونة ومن بتحب لعب ميسي، لو إيطاليا بالمونديال وإيطاليا على طول الخط بدون تردد ليش؟
2: كمان أنا يعني الإشي بيعود لطفولتي يعني، من لما وإحنا صغار كمان الكرة يعني، أنا من وقت بالمونديال 94 كنت بصف رابع. وكنت كان كتير في نجوم بإيطاليا مثل روبرتو باجيو، أكثر واحد يعني عالق بذاكرتي. وتأثرت كتير عندما مات واقفا بالنهائي، لعبة بالنهائي مونديال 94 يعني. فبعدها يعني من يعني كانت عن جد كانت أوركسترا يعني الكرة الإيطالية، مش زي اليوم يعني. مظبوط يعني اليوم في واضح يعني إنه في ضعف.
0: ليش هذا بدأ سلي تحليلك المتواضع؟ تحليلك المتواضع ليش منتخب إيطاليا واللي له عدد هائل من المشجعين في البلاد 3 مونديالات متتالية ما بوصل؟ ليش حسب رأيك إذا عندك مجرد هيك فكرة أو تحليل؟
2: أنا حسب رأيي ممكن فساد يعني بالدولة، ما ممكن ما في ما استقطبوا، ما في استقطاب لمهارات جديدة يعني، ما فيش كيف بيحكوها بالعبراني هشكعة يعني، ما في
0: استثمار، فيش استثمار،
2: فيش استثمار يعني بالجيل الجديد. وكمان يعني هذيك المرة حضرت هيك زي برنامج وثائقي وكتير ضايقت يعني، حتى الملاعب اللي كانت يعني تساست يعني، وكانت تستقطب كتير جماهير. اليوم الملاعب حتى من ناحية يعني
0: في عزوف، في عزوف الجمهور، في عزوف عن المباريات، عن حضور المباريات
2: بالضبط. والملاعب يعني ما فيش فيها يعني حتى استثمار من ناحية يعني ترميم هاي الملاعب وتظبيطها وهيك يعني، يعني مش كيف مثلا
0: يعني بدك تقول بمعنى آخر شوي أهملت كرة القدم بإيطاليا
2: شوي كتير، مش شوي
0: شوي كتير. كاسم شو بدك تعقب؟
1: لا أحكي، بحكي إنه اليوم لاعب الفوتبول أكثر بدور على الشهرة وعلى المال طبعاً. لاحظنا إنه بالدوري الإنجليزي
0: مش موجود بالدوري الإيطالي هذا اليوم.
1: موجود بالدوري الإيطالي.
0: بهربوا على إسبانيا، إنجلترا.
1: إسبانيا وإنجلترا. ولاحظنا كثير يعني، وحتى والإشي بشوفه بتتويجات بالدوري الأبطال بأوروبا معظم الفترة الأخيرة كانت من فرق إسبانية أو إنجليزية يعني.
0: يعني مستعد يهرب على الخليج. اللعيب ولا يلعب هاي الفترة في إيطاليا بعد أن كان زمانات المحطات الإيطالية اللي تيجي وما حدا عنده بعد كرة قدم قبل 20 سنة كانت إيطاليا هي الحج
1: يعني. ممكن أنا أتذكر طفولتي يعني كنت أشوف الميلان الكبير جراندي ميلان يعني، كان رود خوليت وفان باستن الثلاثي الهولندي، رايشارد خوليت وفان باستن، مارادونا كان بالدوري الإيطالي، كاريكا، لوثر ماتيوس، النجوم الكبار
0: بالتسعينات. طيب
1: تتويجات يوفنتوس يعني وإيه ميلان بالتسعينات.
0: طيب اللي بيحب عادة يعني اللي بيحب البرازيل مفروض ما يحبش الأرجنتين. طيب أنتوا برازيل وأرجنتين؟
1: لا أنا بحبش الأرجنتين يعني دائما أصلاً أنا يعني.
0: أما من شو هذا اللي بدأ، هذا اللي بدأ أوصل له. كيف كيف أنت والزوج إيمان تحضر مباريات وأنتوا ضد؟ ضحكتي بعدين تسمعين رأيك. اسمع أحكي قاسم.
1: انا ناقم على الارجنتين من دوره 16 في مونديال 90 لما كان يجي اطلع على الارجنتين بمباراه كان متفوقه فيها كثير. باخفاقات بالكوبا امريكا وهيك. طبعا يعني في يعني ممكن نتعاطف مع ميسي كونه انا مؤيد برشلونه يعني نوعا ما، بس انها طبعا ما يجيش الارجنتين ولا مره.
0: تحضروا مع بعض المباريات لما في ارجنتين وبرازيل مع بعض ولا لا؟
2: طبعا
1: ما يعني بالمونديال ما تقوش يعني
0: لا لا لا، لما بصير لعبة أرجنتين مع بعض تحضروها، لما بصير برازيل مع منتخب تاني بتحضروها مع بعض، وواحد بيشجع أرجنتين وواحد بيقول يا ريت تخسر.
1: مع انه إيمان يعني المباراة

0: الأولاد اللي هن
1: طبعاً.
0: في احكي لي عن الأولاد والأعمارهن وأسمائهن وشو بشجعوا.
1: عندي أول إشي بنتي الكبيرة، بنتي الكبيرة لين عمرها 19 سنة، جديد روحت خلصت سنة أولى طب ببخارست.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: وروحت جديد، وكل يوم هي مش متابعة فوتبول زي أخوها وزي أختها الصغيرة، بس بمستغرب منها كثير قديش يعني متفاعلة، وقديش بلعبة مصر والأرجنتين كثير زعلت، مع إنها بتحب ميسي يعني من زمان. سألت كثير عن مصر، حكت لي حسيت انهم انظلموا يعني بشي مرحلة. وعندي الولد عندي الولد صف 12، لسه خلص صف 12، تخرج جديد. هذا كثير يعني صاروخ فوتبول اكثر من ابوه،
0: متحمس ومتعصب كثير. لمين؟
1: متعصب كثير لإلي ولأبوه يعني، بس يمكن لأبوه اكثر يعني، بحب هو بحب البرازيل، بشجع البرازيل. إسا يعني عشان البرازيل طلعت يمكن صار يشجع إسبانيا يعني أكثر، لأنه
2: مش إسبانيا.
1: مين؟
0: مين؟
2: لا بعتقد إيه
1: هو إسا
2: البرازيل
1: إسا هو يعني نترالي، مش
0: محايد. والبنت الصغيرة؟
1: عند البنت الصغيرة بتشجع الأرجنتين، بتحب ميسي كثير. حتى بلعبة مصر ما تعاطفتش مع
0: كمان
1: مع المصريين، بدها ميسي يعني.
0: خلص انا مرات واحد
1: بلوزة الارجنتين وحامل علم الارجنتين وفايس كتير بالجو يعني.
0: طيب احنا مثلا عندنا مثلا بالبيت حطينا اعلام كتير في المنقسمين، احنا في البيت حطينا اعلام عالي كبيرة بالمحلات، المنتخب اللي بيطلع نسحب العلم ونطلع، عملنا تزيين في البيت وعملنا اجواء حلوة للمونديال. صحيح انا بكون اغلب المباريات ببثها، ويعني مباراة بتاش بتواجد معاهن. السؤال عندكم هاي الأجواء أنتوا كمان إعلام وترتيب قاسم ولا بس حضور؟ احكوا تنين.
1: اسمع طب
2: هو الثاني أخاف شوي عشان موعد المباريات وصعب يعني. يعني من اليوم صرنا 67 مباراة إذا مش غلطان، منها تابعت يمكن 50% أو 60%.
0: ممتاز يعتبر ممتاز 60%، ومدير يعني مدير بنك وبدك تفيق بكير وممتاز.
2: بالنسبة للشغل معوضا ساعات، مرات نوم بعد اخر، مرات نوم مش كثير وهكذا. اسا ثاني بالنسبه لموضوع الهاي، بما انه وراثي شوي صعب اخف شوي من كل سنين، مش زي مونديال قطر او المونديالات اللي باوروبا ساعات تكون اكثر ملائمه.
0: تزيين ايمان زينتوا البيت حوالين البيت اعلام اواعي؟
1: تعرف ميرفيز لو، انا كل مره بحط علم على السياره بروح بشتري العلم ثاني يوم الفريق بيخسر. فاليوم هاي السنه يعني هاي المره بهاي المونديال عندنا اعلام، حاطه سيما بنت صغيره حاطه اعلام بغرفتها وكل شيء، بس انا على سيارتي ما حطيتش ولا علم وبديش احط.
0: حط الارجنتين اليوم.
1: لا عشان هيك، لانه اذا بحط علم خلص يعني بديش اعمل هذا الفال العاطل يعني.
0: والله احنا بصيبنا زيك، بحط علم البرازيل ثاني بخسر البرازيل، بطلنا نحط علم.
2: هيك صابني انا بمونديال 2006 كنت حاطط علم البرازيل، من وقت انا بطلت احط علم.
0: ومرات بحط اربع علام برازيل، بروح بنزل على التلفزيون مرات بطلع بلكيش ولا علم، ساحبين لي اياهن عن طلع. بضل حلو هاي الاشياء، بضل جميل جدا. ايمان انت معلمه انجليزي، خدينا عم بتحضر الدكتوراه، قريبا دكتوراه باللغه الانجليزيه، شو الطموح العالي؟
1: ان شاء الله يعني بعدنا بالطريق ان شاء الله، بس طبعا واحد من الاحلام وواحد من الطموحات هي طبعا الدكتوراه، ونصل محلات بعيده.
0: اكاديميه يعني بتعلمي بالاكاديميه حابه هناك؟
1: انا كبار بلشت وبعلم هشتلميات مورين، بعلم استكمالات يعني بفيزغوت وهيك، واشتغلت بكليه عمك اسرائيل، وكمان رح ان شاء الله اكمل معهن، وبعلم بالمدرسه الثانويه باكسال.
0: عظيم. انت رحت على الامور الادبيه، جميل الانجليزي مع انه صعبه، وقاسم رحت على امور الاقتصاد والحسابات والبنوك. من وين اجت هاي؟
2: من وين اجت؟
0: صدفه يعني، صدفه على البنك، حبيت من البدايه
2: بالضبط. هي ممكن يعني كانت خيار يعني خيارك كطلاب بعد المرحله الثانويه ايش نفوت، فمع هيك حبيت كون اداره الاعمال وهي الامور. بعد ما خلصت طبعا اللقب الاول انخرطت بشغل في بنك ايطاليا.
0: قاسم من النهائي اللي بتتوقعه؟
2: طبعا المعظم بتوقع النهائي يكون ارجنتين وفرنسا، بس انا بتوقع فرنسا انجلترا.
0: يعود على نفسه بتطلع انا بال
2: لا استاذ محمد، انا

0: اكيد غالبية الناس بتوقع
1: ارجنتين فرنسا. انت شو تتوقع؟
0: انا بتوقع انجلترا فرنسا.
1: انجلترا فرنسا هو ايمان.
2: انا بتوقع اسبانيا فرنسا.
1: هو الارجنتين روحتيها؟
0: لا اسبانيا فرنسا بتحط نص النهائي.
2: لا هن هو بحكي بالنهائي.
1: بالنهائي
0: هن رايحين يلقوا نص النهائي.
1: لا انا قابلكم نص النهائي يعني ارجنتين مش واصل نهائي. ايمان بتقول
2: مش حاسه انه من اخر لعبه مع مصر خفت شوي من لعبهن صراحه. ما بصعوبه غلبوا الراس الاخضر وبصعوبه غلبوا يعني مصر. هيك حسيت بعرفش خايف. ان شاء الله ان شاء الله انهم بوصلوا.
1: طيب نشوف كيف.
2: على فكره لما ذكرت انك رايح على امريكا بكره متسهل
1: ان شاء الله فجرا
2: حسيت هيك بنوستالجيا لانه انا بال2018 بمونديال 2018 كنت بامريكا وراحت علي حتى اللعبه الاخيره لانه كانت بساعات اللي احنا كانت عندنا ليل يعني كنا باستكمال معلمين من فلسطين من اسرائيل كنا باستكمال كمان إشي يعني له علاقة باللغة الإنجليزية يمكن سامع فيها البعثة اسمها IVLP
1: بس معلوم معلوم سامع
2: International
1: فيها
2: Visitorship
1: معلوم وغطناها عنا برامجنا صحيح
2: هي كل فترة باخده يعني فئة معينة من المجتمع مرة محاميين مرة دكاترة مرة معلمين وكان يعني كان عن جد إشي مميز.
1: بأي ولاية كانت بأي ولاية
2: تحزيها؟ إحنا كنا بست ولايات.
1: كمان إحنا بأربعة بنكون بأربعة.
2: إحنا كنا بأكثر من محل وكان الإشي ممول يعني بالكامل من السفارة الأمريكية.
1: ونحنا ممول بالكامل.
2: فأنا بحسدك يعني.
1: طيب إحنا قاسم
0: وإيمان.
1: تسلم تسلم بوري قاسم وإيمان تحدثت إلى زوجين مشجعين وعائلة تتنفس كرة قدم بالإضافة إلى الأكاديمية والعلم. شكرا جزيلا لكم إيمان وقاسم دراوشي. شكرا.
2: أهلين.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. وننهي البرنامج في الفقرة التحليلية وإن كنا سنخوض غمار بعض النقاط. الزميل وفادي عجاوي تحية لك.
3: أهلا فيك أستاذ محمد إلك ولجميع المستمعين وأنا جاي شو بقولوا نار وشرار يعني.
1: طب اسمع بدي أقول لك شغلة واحدة دائما بقولوا والله مصر اترك إنه انظلموا والآخر على جانب هني خسروا حالين بس المغرب ما خسروش حالين فرنسا غلبتهن.
3: يعني أنا عندي بصراحة إذا في عنا وقت نحكي بثلاث نقاط منهن المغرب ومصر يلا. والأرجنتين وميسي بدي
1: أخذ يلا نأخذ كل واحد منهن خمس دقائق أربع دقائق من البرنامج ابدأ.
3: خلينا نبلش بالمغرب. بصراحة أقول لك الأماني أنه في الدقيقة 60-65 كان الوضع يعني أنا الشوط الأول شفت وضع صعب جدا خيبة أمل بصراحة بهذه المباراة. يعني بدك تخسر اخسر يا أخي مش مشكلة بس مش بهذه الطريقة مش بهذا المستوى. وأنا خيبة أمل من المدرب وهبي في هذه المباراة. يمكن تحدث وياك أستاذ محمد في المباراة يعني مش معقول ما يكون عندك حلول وكانت واضحة الأمور. المنتخب المغربي لا من إيده ولا من كمه في هذه المباراة لا دفاعيا لا هجوميا وكأنه أعطى المباراة على طبق من ذهب. أنا تفاجأت يعني كل إنسان ثقافة رياضية كان بيعرف أنه المنتخب بده محطة في الهجوم. يعني بدك أنت لاعبين رأسين حربة عندك أيوب الكعبي وعندك سفيان رحيمي وانت فوت سفيان رحيمي بعد ما فات الهدف الثاني يعني أنت اللعبة صارت منتهية. النقطة الثانية أنه كان في عندك أنت بتفوت تلعب لاحظ هذا أكبر خطأ وهذا بين دغري. يعني أنا أستغرب من مدربين أنه أنت لما بتفوت التشكيلة معينة دغري بيبين أول عشر دقائق ربع ساعة أنه التشكيلة غلط وتوظيف اللاعبين غلط بتكمل تستنى الدقيقة 60. طب هي واضحة على سبيل المثال هو كان يلعب من بداية المونديال بمهاجم وهمي اللي هو إسماعيل الصباري.
1: مزبوط.
3: طيب إسماعيل الصباري هو لعيب فذ بيلعب اليوم بايرن لعيب اللي عنده ميزة خاصة بيقدر يكون بهذا الدور بس ما فيش لا بلال الخنوص بيقدر يكون بهذا الدور ولا شمس الدين طالبي. يعني انك تكون هذا الدور يعني بين قوسين بلغتنا حسب عن الدنيا بدك تلعبوا هذا الدور ما بيقدر. بالتالي الاسلوب لازم تغيره كان واضح انه خطا من اول دقيقه. فبالتالي كان لازم يلعب براس حرب وتكون انت كمدرب بتغيير الامور بلشت غلط مش مشكله. كان عندك شوط كامل خلص 0-0 الطريقه تخليني اسميها الله يستر. بس الشوط الاول تسديدات للمنتخب الفرنسي منتخب المغرب ولا تسديده اول شوط ولا تسديده
1: ولا تسديده
3: يعني كل المباراة سددوا يمكن طابتين وبلا مؤاخذة يعني ما فيش أي خطورة. فمش معقول هذا الكلام صراحة. أنا كان عندي خيبة أمل محمد الوهبي لأنه كل البطولة كان جيد، كان لازم يقرأ المباراة، واضح كان أنه إذا استمرت الأمور، وعلى فكرة 2-0 هاي يعني بسهولة، يعني بسهولة ما حسيتش المنتخب الفرنسي تعب.
1: صحيح، وأنا حكيتها أنه لم يجتهد المنتخب الفرنسي أمام المغرب بالأمس.
3: أسهل مباراة للمنتخب الفرنسي في كأس العالم أمام المغرب، والصراحة كان إلي صادم إنه المباراة تخلص بهاي الطريقة، ويعني وكأنه لعبة حزبية على فكرة، ولعبة صداقة بين الأصدقاء يعني حكيمي وإمبابي. لا مش هيك بيصير صراحة، راح أفاجئك أنا. دور 16 ثمن النهائي اللي بلغته مصر بالنسبة إلي بسوى كثير دور ربع النهائي اللي وصلته المغرب. لا يعني أنا بالنسبة إلي، وإذا ننتقل على النقطة الثانية،
1: ننتقل على النقطة، يلا انتقل إلى المنتخب المصري.
3: المنتخب المصري أرفع القبعة أولا، لأنه المنتخب المصري اللاعبين اللي عنده أكيد أنت عارف القيمة السوقية لمنتخب المغرب تقريبا 300 مليون، قيمة السوقية تبعت مصر أقل من 100 مليون، وهني رايحات على أنت عارف على عمر موسى وعلى صلاح. يعني تخيل قديش يعني. فمنتخب اللي 18 لعيب بيلعب بالدوري المصري، والدوري المصري مش احسن دوري في العالم، وبتيجي بتقاتل، ومعروف المنتخب المصري. وتذكر حكيت لك انه اللاعبين المصريين عندهم انتماء حقيقي للقميص وللمنتخب، بيقاتلوا دائما، وكنا نشوف بطولة افريقيا برضه في كاس العالم امام الارجنتين اللي كان واضح لنا انه اللياقه البدنيه راح تخونهن، ولكن بالتفاصيل كان حسام حسن ايضا اخطاء، يمكن حكينا فيها اخر 10 حسن. المنتخب بدأ منهك تماما، اللاعبين استنزفوا الطاقة هائلة. انت بدك ترمي بين قوسين اللحم بالملعب، بدك تزك لعيبة تقاتل في الملعب. اخر ربع ساعة كان عنده كمان امكانية ثلاث لعيبة مش لاعبين، ثلاثة يفوتهن. كان عنده حسام عبد المجيد اللي قدم مباريات كبيرة، وهو اللي حسم اصلا المباراة امام استراليا بضربة الجزاء، وكان لاعب مميز، لاعب طويل قام طوله 1.93 متر. طب ما انت دخل شباكك هدفين برسي ضربات هوائية. قول يعني هذه الاخطاء بين قوسين الساذجة، لو كان المدرب شوي حنكي وكان مبدع اكثر، حتى رغم تراجع مرة ثانية، نعم تراجعت مصر، نعم كانت سيطرة كاملة منتخب الأرجنتيني، ما طبيعي، ما احنا عارفين الفروقات الفنية.
1: بس كان بعشر دقائق بالإمكان عرف كل الظروف، عشر دقائق ممكن الحفاظ على نتيجة التفوق.
3: يعني في واحد أحكي لك إياه، إنه في أحدهم قال لي يعني يا رجل يعني عندك ميسي يا أخي بعمل عليه فاول بطلعه بأخذ أحمر وبطلعه. تخيل أنت لوين، أنت هم بتقاتل من أجل أن تفوز بانتصار تاريخي بكل الوسائل المتاحة، كل الوسائل المتاحة حتى تفوز، ولكن خسارة. يعني بنهاية المطاف المنتخب كان ناقصه شبه كله 10 دقائق من التركيز أكثر والذهنية وشوية نباهة هيك من حسام حسن عشان تفوز، خسارة.
1: طيب احنا بالنسبة إلى صاحبك وكان لك جم تقدر تعمل كل شيء، أما يعني احنا تحفظ من قضية إنه نكسر لاعب وإلى آخره، يعني هو بس فهمت عليك راح بعيد، حتى لو وهذا الأمر نحن نحب
3: مخالفة قوية بس مش إنه الأذى يعني.
1: لا لا الأذى مرفوض. ناتي ننهي مع أردت أن تنويس ميس
3: مع الأرجنتين. طبعا أنا بهمني، شوف أنا بدي أخوض هذا الموضوع في نقاش طويل جدا، وأنا بهمني
1: فادي اختفى الصوت لنصف ربع دقيقة.
3: أنا أحترم اللاعب ميسي، مثل اللاعبين الكبار في التاريخ، أنا بعتبره من أفضل 5 لاعبين بالتاريخ، هون حط نقطة. ولكن أنا أصبح الشيء غير مقبول علي مرة تانية، ما كل في تعاطف. شو معنى تعاطف؟ الناس بتقول شو يعني تعاطف؟ أنا بقول التعاطف إنه لما بيكون مخالفة 50-50 يعني ممكن يسفرها أو يمكن ما يسفرهاش، رح يسفرها إذا للأرجنتين، ولمنتخب تاني نفس المخالفة 50-50 ما بيسفرها. بشكل عام هذه بتحصل مع منتخب الأرجنتين. رح أعطيك إحصائية، خلينا نحكي مع الناس بالأرقام أستاذ محمد. الأرقام بتقول أكثر منتخب حصل على ضربات جزاء في تاريخ كأس العالم هو منتخب الأرجنتين. في خلال آخر 12 مباراة منتخب الأرجنتين 8 ضربات جزاء، يعني بالمعدل 66% عندك فرصة يكون ضرب الجزاء لمنتخب الأرجنتين في المباراة. طب هذا مش معقول. وأنا أحطيت حتى ضربات الجزاء أستاذ محمد تاريخياً أسلم 2022-2026 في عندك ضربات جزاء اللي بدناش نكون مش صحيحة، ولكن 50-50 يعني لو أجت لمنتخب نيجيريا ولا لمنتخب مصر ولا حتى لمنتخب المغرب ما بحكي بالحكم. هذا اسمه تعاطف مش تواطؤ. التعاطف. هون لما انت معني تطلع منتخب فانت الخمسين خمسين بتحسبها. ونقطة على الهدف الذي تم إلغاء قطر. صحيح انه بيقدر الفار يرجع، ولكن نقطتين. النقطة الاولى هذه كرة قدم فيها التحامات وفيها رجولة. اسأل حكم في الدوري الانجليزي ولا الدوري الالماني، مش كل التحام حتى لو صغير مخالفة، حتى لو كان التحام هذه مباراة رجولية. النقطة الثانية انه يا رجل المخالفة 80-90 متر من مرمى الارجنتين، والمخالفة كانت عند ملعب او مرمى منتخب مصر، كان عند منتخب الارجنتين تم تمرير الكرة 6 مرات حتى سجل الهدف بمسافة 80 متر، يعني كان هناك فرصة امام دفاع الارجنتين يقطع الكرة وما قطعها. إذا كرويا نحكي فنيا برأيي إلغاء الهدف هو ظلم حقيقي. أنا لو بعرف أنه قدام الجول وقبل التسديد والله ارتكب مخالف بشكل مباشر بنفهم، لكن 80 متر برأيي كان في خطأ. أحدهم قال لي يعني ساخرا قال لي كان يرجعوا 5 دقائق ورا ويشوفوا الفار يعني.
1: طيب هذا جو مشكور. غدا طبعا فجرا يوم الأحد فجرا مباراة أرجنتين سويسرا مع الزميل يوسف شداد. أنا
3: تسمح لي كمان أتمنى لك طبعا يعني يكون طبعا كما عهدناك يعني في أمريكا مباريات نصف نهائي ونهائي كما عهدناك في المستوى والموعد، ويكون يعني كما نتوقع منك بكل مهنية و يعني تاريخك اللي بيشهد أكثر.
1: شكرا جزيلا فادي عجاوي، شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا. إلى اللقاء. تهمنا أبو أهداف سيداتي وسادتي، غدا سنغادر البلاد إن شاء الله بإذن الله إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أنا يوسف زميل باسل زريك نصف النهاية الأول 14/7 وأنا بجانبه في التحليل وهو في التعليق. بعد ذلك بيوم واحد زميل يوسف شداد مباراة نصف النهاية الثانية في التعليق، ومعه عباس صوان النجم في التحليل. وفي المباراة النهائية سأكون بالتعليق على المباراة النهائية وبجانب زميل باسل زريك. لي الشرف والسعادة أن أكون خادما لكل المشاهدين والمستمعين للمونديال الثاني على التوالي كالعربي الأول والوحيد الذي ينقل من الموقع المباراة النهائية. شكرا لكل من انضم واختار مكان، ونرى بالآلاف وعشرات الآلاف أحب مكان انضموا إلى مكان راديو وتلفزيون، انضموا إلينا. نحن نحبكم، نحب كل المعلقين الآخرين أيضا في المحطات الأخرى، لهم التقدير، ولكن شكرا على اختياركم لنا. حتى نلتقي بعد المونديال طابت أوقاتكم جميعا. محمد شيخ خليل حندهان جسين محميد بريك، إلى اللقاء.

0: شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
3: فليس أنا منتازج 79.90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل.
2: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكترون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكترون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمس الأخيرة. قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكترون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادك اللي بيسوقوا تراكترون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكترون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1-14/7. خاضع لشروط الامتياز.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
3: فليس أنا منتازج 79.90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل.
2: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة الخامسة من أورشليم القدس. أسعدتم أوقات المستمعين الكرام. قال مصدران في أورشليم القدس إن الإدارة الأمريكية لا تريد انخراط إسرائيل في جولة القتال الحالية ضد إيران خشية فقدان الرئيس ترامب السيطرة على الوضع. وأشار أحدهما لشبكة CNN إلى أن رئيس الوزراء نتنياهو يرغب جدا في الانضمام إلى الضربات الأمريكية. وهددت إيران من أن إسرائيل لن تكون في مأمن إذا تعرضت بنيتها التحتية لهجمات. وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران محمد باقر ذو القدر إن ذلك يندرج ضمن معادلة الردع. يواصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إطلاق تصريحات عدائية لإسرائيل قائلا إنها تعد مشكلة لنفسها وللشرق الأوسط برمته وللأمن الدولي. وفي سياق مقابلة مع صحيفة دي ناشونال الإماراتية أضاف فيدان أن ساسة إسرائيليين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء نتنياهو يبحثون عن اختلاق عدو جديد على شكلة تركيا. وأوضح أن بلاده لا ترى أي مبرر لصراع مباشر بين الدولتين ولن تسمح لنفسها بالانجرار إلى وضع كهذا. اعتقلت قوات جيش الدفاع العاملة في هداوة السامرة خلال الأسبوع الأخير 70 مطلوبا فلسطينيا خطط عدد منهم لارتكاب اعتداءات في المدى الزمني الفوري. وجاء في بيان عسكري أنه تم ضبط العديد من الوسائل القتالية. ضبطت شرطة حيفا في حي الهضار مخدرات وآلاف الشواكل يشتبه في أنها حصيلة نشاطات إجرامية، واعتقلت 8 مشبوهين بحسب ما وفان به مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. رياضيا وفي إنجاز لافت تأهل منتخب إسرائيل للشابات لكرة السلة حتى سن 20 عاما إلى نصف نهائي بطولة أوروبا بعد أن فاز على بولندا ب80 نقطة مقابل 79.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: جاء عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة حتى يوم الاثنين المقبل وتشتد وطأة الحر. سيداتي وسادتي، في 6 محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب10 شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية ب10 شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 ب10 شيكل. سبري أكس 150 مل 2 ب10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على 100 من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشيكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
5: أفراحنا ومناسباتنا السعيدة منشتري من شبكة محامص حيدر. سنوبر 89.90 شيكل، لوز مقطع 44.90 شيكل، مخلوطة إكسترا 49.90 شيكل، وما ننسى قهوة حيدر. شبكة محامص حيدر، حيدر على كيفك إلك ولضيفك، خاضع لشروط الحملة.
0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
6: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5 مساء. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

أحلى مكان للموسيقى. أثير راديو مكان يجمعنا مستمعينا الكرام ضمن هذه الباقة من المنوعات الغنائية حتى أخبار السادسة. تبقوا

0: غدا على قناة مكان.
1: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
2: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
3: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: الله الله يا أبو الورد.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
1: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
0: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفي على البلد.
5: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك إملا بكرة، لازم تراجع.
6: أكيد مش رح تعطوا أولادكو يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب أولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
8: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة السادس من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأن واشنطن استجابت لطلب إيران في مواصلة المحادثات، ومع ذلك قال إن الولايات المتحدة أبلغت طهران بشكل لا يقبل التأويل بأن وقف إطلاق النار انتهى، وكتب ترامب ذلك على شبكته للتواصل الاجتماعي. هذا وقال مصدران في أورشليم القدس إن الإدارة الأمريكية لا تريد انخراط إسرائيل في جولة القتال الحالية ضد إيران خشية فقدان الرئيس ترامب سيطرة على الوضع. وأشار أحدهما لشبكة CNN إلى أن رئيس الوزراء نتنياهو يرغب جدا في الانضمام إلى الضربات الأمريكية. قضى جيش الدفاع أمس على قائد فصيلة في كتيبة النصيرات الحمسوية في شمال قطاع غزة، ويدعى هذا المخرب أسامة وليد محارب، كما قام أمس الأول الأربعاء بتصفية قائد في منظومة إنتاج منصات الإطلاق التابعة لحماس، ويدعى هذا الإرهابي خليل جمال مناع. وفي غضون ذلك دمرت القوات خلال الأسبوع الأخير مسارات تحت أرضية بطول 200 متر تقريبا، لسيما في خان يونس. تنوي إسرائيل إقامة خط لتجميع الصواريخ الاعتراضية لمنظومة القبة الحديدية في الهند مع شركات محلية، وذكرت مصادر لقناة NDTV المحلية أن ذلك يندرج ضمن إجراءات أوسع لتوطيد التعاون الأمني بين البلدين. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن دورية إسرائيلية مكونة من 3 آليات مدرعة توغلت صباح اليوم في ريف درع الغربي عابرة الشريط الحدودي صوب الطريق الواصل بين قريتي صيصون وجملة. دعت جامعة حيفا الحكومة والكنيسة إلى سحب مشروع القانون الذي ينص على إقرار الفصل الجندري في مؤسسات التعليم العالي في أواسط أو في أوساط الطلاب لقبي الماجستير والدكتوراه، وبذلك انضمت إلى المؤسسات الأكاديمية التي تعارض مثل هذا الفصل الجامعة المفتوحة ومن غوريون وبار إيلان والعبرية وتل أفيف ومعهد التخنيون.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
2: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: ترتفع غدا درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون ضمن معدلها الموسمي، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة. إيلات 39، منطقة البحر الميت وغور الأردن 37، 35 في هضبة الجولان، الناصرة 33، أورشليم القدس وتل أفيف 30، و29 في حيفا. في 8 سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيص.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
3: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
2: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
2: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
2: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: مكان مع غالي زمان.
1: مقهى الأطلال.

Thank you.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
1: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
1: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
2: أشعلها أبو الورد أشعلها.
0: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
5: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش. تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمسة الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فليس أنا منطازج 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.

النار مع إيران انتهى. تصفية قائد مفرزة نخبة حمساوية في جنوب القطاع شارك في اقتحام قاعدة رعيم خلال مذبحة 7 أكتوبر.

إرهابي في محطة حافلات، ضبط كمية من الأسلحة والذخيرة في يركا واعتقال مشتبه فيه في 22 من العمر من سكان القرية، إصابة 4 أشخاص بينهم امرأة وطفلان بحالة خطيرة في اندلاع حريق بمنزل في مدينة الطيبة في المثلث. وفي أخبار المونديال، منتخب فرنسا يقصي نظيره المغربي عن البطولة بهدفين نظيفين، وهذه الليلة إسبانيا تلاقي بلجيكا في 10 في بث مباشر على مكان.

0: مكان إلى النشرة المسائية من قناة مكان، والبداية طبعا من الشؤون الأمنية والإعلان اليوم عن اعتقال الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك 4 أشخاص من سكان النقب للاشتفاه فيهم بالتخطيط لتنفيذ اعتداءات ضد قوات الأمن، فضلا عن اعتداء في مدينة بئر السبع. ومن تحقيق أجرته وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشباك والوحدة المركزية للشرطة للواء الجنوب، تبين أن أحد أفراد الخلية كان نشر محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي اعتبر تحريضيا وداعما لأنشطة إرهابية. كما تبين أن الأربعة خططوا لإطلاق النار على مركز الشرطة في بلدة شقيب السلام وتنفيذ اعتداء في محطة الباصات المركزية في مدينة بئر السبع وإنشاء بنية تحتية تهدف إلى المس بقوات الأمن المختلفة العاملة في المدينة. مخطط أحبطتها الشرطة قبل أن تخرج إلى حيز التنفيذ. هذا ووجهت النيابة العامة لأفراد الخلية الأربعة لائحة اتهام خطيرة صباح اليوم. في قرية يركا ضبطت الشرطة كمية من الأسلحة والذخيرة خلال نشاط ميداني يأتي في إطار الجهود لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، حيث شارك في المداهمة مقاتلون من حرس الحدود إلى جانب محققي مركز شرطة الجليل الغربي وقوات إضافية. واعتقل خلال المداهمة مشتبه فيه يبلغ من العمر 22 عاما من سكان القرية. وجاء في بيان صادر عن الشرطة أنه تم خلال عملية تفتيش القوات في منطقة مفتوحة بالقرب من منزل المشتبه فيه على مخزون من الوسائل القتالية شمل سلاحا من نوع كارلو ومخازن ذخيرة لبندقية M16 ومخازن لمسدسات، إضافة إلى مخزن لسلاح من نوع كلاشينكوف وقنبلة غاز إلى جانب عشرات الطلقات. هذا وتمت مصادرة جميع الوسائل القتالية ونقلها لمواصلة فحص الأدلة والتحقيق في مركز شرطة الجليل الغربي. إلى قطاع غزة الآن، حيث أعلن جيش الدفاع عن تصفية قائد مفرزة نخبة حمساوية أمس في جنوب القطاع يدعى يحيى سعيد حمدان. ووفق ما جاء في بيان عسكري، كان حمدان شارك في اقتحام قاعدة رعيم خلال مذبحة 7 أكتوبر، كما عكف في الآونة الأخيرة على إعداد خطط إرهابية ضد القوات ما شكل تهديدا فوريا لها، كما وسعى إلى تأهيل قدرات حماس القتالية. الآن إلى جديد الملف الإيراني والتصعيد الأخير. الرئيس ترامب ينشر عبر منصة تروث سوشيال التابعة له حول موافقة الإدارة الأمريكية على طلب إيران الاستمرار في المحادثات، وأضاف أن الولايات المتحدة قالت بصريح العبارة للجانب الإيراني وقف إطلاق النار لم يعد ساري المفعول. بالمقابل، مصدران إسرائيليان يكشفان لشبكة CNN أن إدارة ترامب غير معنية بإقحام إسرائيل في جولة التصعيد الحالية، لأن الرئيس يخشى من فقدان سيطرته على الوضع. أحد المصدرين ينوه أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان يتوق للاشتراك في الضربات ضد إيران. وفي وقت سابق هددت إيران بالرد على استهداف بنى تحتية لها، وأضافت جهة رفيعة المستوى في مقر الأمن القومي الإيراني الأعلى لوسائل إعلام محلية أن إسرائيل قد تكون ضمن بنك الأهداف الإيراني. إلى جنوب لبنان الآن، ومواصلة جيش الدفاع نشاطه العسكري في عدة مناطق، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية مركبة في بلدة كفر رمان، بالإضافة إلى تنفيذ غارات أخرى طالت شوكين وكفر دجال قضاء النبطية. ويأتي ذلك في ظل استمرار مساعي واشنطن للدفع باتفاق الإطار الموقع بين الجانبين، حيث تحدث مسؤول أمريكي معني بالمحادثات عن انتقال الجهود إلى مرحلة تنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى أن العمل جار على إعداد الخرائط تحديد مناطق تجريبية للانسحاب. هذا ومن المتوقع وصول وفد عسكري أمريكي قريبا لبحث آلية تطبيق المناطق التجريبية. طبعا مشاهدينا، بعد قليل أو الآن ينضم إلينا مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة. أهلا بك إيال.
1: مساء الخير سماح.
0: طبعا قبل الانتقال إيال إلى المسار السياسي في الملف اللبناني، تعال ربما نقف على آخر مستجدات العمليات العسكرية المستمرة في جنوب لبنان. هناك طبعا حديث عن تدمير مخازن أسلحة وسائل قتالية تابعة لحزب الله عثر عليها في المنطقة الآمنة في جنوب لبنان. وطبعا البداية تعال ربما مع نتيجة هذه الضربة التي كانت استهدفت إحدى المركبات اليوم في منطقة في قضاء النبطية إيال.
1: نعم، في هذه المرحلة لم تتوفر ردود الأوساط العسكرية على هذه الأنباء التي تنقلها التقارير اللبنانية ووكالة الأنباء اللبنانية حول مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين خلال استهداف سيارتين في جنوب لبنان في منطقتي كفر الرمان والنبطية. في هذه المرحلة لم يعقب الجيش على هذه التقرير، ولكن يجب القول أن خلال الأيام الأخيرة كان هناك نوع من الهدوء النسبي في الجانب اللبناني في كل ما يتعلق بالنشاط العسكري الإسرائيلي من خلال استهداف مواطنين لبنانيين وكذلك سيارات. بطبيعة الحال التعقيب الاعتيادي للقوات العسكرية بأن هناك من يعرض القوات للخطر وبالتالي يتم استهدافها، ليس دائما هذه الرواية العسكرية تطابق ما يحدث على أرض الواقع. وإلى جانب ذلك، على نطاق ضيق يجب القول هناك مواصلة عملية تدمير البنى التحتية العسكرية لحزب الله، ولكن بشكل محدود مع الأخذ بنظر الاعتبار القيود التي تخضع لها القوات العسكرية في الأراضي اللبنانية.
0: إيال تعال ننتقل الآن ربما إلى قضية الدفع. كما تعرف بالتطبيق الفعلي لاتفاق مذكرة التفاهم بين الجانبين والاستعداد طبعا لإخلاء المناطق التجريبية، ما الجديد على هذا الصعيد إيال؟
1: نعم، ربما هذا هو الأمر اللافت فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية، خاصة وكالة رويترز نقلت عن مصدر أمريكي قوله بأن خلال الأيام القليلة القادمة سوف تبدأ إسرائيل بالانسحاب من المناطق، في البداية من منطقة واحدة وبالتالي سوف يتم الانسحاب من منطقة أخرى. وفقنا لهذا هذه الأنباء فإن عملية الانسحاب سوف تأتي خلال أيام قليلة، وربما هذا يشير إلى ضرورة المضي قدما ما في تطبيق الاتفاق، هكذا ترى الإدارة الأمريكية، مع التأكيد بأن مواصلة الجمود وتعثر عملية الانسحاب من الأراضي اللبنانية قد تؤدي في نهاية الأمر إلى فشل هذا الاتفاق، ولذلك هناك ضرورة كبيرة. بطبيعة الحال الموقف الإسرائيلي يختلف تماما، لا نرى هناك إلحاحا من الجانب الإسرائيلي على تنفيذ الاتفاق، ولكن في نهاية الأمر فيما يتعلق بهذا الموضوع أيضا سوف يتم خلال الأيام القليلة القادمة كما نستمع أيضا من الأوساط العسكرية الشروع بإعادة الانتشار والانسحاب من هذه المناطق.
0: رغم أن عادة كيف يتم اختيار المناطق التي سيتم طبعا الانسحاب منها أولا، وهل مثلا حال الانسحاب سيتم نقل السيطرة فورا لقوات الجيش اللبناني إيال؟
1: هناك علامات استفهام حول هذا الموضوع. قد كانت هناك مع التوقيع على الاتفاق بعض الإشاعات بأن المناطق التي سوف يتم الانسحاب منها مثل قرية الغندورية أو زوطر الغربية، والجانب اللبناني قال بأن هذه المنطقة لا، المناطق لا توجد فيها في الواقع قوات عسكرية، وإنما تقوم بتسيير الدوريات بين الحين والآخر. ولكن واضح أن القيادة المركزية في الجيش الأمريكي سنتكوم هي التي تشرف على هذه العملية، ولذلك وهذه ما نفهم أن هناك جهود لبلورة أساليب ومعايير للانسحاب من المناطق وإعادة الانتشار وانتشار قوات الجيش اللبناني، بمعنى أن تكون هذه فعلا مناطق اختبارية، وأن يتم خلال هذه أو تنفيذ هذه المرحلة التوصل إلى تفاهمات وإلى قواعد ومبادئ بالنسبة للانسحاب في المراحل القادمة، هكذا على الأقل تقول الأوساط الأمريكية. بطبيعة الحال الجانب الإسرائيلي يتقيد فيما يتعلق بهذا الموضوع، ولكن في نهاية الأمر إسرائيل سوف تضطر إلى الانسحاب من هذه المناطق، وربما وخلافا للتصريحات الإسرائيلية سوف نراها مضطرة أيضا إلى الانسحاب من مناطق أوسط في الجنوب اللبناني وفقا للتعليمات والقيود الأمريكية.
0: مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية إيال عليمة، شكرا جزيلا إيال، شكرا لك.
1: شكرا سمح.
0: الآن نتحول مشاهدينا إلى مشاغل محلية. في الطيبة في المثلث أسفر حريق اندلع بمنزل صباح اليوم عن إصابة 4 أشخاص بينهم طفلان وامرأة وصفت حالتهم بالخطيرة وطفل آخر حالته متوسطة، وكانت العائلة علقت داخل المبنى المشتعل واستنشق أفرادها دخانا كثيفا قبل أن يتم تخليصهم على يد قوات الإطفاء والإنقاذ، وباشر محقق حرائق بفحص ملابسات اندلاع النيران. هل يمكن إبطاء الشيخوخة؟ سؤال يحاول العلماء الإجابة عليه منذ سنوات، لكن بالنسبة للمليونير الأمريكي براين جونسون لم يعد الأمر مجرد بحث علمي بل مشروع حياة كامل، غير أن أحدث تطور صحي يمر به يعيد فتح النقاش، هل يمكن فعلا خداع الساعة البيولوجية؟ لنشاهد.
2: المليونير الأمريكي براين جونسون يحول نفسه إلى تجربة حية، يرافقه عشرات الأطباء ويخضع لمئات الفحوصات ويتبع نظاما غذائيا صارما وروتينا يوميا، هدفه الوحيد هو إبطاء الساعة البيولوجية. I've been spending millions of dollars trying to create the perfect diet. What I did is I asked all my organs of the body, hey heart, liver and kidney, what do you need to be your best self? We looked at scientific evidence and this is the result. لكن الرجل الذي اعتقد أنه سيبقى بيننا لفترة أطول من الجميع كتب مؤخرا على منصة إكس: معدتي تأكل نفسها. وراء هذه العبارة يكمن تشخيص إصابته بمرض مناعي ذاتي مزمن يهاجم المعدة، ويقول أنه تطور على مدى سنوات رغم المتابعة الطبية الدقيقة التي كان يخضع لها.
3: יכול להיות שמחלה כזו שהיא גם מחלה שיכולה להיות מאוד מאוד שקטה התגלתה אצלו ואולי לא הייתה מתגלה אצל אדם אחר שלא מנהל את הבריאות שלו ועוקב אחר המדדים. A 10-year study of 1,000 men found that push-up capacity is a meaningful predictor of heart disease risk. Here is what the data showed. Men who could do 20 or more push-ups were linked to a 75% lower rate of cardiovascular events. Being able to do 40 or more push-ups was linked to a 96% lower rate. הוא התחיל מסטארט-אפיסט שהגיע לשחיקה, למשקל יתר, הוא ירד 27 קילו לדעתי בתקופה של הסטרס ואחרי הגירושים, ואז הוא עשה שינוי בריאותי מאוד משמעותי, והוא משתף את הדרך שלו, והרבה מאוד ממה שהוא משתף הרבה מאוד אנשים יכולים להפיק מזה ערך.
2: وتطرح قصة الرجل الذي يسعى إلى إطالة عمره تساؤلا كبيرا، هل يمكن فعلا التحكم في عملية الشيخوخة أم أننا سنكتفي بتحسين الطريقة التي نتقدم بها في العمر؟
3: longevity זה להאריך את החלק הבריא בחיים שבו את נהנית מבהירות מחשבה, מכוח, מאנרגיה רציפה, שהחיים טובים כל דקה ואת לא עסוקה בלנהל מחלות כרוניות.
2: בסנوات الاخيره اصبح عدد متزايد من الاشخاص مستعدين للاستثمار ليس فقط في علاج الامراض بل ايضا في محاوله الوقايه منها قبل ظهورها. فحوصات متقدمة ومراقبة المؤشرات الصحية واتباع نظام غذائي متوازن والاهتمام بالنوم وممارسة النشاط البدني بل وحتى الحديث عن العمر البيولوجي كلها أصبحت جزءا من حياة من يسعى إلى التقدم في السن بطريقة مختلفة.
3: منعلم التأيروة עם הרבה מאוד נתונים שמאפשרים לנו להבין איפה אנחנו נמצאים היום, מה אנחנו צריכים לשפר, איזה הרגלים צריך להכניס לשגרה, למשל, כדי לשמור על תפקוד גבוה. נגיד, להזדקן טוב, זה להימנע מהשבריריות הזו, שבסופו של דבר מובילה לאובדן עצמאות, מה שקורה להרבה מאוד מבוגרים.
2: ואיזה כאן העלם ומוקפחת השייכוחה יורכזו פיל מאדי על המדהר אל-חריג'י, פאין לדליקה לא יעוד כאפיין אל-יום.
4: אנחנו מדברים בעצם על טיפולי לונג'ביטי, על טיפולים שבאים להפוך את מה שקורה בהזדקנות של הפנים שלנו. כאשר אנחנו צריכים להבין מה קורה מבחינת מדורי השומן, מה קורה מבחינת העצם ומה קורה מבחינת איכות האור. היום אנחנו לא משתמשים רק בחומצה ובוטוקס, משתמשים יותר בחומרים שנועדו לייצר קולגן ולסין, ואפילו חומרים שנועדו לגרום לתאים שלנו להיות צעירים יותר.
2: لنعترف بالأمر معظمنا يتمنى أن يبدو أصغر سنا وأن يضيف سنوات أخرى إلى حياته لكن قصة براين جونسون تذكرنا بأنه ربما لا ينبغي أن نحول حياتنا إلى مختبر ففي النهاية المهم ليس فقط كم سنة سنعيش بل كيف سنعيش هذه السنوات
0: الآن مشاهدينا نتحول إلى أخبار مونديال 2026 منتخب المغرب يخرج من دور ربع النهائي بعد الخسارة بثنائية نظيفة أمام منتخب فرنسا في مباراة أقيمت على استاد بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا تفاصيل أوفى ينضم إلينا هنا في الاستوديو مراسلنا للشؤون الرياضية خالد دراوشي. أهلا بك خالد. طبعا تابعنا المباراة بالأمس، على ما أعتقد التوقعات من أداء المنتخب المغرب كانت أكبر بكثير من النتيجة في نهاية المطاف.
5: نعم، المنتخب المغربي أعطى احترام زائد لمنتخب فرنسا الذي هو أيضا يستحق هذا الاحترام، منتخب فرنسا بكونه بطل معهود في هذا المونديال، لكن الديك بالآخر انتصر على الأسد، ما يعكس يعني أمر غير متواجد في قانون الغاب، لكن في علم كرة القدم هو أمر نعم متواجد. الديك الفرنسي هو صاحب المنتصر في هذه المباراة، في حين يعني الأمال العربية الأحلام العربية تلاشت بعد خروج المنتخب المغربي. صحيح. بذلك لم يتبقى أي منتخب عربي، ومنتخب المغرب أيضا خرج من هذه البطولة، لكن إذا ما نظرنا إلى نصف الكأس الممتلئ فنحن ننظر إلى منتخب المغرب الذي هو بالمناسبة يعني وصل إلى نصف نهائي النسخة كأس العالم السابقة في قطر، الآن إلى ربع نهائي، ناهيك عن بطولات كأس أفريقيا وما شابه من إنجازات غير مسبوقة، لكن إذا ما عدنا إلى صلب هذه المباراة وهذه المواجهة تفاصيل في الملخص الثالث.
0: نعم،
6: المنتخب الفرنسي أمام المنتخب المغربي، انطلقت هذه المباراة وهداف في الفترة ياسين بونو. أنا أخبرك يجب أن يقلق إمبابي، أخبرتكم أيها المشاهدون. ستيان ترفع الكرة وببراعة تامة يأتيها نصير مزراوي. إذن مباراة مبعثرة من قبل فريقين. ربما كانت مخالفة، ربما كانت لمسة يد، ولكن الحكم يشير بعد 60 دقيقة عند الدقيقة 60. مدريد على الهجمة المرتدة، عثمان ديمبلي. المنتخب المغربي وماذا يحصل؟ تواصل للمنتخب الفرنسي. أخبرتك قبل دقيقتين يلعب المنتخب الفرنسي براحة. وماذا كل
7: مباراة والكرة الآن سيصفر الحكم صدق أو لا تصدق. عندما يصفر الحكم إذن الحكم يصفر. انتهت المباراة بفوز المنتخب الفرنسي على المنتخب المغربي بالنتيجة 2-0.
0: طبعا مباراة شيقة جدا من ناحية المنتخب الفرنسي أكثر. ويمكن أن نقول يعني خالد لولا تألق حارس مرمى المنتخب المغربي لكانت المباراة انتهت حتى 5-0.
5: نعم الوحيد الذي لم يخذل المنتخب المغربي هو ياسين بونو، لكن كان هناك أيضا آراء وأيضا ردود فعل من لاعبي المنتخبين كانت بعد المباراة. دعينا نشاهد ردود الأفعال.
8: C'est que jouer une demi-finale de Coupe du Monde, c'est exceptionnel. C'est la troisième de suite avec l'équipe de France depuis que je suis en sélection. Et voilà, je suis très heureux de cette qualification. Alors, on savait que le Maroc, c'était un match difficile. On l'a avec des joueurs de qualité, mais on est resté concentré dans ce match. Même après le pénalty loupé, on a voulu rester concentré. Voilà, on est heureux de cette qualification.
9: Ouais, je pense qu'en débutant le match, on savait qu'on allait avoir à faire une très belle équipe de France. On savait que ça allait être un match difficile, qu'il fallait avoir à fournir beaucoup d'efforts durant ce match, se donner. Je pense que c'est ce qu'on a fait. Tous les joueurs sont donnés à 100%. Après, ouais, c'est le football, on ne peut pas toujours gagner. Et je pense que ce match va nous permettre de grandir. On va savoir ce qu'on doit apprendre pour les prochaines compétitions, les détails à améliorer pour aller encore plus loin.
10: D'affronter cada partido comme si fosse une finale. O sea, sí, nos lo transmite el míster también, que el partido más importante es el siguiente que está por venir y ese es el objetivo. El llevar 35 partidos ahora seguidos, invictos, sin perder, tampoco es un objetivo que nos poníamos en el primer partido, pero sí que el objetivo es ganar todos. O sea, que nos alegramos que de esa racha, evidentemente, y queremos alargarla, pues, como mínimo, hasta la final.
0: طبعا هذا لاعب المنتخب الإسباني، وهذه الليلة تنتظرنا مباراة في العاشرة أيضا بين إسبانيا وبلجيكا.
5: نعم سماح، أيضا نحن نتحدث هنا عن الماتادور الإسباني الذي سيلعب، أو اللاروخة كما يحب الإسبان دائما مناداته المنتخب الإسباني، سيلعب هذه الليلة أمام منتخب بلجيكا في مباراة ستبث في تمام الساعة 10 على قناة مكان عبر جميع المنصات كما هي العادة في جميع المباريات. أيضا سماح باستثناء مباراة الثالث والرابع فقط ندعو المشاهدين ليكونوا على الموعد. هذا من ناحية. من ناحية أخرى المنتخب الإسباني هو أيضا صاحب إنجازات، يعني استطاع أن يطيح بأفضل كوكبة من المنتخب البرتغالي وأيضا بقيادة كريستيانو رونالدو. أما هذا من ناحية. من ناحية أخرى رأينا هنا أيضا العقلية التي يتمتع بها المنتخب الإسباني، وخصوصا دانو أولمو هو يمثل العقلية الإسبانية، ألا وهي المباراة القادمة هي بمثابة مباراة نهائية. هكذا انتصر المنتخب الإسباني، هكذا المنتخب الإسباني منذ عشرات المباريات لم يخسر، وهو بسلسلة انتصارات متتالية. وهذا انعكس فهو يعكس أن هذا المنتخب يلعب على الجزئيات البسيطة التي بإمكانها أن تكتب التاريخ وتقلب أيضا كفة الميزان. هذا من ناحية. من ناحية أخرى الجميع ينتظر من لامين يامال أن يكون هو النجم الأوحد، أو كما يقال في علم كرة القدم أن يحمل الفريق على أكتافه، أن يكون هو اللاعب الحاسم، في حين نرى في المنتخب الإسباني اللاعب أليكس بيانا هو اللاعب الذي حاليا يقود المنتخب الإسباني بأداء طيب. هذا من حيث المنتخب الإسباني. أما المنتخب البلجيكي الذي وصل بصفته الشيطان الأحمر إلى هذه المباراة كما هي العادة، وصل إلى ربع النهائي، قد لا يكون منتخب مقنع نسبيا، لكن أيضا هو منتخب يعرف من أين تؤكل الكتف، وبإمكانه أيضا بالأسماء المتواجدة وبكل الكادر المتواجد أن يصنع المفاجأة. المفاجأة جزء من كرة القدم، أيضا المنطق أحيانا يتغلب. بالآخر مباراة بين 11 لاعب و11 لاعب آخر أمامهم، وهنا من يسجل الأهداف هو الذي
0: بإمكانه. ماذا تتوقع من هذه المباراة؟
5: توقع فوز سهل لمنتخب إسبانيا.
0: شكرا جزيلا الزميل خالد دراوشي. شكرا لك. الآن ننتقل إلى مفادنا للمونديال نجيب قزل المتواجد في ميامي للاطلاع على الاستعدادات لمباراة الغد أيضا بين إنجلترا والنرويج في دور الربع النهائي. أهلا بك نجيب، كيف تبدو الأجواء لديك نجيب؟
11: أهلا بك سماح وبجميع المشاهدين. نعم، تستعد مدينة ميامي لاستضافة ربع نهائي كأس العالم بين منتخبي النرويج وإنجلترا. هذه المباراة ستنطلق غدا هنا على استاد هارد روك في مدينة ميامي. الأجواء هنا جميلة جدا خلال الساعات الأخيرة الماضية، وصول الآلاف من المشجعين من كلا المنتخبين، مشجعي المنتخب النرويجي والمنتخب الإنجليزي. فيما يتعلق بمشجعي المنتخب الإنجليزي، هنالك توقعات أن يصل حوالي 30,000 مشجع للمنتخب الإنجليزي، وهو العدد الأكبر الذي يصل من قبل مشجعي المنتخب الإنجليزي منذ بداية بطولة كأس العالم. وصول أيضا الآلاف من الجماهير النرويجية إلى مدينة ميامي، هنالك طلبات متزايدة على الوصول إلى هنا ومشاهدة المباراة. شركات الطيران النرويجية قامت بإضافة خطوط أخرى لتسهيل عملية وصول المشجعين والجماهير النرويجية إلى مدينة ميامي. اليوم الحدث الأبرز في هذه المدينة الجميلة هو ليس على أرضية الملعب، إنما في منطقة ساوث بيتش المنطقة السياحية. هناك سوف يقوم الجماهير أو المشجعين النرويجيين باستعراض التجذيف، هذه الاستعراضات التي رافقتهم طيلة المونديال ونحن شهدناها على المدرجات وأيضا على أرضية الملعب من قبل اللاعبين النرويجيين. هذا الحدث كما ذكرت أو الاستعراض سوف يقام عند ساعات المساء في منطقة ساوث بيش الساحلية. فيما يتعلق بالمشجعين الإنجليزيين، أيضا ستكون لهم هنالك استعراضات أيضا في هذه المنطقة، منطقة ساوث بيتش. الأجواء كما ذكرت هي جميلة جدا هنا. فيما يتعلق بالتدريبات، كلا المنتخبين قاما بإجراء التدريبات أو مخيمات التدريب خارج مدينة ميامي في ولاية فيلادلفيا في أماكن بعيدة عن المدينة حوالي الساعة وساعة ونصف، هذا ما تنقلته وسائل الإعلام خلال الساعات الأخيرة. إذن يعني الأجواء هي جميلة جدا في مدينة ميامي الساحلية. هذه المباراة كما ذكرنا سوف تنطلق يوم غد، هنالك أجواء من الترقب، الجميع هنا متلهف لبدء هذه المباراة وهذه المنافسة القوية التي سوف تجمع كلا المنتخبين، المنتخب النرويجي والمنتخب الإنجليزي، كلاهما يتطلع إلى الوصول إلى دور النصف النهائي. هنالك من يقول إن الغلبة سوف تكون للمنتخب الإنجليزي، إذن يعني سوف نتابع ونرى كيف ستنتهي هذه المباراة المرتقبة والكبيرة التي تجمع كلا المنتخبين الإنجليزي والنرويجي. إذن من هنا سماح من مدينة ميامي في ولاية فلوريدا، عودة إليك.
0: مفدنا إلى الولايات المتحدة نجيب قزل، شكرا جزيلا لك نجيب. ومن المونديال مباشرة إلى الأحوال الجوية، ترتفع غدا درجات الحرارة قليلا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون ضمن معدلها الموسمي. وبحالة الطقس نكون قد بلغنا خط نهاية المسائية، مني ومن الطاقم أجمل تحية وبحفظ الله وأمنه، إلى اللقاء.
12: مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.

0: ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. في الاستنى منتازج 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش. تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون. في السنوات الخمس الأخيرة قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7. خاضع لشروط الامتياز.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7. المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. خاضع لشروط الامتياز.
0: راديو مكان الأخبار.
4: نشرة الثامنة من أورشليم القدس. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. عقب الشباك على ما نشر بشأن موافقة رئيس الجهاز زيني على الشروع في تحقيق ضد القناة المتلفزة الثانية عشرة بشبهة توفر معلومات مسبقة لديها عن مهاجمة إيران. وأوضح الشباك أن القرار بالشروع في التحقيق اتخذ قبل اجتماع عقد بحسب التقارير الإعلامية بين زيني وبين أحد المقربين لرئيس الوزراء نتنياهو. هدد الرئيس الأمريكي ترامب طهران بعد ورود معلومات استخباراتية حول نيتها اغتياله. وكشف في حوار مع صحيفة نيويورك تايمز عن أنه ترك تعليمات بقصف إيران بشكل غير مسبوق إذا نجحت في قتله. وفي السياق، رجح مصدر مطلع لموقع أكسيوس عقد جولة أخرى من المفاوضات الأمريكية الإيرانية الأسبوع المقبل ربما في سويسرا. أفادت مصادر في نابلس بإصابة فلسطينيين 24 بجروح مساء اليوم من جراء هجوم لمستوطنين على بلدة بيت فوريك شرقي المدينة، وأضافت أنهما تعرضا للضرب. تنوي إسرائيل إقامة خط لتجميع الصواريخ الاعتراضية لمنظومة القبة الحديدية في الهند مع شركات محلية. وذكرت مصادر لقناة NDTV التي تتخذ من نيودلهي مقرا لها أن شركة رفائيل لتطوير الوسائل القتالية بحثت هذا الموضوع مع شركات هندية لتصنيع الأسلحة. وأضافت أن ذلك يندرج ضمن إجراءات أوسع لتوطيد التعاون الأمني بين البلدين. في منطقة إسديروت، أسفر انقلاب دراجة نارية رباعية الدفع تراكتورون قرب نيرعام عن إصابة فتى عمره 16 عاما بجروح خطيرة. تحطمت طائرة خفيفة عند مهبط عين فيرد منطقة هشارون، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح متوسطة وطفيفة تواليا.
5: حالة الطقس.
0: غدا على قناة مكان،
6: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصيف.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
4: يكون الطقس الليلة بين صاف وغائم جزئيا، وغدا ترتفع درجات الحرارة قليلا. في التاسعة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in.
0: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال، في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
8: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
9: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
10: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
11: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهو؟
0: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
13: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
14: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
0: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس. مطبوخة ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عارين بصول.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيص.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكو، لأنكو جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. غدا على قناة مكان،
3: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
2: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
4: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
2: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس. ما شاهدناه حتى الآن كان مجرد تمهيد للدراما الكبرى في كأس العالم. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة التاسعة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. طلبت الولايات المتحدة إسرائيل بعدم القيام بنشاطات استثنائية في الجنوب اللبناني، وبالتالي فإن المستوى السياسي قرر تجميد جميع العمليات لجيش الدفاع التي تعد حساسة في المنطقة. ويشير مراسل تلفاز كان إيتاي بلومنتال إلى أن هذا القرار سار المفعول حتى إشعار آخر، وإلى حين استضاح مآلات التصعيد الأمريكي الإيراني والتفاوض الإسرائيلي اللبناني. ويتوقع أن يبدأ جيش الدفاع الأسبوع المقبل بالانسحاب من المناطق التجريبية في جنوب لبنان. وقالت مصادر للمراسلة جيلي كوهين إن جولة أخرى من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان ستعقد في روما الأسبوع الوشيك. تستمر في إسرائيل حالة التأهب دفاعيا وهجوميا، كما تتواصل مراقبة التطورات في الخليج عن كثب. وتفيد مراسلة قناة كان كارميلا منشي بأن هناك تفاهما أمريكيا إيرانيا لإعطاء فرصة إضافية لحوار آخر بين مسقط وطهران بهدف تسوية ملف حركة الملاحة في مضيق هرمز. عقب الشباك على ما نشر حيال موافقة رئيس الجهاد زيني على الشروع في تحقيق ضد القناة 12 بشبهة توفر معلومات مسبقة لديها عن مهاجمة إيران. وأوضح الشباك في بيان أصدره أن القرار بالشروع في التحقيق اتخذ قبل اجتماع عقد بحسب التقارير الإعلامية بين زيني وبين أحد المقربين لرئيس الوزراء نتنياهو. وبحسب البيان فإن زيني يجري لقاءات من حين لآخر مع صحفي من وسائل إعلام مختلفة. يشار إلى أن الصحفي يعقوب باردوغو من القناة 14 قد ادعى في برنامج يقدمه بإذاعة جالي إسرائيل أنه التقى زيني في مقر جهاز الأمن العام لدفع التحقيق ضد القناة 12 قدما. قضى جيش الدفاع أمس على قائد فصيلة في كتيبة النصيرات الحمسوية في شمال قطاع غزة، ويدعى هذا المخرب أسامة وليد محارب. كما قام أمس الأول أربعاء بتصفية قائد في منظومة إنتاج منصات الإطلاق التابعة لحماس، ويدعى هذا الإرهابي خليل جمال منع. في أورعا كيفا أصيب مساء اليوم راكب دراجة نارية رباعية الدفع تراكتورون بجروح خطيرة من جراء حادث ذاتي على الأغلب، ويبلغ المصاب من العمر 50 عاما.
0: حالة الطقس. مكان تقدم أفضل المنتخبات في العالم وجها لوجه في المراحل الإقصائية. مونديال 2026، المراحل الإقصائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة. أورشليم القدس وتل أبيب 30، حيفا 29، و33 في الناصرة وبئر السبع. في السادسة من صباح الغد محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا. غدا على قناة مكان،
2: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد غدا بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
3: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
3: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
4: شو بتسوي؟ تسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم ولهو.
0: غدا على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
4: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
5: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
0: نوستالجيا من مكان، غدا في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
6: للموسيقى مكان.

أنتم مع مكان. مكان للرياضة. مكان. مكان. أنتم مع مكان.

0: evil, see no evil, I'm just in pursuit of higher living from the bottom. I'm just in proof. I need the top, and I'm stabbing when I stick it to the floor. I'm in a rocket ship. أسعد الله مساءكم أيها الإخوة المشاهدون مشاهدو قناة مكان ومستمعو راديو مكان إلى المباراة الثانية في دور ربع نهائي كأس العالم 2026 الموقعة بين إسبانيا وبلجيكا في استاد لوس أنجلوس أمام 70,000 متفرج. نرحب بداية بالمحلل الذي سيرفقني هذه الليلة نقل وقائع المباراة. مساء الخير دكتور زاهر عكري.
1: مساء الخيرات، مساء الأنوار لك أستاذ باسل، لك ولجميع المشاهدات والمشاهدين.
0: نعم نشاهد معالي مدينة لوس أنجلوس طبعا.

أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة مكان ومستمعي راديو مكان، إسبانيا أمام بلجيكا وكلا المنتخبين، هذا هو اللقاء الثالث لكلا المنتخبين في نهائيات كأس العالم. المنتخبان التقيا مرتين في الماضي.

0: المباراة الأولى بينهما في نطاق كأس العالم. بلجيكا فازت في ربع النهائي نسخة المكسيك عام 1986 بركلات الترجيح 5-4 بعد أن انتهت المباراة بوقتها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1. أما إسبانيا فازت 2-1 على بلجيكا في دور المجموعات في مونديال إيطاليا عام 1990. يعني المنتخبان لم يلتقيا منذ 26 عاما. مساء الخير مجددا دكتور زاهر عكري.
1: مساء الخيرات، مساء الأنوار لك عزيزي باسل. المنتخبان التقيا في كثير من المناسبات. أنت تقصد في كأس العالم؟
0: أنا قلت.
1: نعم في كأس العالم
0: وضحت النقطة.
1: نعم أحسن.
0: نهائيات كأس العالم
1: ولكن في مباراة
0: هذا اللقاء الثالث.
1: نعم.
0: إذا بدك تعرف قديش كلا المنتخبين التقيا 23 مرة في
1: نعم.
0: الماضي إسبانيا فازت في 12 مباراة.
1: نعم.
0: بلجيكا فازت في 5
1: مناسبات
0: مباريات
1: نعم.
0: وست لقاءات انتهى
1: بالتعادل. نعم نعم
0: التعادل لكن
1: نعم.
0: في كأس العالم زاهر
1: خليني أضيف لك انه نعم. من منذ 1980 وحتى الان في 11 مواجهه ما بين الاسبان المتادور الا روخا او الفيوريا الروخا اللي احنا بنسميه طبعا الغضب الاحمر امام الشياطين الحمر لا فوز لبلجيكا تعادل واحد فقط وانتصارات متتاليه للاسبان.
0: اذا نظرنا الى هذه النسخه من كاس العالم يعني اسبان يعني ترك انطباعا جيدا قدما مستويات جيده. بلجيكا كانت زاهر خيبه امل في بدايه هذه النسخه ولكن من مباراه لمباراه على ما يبدو البلجيك يتحسنون زاهر.
1: نعم نعم احنا نتحدث طبعا على وصول متقطع
0: يعني البلجيك وصلوا الى هنا بعد فوز 4-1 على الولايات المتحده.
1: نعم وكذلك الاسبان فازوا بالنتيجه نعم. طبعا 3-0 في المباراه اللي دخلوا فيها طبعا وصلوا فيها لمباراه الربع النهائي المباراه الاخيره طبعا فوز على البرتغال بالنتيجه 1-0. اذا كلا المنتخبين تقدما ووصلا إلى مباراة الربع النهائي بشكل أو بآخر متدرج يعني تلامذة المدرب رودي غارسيا طبعا أصول فرنسية عندك أصول فرنسية اللي درب في السابق طبعا في نابولي درب في النصر درب رونالدو البرتغالي
0: 62 سنة
1: نعم نعم نعم
0: غارسيا
1: نعم الكل طالب بإقالته في بداية المونديال واليوم الكل يطالب الاعتذار له لا سيما بوصوله أو بلوغه إلى هذه المرحلة مباراة قوية جدا. نعم في قلنا انه المنتخب الاسباني فاز 1-0 في دوري 16 على المنتخب البرتغالي في الدقيقه القاتله بهدف مورينو بينما بلجيكا سجلت 12 هدفا طبعا في اخر 3 مباريات لها بكاس العالم وعدا 4 اهداف في كل مباراه الفوز الاخير الفوز العريض الفوز الساحق على المنتخب الامريكي اصحاب الارض بالنتيجه 4-1.
0: نعم يعني كما تشاهد زاهر وكما يشاهد المشاهدون يعني لاعبو المنتخبين صعدا الى ارض الملعب وكل شيء جاهز طبعا لانطلاق هذه المباراه. طبعا بعد لحظات سوف نشاهد فرش العلمين على البساط الاخضر العلم الاسباني والعلم البلجيكي. اسبانيا يعني 48 مليون نسمه بلجيكا دولي اصغر بكثير نحو 11 مليون نسمه.
1: انت تحب الارقام يا باسل ارقام مرعبه.
0: نعم.
1: ارقام مرعبه المنتخب الاسباني المنتخب الاسباني هو المنتخب الوحيد في العالم في 2026 نهائي كاس العالم لم يتلقى اي هدف لم تدخل يعني يواجه بلجيكا اليوم بدفاع لم يكسر في مونديال 2026
0: رقم قياسي لإيطاليا للحارس وولتر زينجا
1: حطم أوناي سيميون حطم مع 609 دقائق هو وولتر زينجا حارس الإنتر في 1990 منتخب إيطاليا مع 517 دقيقة هذا مع 609 دقائق بلا أي هدف. يعرف شو بدي أقول لك كمان معلومة وللمشاهدين يسمعوا أوناي سيميون صد فقط 6 صدات في 5 مباريات.
0: نعم
1: وهذا إن دل على الشيء
0: هناك اختلاف في الرأي و جدل مكثف حول من له الأحقية في
1: حراسة المرمى
0: في الترتيب الأول أهو
1: غارسيا ولا رايا
0: أهو
1: رايا أو غارسيا حارس مرمى برشلونة
0: أو ربما غارسيا ولكن برأيي المنافسة بين رايا وبين سيمون برأيي أكثر من غارسيا.
1: لبوينتي للي بيعرفش بداية التدريب
0: الآن
1: الفرق كان معتدد بالباب
0: الآن لعبوا المنتخبين طبعا يصعدون إلى أرض الملعب مع أعلام البلدين. طبعا هذا الحارس تيبو كورتوا الذي يرتفع الى نحو مترين من حيث الطول حارس ريال مدريد لاعبو المنتخب البرازيلي جوردينو دوكو طبعا جناح مانشستر سيتي. الملعب يا زاهر ممتلئ حتى المقعد الأخير مع 70,240 متفرج في مدينة لوس أنجلوس على الشاطئ الغربي للولايات المتحدة الأمريكية. طبعا في ولاية كاليفورنيا المدينة الأكبر لولاية كاليفورنيا، لكن ليست العاصمة، العاصمة ساكرامنتو، عاصمة ولاية كاليفورنيا ساكرامنتو وليس لوس أنجلوس.
1: نعم، نحن نتحدث عن مباراة قوية جدا كمان بمقاييس أبطال العالم ب 2010 أبطال أوروبا ب 2024 وصيف بطولة أبطال الأمم الأوروبية. طبعا خسارة.
0: طب شو السر؟ يعني إسبانيا كل عمرها أرض كرة قدم، كان المنتخب لوزر في سنوات السبعينات الثمانينات، فجأة مع يعني انطلاق سنوات 2010 2000

0: دائما عودونا في كرة القدم الإسبانية على التيكي تاكا وعلى الكرة الساحر وعلى الكرة الرومانسية وعلى الكرة الجميلة اللي تسجل الكثير من الأهداف، ولكن كان في مشكلة، كان في مشكلة في هذه المنتخب، يعني في المنتخب، لدى المنتخب الإسباني، لدى المنتخب البرتغالي، ولدى المنتخب البرازيلي في مناطق الدفاع. في السنوات الأخيرة في عندنا دفاع قوي جدا، يعني إذا بتذكر في هذيك الفترة كان عندنا قلنا بناخذ بطولة كأس العالم وبطولة أوروبا.
1: نعم سوف نستمع زاهر إلى النشيد الوطني بداية لدولة إسبانيا.

0: مشاهدين مشاهدي قناة مكان ومستمعي راديو مكان إلى النشيد الوطني دولة إسبانيا، وبعد لحظات سوف نستمع إلى النشيد الوطني لبلجيكا.
1: Please remain standing if able for the national anthem of Belgium.

برعاية سيارات شحن مرسيدس من بيت كل موبيل، نقود مصلحتك نحو الفوز. في حلقتنا الجاي راح أخذكم لمشوار من زجل اللي بيحكي حكايات الزمان، ومنه لسر ورق الدوالي اللي بنلف بمحبة الجارات الأخوات. جديد المكر هون، الأكل مش بس وصفة، لا الأكل قصة حياة، وريحة طابون بتجمعنا ولقمة جاي منك.

0: الإغلاق. هذه المباراة الثانية في دور ربع نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا وبلجيكا. إسبانيا بطلة أوروبا أربع مرات زاهر بطلة أوروبا إسبانيا، لكن لم تحظى حتى الآن ولا بأي لقب.
1: كأس العالم 2010
0: واحد عام 2010 عفوا. مايكل أوليفر طبعا الحكم الإنجليزي هو الذي سيقود هذه المرة. بلجيكا لم تحظى ولا بأي لقب، ليست إسبانيا، بلجيكا لم تحظى لا في لقب أوروبي ولا في لقب كأس العالم، ولكن منتخب بلجيكا وصل إلى نهائي كأس أوروبا عام 1980 زاهر وخسر أمام ألمانيا. إذن الحكم حكم الساحة إنجليزي مايكل أوليفر المتألق، ويساعده رابط من التماس كل من ستيوارت بيرت وجيمس ماينرينج الإنجليزيان، والحكم الرابع برازيلي ريمون أباتي. نشاهد تركيب منتخب إسبانيا على الشاشة. في حراسة المرمى أوناي سيمون، في خط الدفاع إمريك لابورت، بيدرو بورو، باو كوبارسي، مارك كوكوريا، في خط الوسط فابيان رويس، رودري، داني أولمو والأمين جمال، وفي خط الهجوم مايكل أويرزابال وأليكس بوينا. ونشاهد في هذه اللحظات تركيب منتخب بلجيكا على الشاشة. في حراسة المرمى تيبو كورتوا، في خط الدفاع بلجيكا تيموتي كاستين، ناتان نغوي، براندن ميكيل، ماكسيم دي كويبر، وفي خط الوسط نيكولاس راسكين، يوري تيليمانس، جيريمي دوكو، كيفين دي برويني، وليوناردو تروزارد، وفي خط الهجوم تشارلز دي كيتلر.
1: دعني أصححك يا باسل، الذي كابتن الفريق تيليمانس لا يفتتح المباراة، بدلا منه البديل فاناكن الذي استبدل أمادو أونانا. تبديل في الدقيقة 90،
0: تغيير في اللحظة الأخيرة
1: في الدقيقة 99. نعم قبل اللحظة
0: الأخيرة هناك تغيير،
1: وكان مبدع فاناكن
0: على عكس
1: ما نشرته الفيفا،
0: على عكس التركيب الذي نشر من خلال موقع فيفا.
1: رودي كارسيا فاجئنا قبل صفارة البداية. نعم فاناكن ولاعب كلاب روج الذي امتاز في المباراة السابقة في مباراة
0: فاناكن مكان تيليمانس في تركيب منتخب بلجيكا.
1: سجل هدف وصنع هدف في المباراة الأخيرة.
0: دقيقة صمت. دقيقة صمت لأحداث مرية في إسبانيا، والآن سوف ينطلق هذا اللقاء. إسبانيا أمام بلجيكا. نعم إذن استاد لوس أنجلوس بلجيكا، هذا هو دي بروين طبعا نجم منتخب بلجيكا. بلجيكا في الملابس الزرقاء الفاتحة وإسبانيا في الملابس الحمراء.
1: نعم دعني أتطرق لترتيبتين الفريقين المنتخبين.
0: الملابس الزرقاء الفاتحة وإسبانيا في الملابس الحمراء.
1: نعم دعني أتطرق لترتيبتين الفريقين المنتخبين.

أنتم مع مكان 99.3 92.3 93.7 88.8 اف

أنتم مع مكان. تسعة وتسعين فاصل ثلاثة، 92.3، 93.7، 88.8 FM.